يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة السابعة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. نبدأ في الأخبار المحلية. أعلنت مصادر طبية فجر اليوم عن مقتل الشاب أحمد عبد شقرة في 29 من عمره جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة يافا، وكان الشاب قد نقل إلى المستشفى وهو بحالة حرجة ويعاني من إصابات بالغة، وتم إقرار وفاته هناك. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة، هذا وارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي منذ بداية العام الجاري إلى 167 ضحية. في حوادث الطرق، أفادت مصادر طبية بإصابة سائق دراجة نارية في 19 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث تصادم مع مركبة على شارع رقم 65، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من تشوش في الوعي وإصابات متعددة في أنحاء جسده. أصيب طفل في الرابعة من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه للدغة عقرب أصفر في بلدة عراد بالنقب الليلة الماضية، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من لدغة في ساقه. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن الوسطاء طلبوا من طهران تحديد شروطها لإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرا لأن إنهاء الحرب في المنطقة يأتي ضمن هذه الشروط. وأضاف رضائي أن إيران اتفقت مع سلطنة عمان على ممر ملاحي عبر المضيق، مؤكدا أن السفن ستتمكن من العبور إذا استجابت الولايات المتحدة للشروط الإيرانية، وأكد على أن طهران ستستهدف المصالح الأمريكية بقوة إذا استمر الحصار البحري، محذرا من أن أي مواجهة مستقبلية ستكون مختلفة عن الحروب السابقة. في واشنطن، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن الولايات المتحدة لا تجري محادثات مع إيران وتركز على معاقبتها اقتصاديا، متعهدا بمعاقبة الدول التي تربطها علاقات تجارية بالجمهورية الإسلامية إيران. من جانبها، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر بأن إدارة الرئيس ترامب أبلغت الوسطاء مرارا عدم رغبتها في العودة إلى بنود مذكرة التفاهم مع إيران. وأضافت الصحيفة أن ترامب استقر على سياسة الضغط الاقتصادي على طهران وينتظر لمعرفة ما إذا كانت ستؤدي إلى النتائج التي تسعى إليها إدارته. قال قائد القيادة المركزية الأمريكية أن نحو 50,000 جندي يشاركون في تنفيذ الحصار البحري على إيران مع الحفاظ على حركة الملاحة في مضيق هرمز. وأضاف أن القوات الأمريكية أزالت ألغاما قال إن الحرس الثوري الإيراني زرعها في ممرات الملاحة بالمضيق، مشيرا إلى عبور نحو 750 مليون برميل من النفط عبر الخليج بدعم أمريكي، وأكد على أن الحركة من وإلى الموانئ الإيرانية تسمح لأسباب إنسانية فقط. في الملف اللبناني الإسرائيلي، أفادت مصادر إسرائيلية بأن تل أبيب أبلغت واشنطن بفشل مشروع المناطق التجريبية في جنوب لبنان، معربة عن عدم رضاها عن أداء الجيش اللبناني في التعامل مع بنى تحتية تابعة لحزب الله. وبحسب المصادر، تزعم إسرائيل أن الجيش اللبناني لا ينفذ عمليات التفتيش والتدبير المطلوبة بالفعالية الكافية، وأنه لا يوجد احتكاك حقيقي بينه وبين حزب الله. في قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف الليلة الماضية قائد وحدة مضادة للدبابات في الجناح العسكري لحركة حماس بمنطقة الشاطئ شمال قطاع غزة، وعنصرا في لواء خان يونس خلال هجوم آخر جنوب القطاع. وقال الجيش في بيانه أن الاستهدافين جاء بإدعاء منع مخططات ضد قواته وإسرائيل، مشيرا إلى أن حماس تقوم بإعادة بناء قدراتها وانتهاك وقف إطلاق النار على حد ما جاء في بيان الجيش.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.

يكون الطقس خلال ساعات النهار حارا مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية بالتزامن أو قبل أن تنخفض بشكل ملموس يوم الأحد بالتزامن مع أمطار غزيرة وعواصف رعدية وتساقط البرد وسط تحذيرات من تشكل السيول والفيضانات.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: الأهل الأعزاء، تركتوا طول اليوم إلى العمل، للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم. هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
0: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: مديري حسابات وكل اللي عندهم خلفيه بالمحاسبه صار الوقت لتنتقلوا للمرحله المهنيه اللي بعدها بكليه HLP. كمان دوره مستشاري الضرائب بتتعلم بطريقه مختلفه، حفظ اقل، فهم اكثر، ونجاح اكثر. طريقه تدريس متطوره بالعربيه مع امكانيات تتعلموا بالصف او عن بعد بنفس الوقت. اتركوا تفاصيل كل يوم واحصلوا على استشاره شخصيه بدون اي التزام. كليه HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539 215 200.
4: الكل ربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكم إلا تعبوا الشنطة ب 350 شكل وبطلع لكم تقحطوا لتربحوا الهدية. سكوترات ودراجات كهربائية، لابتوب، تلفزيون ودايسون، نينتندو، بلاي ستيشن وتليفون.

0: الله يحملك إياه، صار شاب.
1: خلي لك أولادك، طبعا صار زلمة وبرتكن عليه.
0: فش أحلى منا تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
1: بس استنوا شوي، هن مش كبار كفاية لدرجة نقدر يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
2: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز العربي أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: بيقولوا
6: هاي القهوة جديدة،
5: وبيقولوا
7: هذه القهوة اتعودنا عليها.
5: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع.

0: محتوى قهوي من كافيه علي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
1: عالشمس دائما.
2: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا، كيف نحضر حالنا للسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: الشنطة
2: موجودة،
1: المقلمة
2: موجودة،
1: المي
2: موجودة،
1: الزوادة
2: فيها عمك؟
1: أكيد فيها عمك.
2: هيك تمام، لأني بحبها.
3: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
2: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحانة اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
2: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بيريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9. خاضع لشروط الحملة والانضمام. مجموعة المشهداوي.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قراء. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل. خاضع لشروط الحمله.
6: فجرها علماء كل نوع نحف. اكبر وافضل حمله للعرسان 10 قطع كهربائيه فاخره وعليهن ماكينه اسبريسو هديه بس ب 14990 شيكل عبر الويز. علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
3: حمله كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء ام الفحم. نشتري 10 ابوات من كبسولات نخل الاصليه ونحصل على ماكينه كبسولات فاخره بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الاصليه، اكبس وغني.
7: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
8: بيقولوا
9: هاي القهوة جديدة،
8: وبيقولوا
10: هذه القهوة تعودنا عليها.
8: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
11: على الشمس دائما.
12: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
2: أديداس بفروعها باكا الغربي، سخنين، دير الأسد وشفا عمر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء.
3: يلا بلو بينغوين عنا جمعنا بأكبر حملة صيفية مع بعض.
4: لا لا لا لا لا
5: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينغوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط وربح، خاضع لشروط الحملة.
0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
6: الشمس دائما
7: شوي على اليمين. لا لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيونت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
8: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصراً.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM 6
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: معكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. نبدأ في الأخبار المحلية. أعلنت مصادر طبية فجر اليوم عن مقتل الشاب أحمد عبد شقرة في 29 من عمره جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة يافا، وكان الشاب قد نقل إلى المستشفى وهو بحالة حرجة ويعاني من إصابات بالغة، وتم إقرار وفاته هناك. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة، هذا وارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي منذ بداية العام الجاري إلى 167 ضحية. في حوادث الطرق، أفادت مصادر طبية بإصابة سائق دراجة نارية في 19 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث تصادم مع مركبة على شارع رقم 65 ليلة الماضية، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من تشوش في الوعي وإصابات متعددة في أنحاء جسده. أصيب طفل في 4 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه للدغة عقرب أصفر في بلدة عراد بالنقب ليلة الماضية، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من لدغة في ساقه. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن الوسطاء طلبوا من طهران تحديد شروطها لإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن إنهاء الحرب في المنطقة يأتي ضمن هذه الشروط. وأضاف رضائي أن إيران اتفقت مع سلطنة عمان على ممر ملاحي عبر المضيق، مؤكدا أن السفن ستتمكن من العبور إذا استجابت الولايات المتحدة للشروط الإيرانية، وأكد على أن طهران ستستهدف المصالح الأمريكية بقوة إذا استمر الحصار البحري، محذرا من أن أي مواجهة مستقبلية ستكون مختلفة عن الحروب السابقة. في واشنطن، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن الولايات المتحدة لا تجري محادثات مع إيران وتركز على معاقبتها اقتصاديا، متعهدا بمعاقبة الدول التي تربطها علاقات تجارية بطهران. من جانبها، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر بأن إدارة الرئيس ترامب أبلغت الوسطاء مرارا عدم رغبتها في العودة إلى بنود مذكرة التفاهم مع إيران. وأضافت الصحيفة أن ترامب استقر على سياسة الضغط الاقتصادي على طهران وينتظر لمعرفة ما إذا كانت تؤدي إلى النتائج التي تسعى إليها إدارته. قال قائد القيادة المركزية الأمريكية أن نحو 50,000 جندي يشاركون في تنفيذ الحصار البحري على إيران مع الحفاظ على حركة الملاحة في مضيق هرمز. وأضاف أن القوات الأمريكية أزالت ألغاما قال إن الحرس الثوري الإيراني زرعها في ممرات الملاحة بالمضيق، مشيرا إلى عبور نحو 750 مليون برميل من النفط عبر الخليج بدعم أمريكي، وأكد على أن الحركة من وإلى الموانئ الإيرانية تسمح لأسباب إنسانية فقط. في الملف اللبناني الإسرائيلي، أفادت مصادر إسرائيلية بأن تل أبيب أبلغت واشنطن بفشل مشروع المناطق التجريبية في جنوب لبنان، معربة عن عدم رضاها عن أداء الجيش اللبناني في التعامل مع بنى تحتية تابعة لحزب الله. وبحسب المصادر، تزعم إسرائيل أن الجيش اللبناني لا ينفذ عمليات التفتيش والتدمير المطلوبة بالفعالية الكافية، وأنه لا يوجد احتكاك حقيقي بينه وبين حزب الله. في قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف أمس الخميس قائد وحدة مضادة للدبابات في الجناح العسكري لحركة حماس بمنطقة الشاطئ شمال قطاع غزة، وعنصرا في لواء خان يونس خلال هجوم آخر جنوب القطاع. وقال الجيش أن الاستهدافين جاء بإدعاء منع مخططات ضد قواته وإسرائيل، مشيرا لأن حماس تقوم بإعادة بناء قدراتها وانتهاك وقف إطلاق النار على حد ما جاء في بيان الجيش.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الطقس خلال ساعات النهار حارا مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بنحو 4 درجات مئوية قبل أن تنخفض بشكل ملموس يوم الأحد بالتزامن مع أمطار غزيرة وعواصف رعدية وتساقط البرد وسط تحذيرات من تشكل السيول والفيضانات. في القدس 34 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى 32، طبرية 37، في الناصرة 33، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 30، في النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

مجموعة من الصور والكلمات تتراكم في أذهاننا في كل يوم أو في كل أسبوع، وخاصة لمن يعمل في الصحافة والإعلام ويشعر بهذا الثقل أكثر من غيره. تصريح هنا عن الانتخابات القريبة واستطلاع هناك عن قوة الأحزاب وتوزيع المقاعد، ثم يأتيك الخبر اليومي عن جريمة قتل في حي أو بلدة عربية، وبين هذا وذاك ملف عن خطط جديدة لتغيير ملامح الجليل والنقب، ثم خبر عن اعتداء مستوطن على مزارع فلسطيني أو راع يبحث عن لقمة عيشه في الضفة الغربية، أو هجوم عنصري على لاعبين عرب لكونهم عرب. وفي قطاع غزة يبدو أن سقف التوقعات بات أكثر تواضعا وأكثر قسوة في الوقت نفسه. هل ستدخل مساعدات؟ هل ستتوفر الكهرباء والمياه والدواء؟ هل يمكن أن تصل حتى السجائر إلى من بقي هناك ليجد آلاف الناس وسيلة ينفسون بها عن غضبهم واختناقهم في ظل غياب الأفق؟ وفي دمشق تتحول صورة الرئيس السوري وهو يدفع ثمن قهوته ببطاقة اعتماد مصرفية إلى مادة للاحتفاء باعتبارها مؤشرا على بدء رفع العقوبات وعودة الحياة الطبيعية. وتقف أمام كل هذه الصور فتشعر بضيق كبير وكأنك على حافة الانفجار. هل أصبحت أحلامنا في هذه المنطقة متواضعة إلى هذا الحد؟ أن نتجنب رصاصة، أن نجد سقف يحمينا، أن نحصل على سيجارة ننفث دخانها، أن يتمكن راع من رعي أغنامه من دون خوف، أو أن نمرر بطاقة مصرفية في مقهى ونعد ذلك علامة على أن الحياة تعود إلى طبيعتها. لكن وبينما ننشغل بهذه التفاصيل الصغيرة والقاسية، تأتينا من الطرف الآخر من العالم صور توثق غضب الطبيعة وعظمتها في الوقت نفسه. في الأيام الأخيرة انتشرت صور ومقاطع مروعة لمياه جارفة اجتاحت مناطق مأهولة وجرفت معها طرقا ومنازل ومنشآت، وحولت مساحات كاملة خلال وقت قصير إلى طين وركام. صور بدت في بعض لحظاتها وكأنها من إنتاج الذكاء الاصطناعي قبل أن يتضح أنها حقيقية، وأن الطبيعة قادرة خلال دقائق على تغيير ملامح مكان بأكمله. المشهد مخيف بالتأكيد، وليس الهدف من استحضاره إثارة الخوف أو عقد مقارنة بين مآسينا ومآسي الآخرين، لكن علينا أن نتوقف للحظة أمام مفارقة مؤلمة. نحن الذين اعتدنا على الحروب والعنف والقتل أصبحنا نعتبر أحلاما صغيرة جدا إنجازا كبيرا. بيت لا يقصف، طريق لا تطلق فيه رصاصة، أرض يستطيع صاحبها الوصول إليها، راع يعود بأغنامه سالما، ومقهى تستطيع أن تجلس فيه وتدفع حسابك ثم تعود إلى بيتك. كما يبدو فإن هذه الأحلام الصغيرة في منطقتنا ليست صغيرة على الإطلاق، وعندما نشاهد قوة الطبيعة وهي تجرف كل شيء في طريقها لا يبقى لنا إلا أن نقول الحمد لله على ما نحن فيه وعلى نعمة الأمان وعلى كل تفصيل صغير في حياتنا نكتشف قيمته فقط عندما نفتقده. الشمس في أسبوع، صباح الخير لكم جميعاً.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيسة 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
2: فجرها علماء كل نوع نحيف، والآن اشتري شاشة LED ضخمة ذكية 85 إنش شامل ستاند وتوصيل مجاني فقط ب 2990 شيكل. لا يصدق، عبر الويز علماء كل نوع نحيف بتشرفونا.
3: يلا حملة
4: الكل ربحان مع أكبر حملة صيفية من بلوبينج.

0: بيقولوا
1: هاي القهوة جديدة
0: وبيقولوا
2: هذه القهوة تعودنا عليها.
0: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
3: يا فاجينز أحسن لي. يا فاجينز
4: سجلوا الآن اليوم المفتوح.

مفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. يافا جينز،
2: يافا جينز.
3: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو الياس أعرى. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
5: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
0: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
3: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
6: الشمس دائما.
7: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 8:18 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الشمس في أسبوع نلخص فيه الكثير من الأحداث والملفات، ونحن أيضا عشية افتتاح العام الدراسي في نهاية آب أغسطس، الانشغال في ملفات التجهيز للمدارس وافتتاحها على أمل أن يمر كل شيء بهدوء وبأمن وسلام. يمكن أن نستخدم هذه العبارة في الأول من أيلول سبتمبر، وواكبنا هذا الأسبوع أيضا في سلسلة لقاءات خاصة عبر الشمس في برنامج خاص، وسنتابع في هذا المحور بتحدياته. وكما نعلم دائما قضايا العنف والجريمة حاضرة للأسف الشديد، بما في ذلك في المدارس، وكنا نتحدث عن الخوف والأمن والأمان في ظل الحرب، ما بين ما حصل بعد 7 أكتوبر مرورا بالحرب والمواجهة مع إيران في الشمال وفي الجنوب، التطورات أيضا، ولكن يبقى موضوع العنف والجريمة من أخطر الملفات ولا نستطيع أن نتجاهل ذلك. وفي إطار اللقاءات التي تتم والمعطيات التي تنشر أيضا أرقام يمكن نقول مقلقة عن انخراط الشباب في العنف والجريمة هذا على مستوى البلاد، ولكن دائما كان حضور العرب للأسف في هذا الموضوع حضور بارز وبشكل سلبي. نبدأ من هذا التقرير حول الجريمة والطلاب والقاصرين في هذا المجال.
1: شاهد عنف واعتداءات وأحيانا جرائم خطيرة تبدأ في أوساط المراهقين وتكشف عن ظاهرة أخذة بالاتساع في المجتمع الإسرائيلي، ارتفاع جرائم الشبيبة. معطيات الشرطة الإسرائيلية تشير إلى أن عدد الملفات الجنائية التي تورط فيها قاصرون ارتفع خلال عام واحد بنسبة 16% في

0: ما سجلت الجرائم الخطيرة وحالات الاعتقال ارتفاعاً أكبر، بلغ 25% بين عامي 2024 و2025. لكن خلف هذه الأرقام صورة أكثر تعقيداً، فالعنف بين الشبيبة لا يظهر فقط في الجرائم التي تصل إلى عناوين الأخبار، هناك اعتداءات جسدية وعنف في الشوارع وأيضاً جرائم ذات طابع جنسي، من بينها تداول صور فاضحة لقاصرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي. الشرطة تقول إنها تحاول الانتقال من التعامل مع الجريمة بعد وقوعها إلى محاولة منعها قبل أن تبدأ. نحو 40% من جهودها في مجال جرائم الشبيبة مخصصة للوقاية، لكن الرسالة التي تخرج من الشرطة واضحة، لا يمكن معالجة ظاهرة عنف الشبيبة بواسطة الشرطة وحدها، فالمدرسة والأسرة والسلطات المحلية وأجهزة الرفاه جميعها جزء من المعادلة. وبين ارتفاع الأرقام ومحاولات الوقاية يبقى السؤال الأوسع، كيف يمكن منع جيل من المراهقين من الانزلاق من العنف العابر إلى عالم الجريمة؟
1: طبيعة الحال إحنا لا نقلل من خطورة هاي المعطيات ولا مياه، وهذا اللي بالضبط كمان اتطرقوا له في مداخلتهم، أنه هاي مسؤولية متداخلة لجهات حكومية ناظمة، وكمان إحنا كلجنة متابعة عنا كمان تحفظ من دخول الشرطة كمش فقط جهة إنفاذ، إنما أيضا كجهة وقاية، وأيضا تأثير على ملامح وجدان طلابنا، أنه بيدور الحديث عن إعطاء محاضرات. طب وين دور وزارة التربية والتعليم في تطوير وبلورة مؤشر التسرب الجلي والخفي؟ هاي واحدة من المطالب الملحة اللي قدمناها كهيئات تمثيلية ضمن الخطة الخمسية، ومنصوص عليها صراحة في جزء التربية والتعليم في الخطة الخمسية.
2: إذن هذا ما سمعناه في التقرير التالي للزميلة زهرة سعيد، وأيضا تحدثت الدكتورة سماح خطيب مديرة لجنة متابعة قضايا التعليم. وما زلنا في موضوع العنف والجريمة، وتابعنا في نشرة الأخبار قبل قليل قتيل آخر في مجتمعنا العربي، هذه المرة في مدينة يافا، إطلاق نار ومقتل شاب هناك. وإن كانت الشرطة وبعض المصادر تقول إن دخول جهاز الأمن العام على مسار مواجهة العنف والجريمة وتحديدا الجريمة المنظمة أدى إلى تقليص جرائم القتل، وهنالك انخفاض ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة مقارنة عما كان في العام الماضي، ولكن هل هذا فعلا ملحوظ ويمكن البناء عليه بقراءة تحليلية مهنية وأكاديمية؟ الباحث في مجال المحاربة العنف والجريمة حبيب مخول تحدث لإذاعة الشمس.
3: لحد اليوم ما في عنا أي معطيات اللي بتقدر تأكد لنا شو يعني مدى هذا الدخول وشو نجاعة هذا الدخول. أنا بحب أذكر المستمعين إنه هاي مش إشي جديد، كل قضية إدخال الجهاز صرنا نسمع ونحكي عنها من 2020 ل 2021 إذا مش قبل، بس هات نقول من 2021 قبل 5 سنوات وهني عم بيحكوا عن إدخال جهاز الشباك لحل كل قضية الجريمة المنظمة، زي ما أنت حضرتك تكرمت هو أصلا ما إله أي علاقة فيها. ومن هذيك ال5 سنوات إحنا بس عم نقطع أرقام قياسية، فلحد اليوم ما بنقدر نعرف شو هذا التدخل، شو صورته، وين كان.
2: لكن برأيك يعني هل دخول الجهاز، إذا نظرنا إلى ما يحدث في مجتمعنا العربي وخاصة مع تفاقم الجريمة الآن أيضا في الشارع الإسرائيلي، الآن نستمع عن إلقاء قنابل، الجريمة التي كانت يوم أمس في كيساريا في مدخلها، يعني هل هذا قد يكون مؤشر أيضا أو محفز للشرطة لزيادة وتيرة العمل ومكافحة العنف والجريمة، أم لا علاقة بين الأمرين؟ إلى أي مدى تغلغل الجريمة إلى الشارع الإسرائيلي اليهودي بما في ذلك مدن مركزية ووصول إلى كيساريا يمكن أن يؤثر على المشهد العام؟
3: ممكن نرجع ونقارن باللي صار في أوائل 2000، وهي قضية كتير مهمة الواحد يذكرها، إنه الدولة وبالأساس الشرطة اللي هي الجهاز المعني في مكافحة العنف والجريمة بالأساس الجريمة المنظمة، هي بمساعدة أجهزة أخرى ما إلها على جهاز الأمن العام، هي اللي قامت بحملة في أوائل 2000 وقت حكومة شرغن وحاربت كثير من منظمات الجريمة المنظمة بالمجتمع اليهودي.
2: إذن ما

0: بين دخول الجهاز وعدم دخوله ومعطيات العنف والجريمة في المجتمع بشكل عام والمجتمع العربي بشكل خاص. الباحث حبيب مخول، وهذا يرتبط أيضا بما ذكرناه سابقا حول انخراط الشباب والقاصرين في العنف والجريمة. استمعنا إلى تقرير وأيضا ما قالته الدكتورة سماح أيوب خطيب من لجنة متابعة قضايا التعليم. والشرطة مشغولة جدا، وفي يوم أمس عاد المشهد المرتبط باقتحام مناسبات بما في ذلك أفراح، وهذه المرة أيضا في منطقة وادي عارة تحديدا في معاوية. نستمع إلى ما حصل من خلال الأستاذ المحامي سرور محميد وأيضا وصاحب العرس محمد حسين محميد تحدث لإذاعة الشمس.
1: تحدث عن حفلة الحنة ما بعد الحناء، فما حدث لا يمكن أن الواحد يعني يتعامل معه هذا الموضوع كأنه حادث عابري. أنت بتعرف كمان أنه كان عندنا حادث في الفحم قبل فترة قصيرة،
2: صحيح، وبرهط أيضا
1: وفي رهط، مزبوط، وانه يعني مش مجرد احتكاك بين الشرطه والمواطنين. هاي المشاهد احنا بنشوفها بتتكرر، القوه والاقتحامات والتعامل خلينا نسميه الخشن في البلدات العربيه. حسب رايي هذا بيصبح زي مشروع، يعني احنا لازم نسال شو الاخطاء اللي ممكن تكون هناك فرديه او اما تكون هناك اشياء سياسيه. من يوم ما تولى إيتمار بن كفير مسؤوليته وزاره الامن القومي، احنا بنشوف انه السؤال السياسي اكثر الحاحا.
3: اللي صار انه يعني تعرف احنا في عنا عادات اجتماعية انه بعد حفل حنة العريس، عريس اللي هو قرابتي، بيكون بدعوه صحابه وقرايبه لاحتفالية، بتسهروا معاه، بيكون في عشاء كمان، بيكون حتى كان في مغني يعني بدهم يحتفلوا فيه ومجهزين طوايل اكل وكل اشي زي ما احنا متعودين يعني. وأنا شخصياً أنا بكيت طالع على هاي الاحتفالية، قلت
4: من الشرطة أعطيني فكرة يا أخي
3: أستاذ نبيل. يعني عن جد أنا يعني بدون مؤاخذة أنا محامي، تمام؟ يعني أنا رايح على حفل أشارك في حفل، أكيد أنا ما كنتش رايح على وكر، أكيد أنا ما كنتش رايح على محل في مخالفات قانونية. والدليل إن هم لما أجوا يعني فتشوا، لا لكيو أسلحة، لا لكيو مواد ممنوعة، لا لكيو أي إشي مش مسموح حيازته نهائيا. فأنا مش مفروض فيه كمواطن سلمي إن أدور على دوافع للشرطة.
0: إذن مرة أخرى نعود إلى اقتحام الأفراح والمناسبات، وهذه المرة في معاوية أيضا في وادي عارة. استمعنا إلى المحامي سرور محميد وأيضا الأستاذ محمد حسين محميد تحدثا للزميلين نبيل سلامي وزهرة سعيد، وأيضا ما كان في إطار برامجنا يوم أمس بعد هذا الاقتحام. ومن ملفات العنف والجريمة وتعامل الشرطة إلى قضايا الأرض والمسكن، ولا تحدث فقط عن وتيرة عملية الهدم وكذلك المخالفات والأوامر التي تصل إلى عدد كبير من العائلات العربية في الفترة الأخيرة. يوم أمس رئيس الحزب الصهيوني المتدين سموتريتش يطلق مشروع وحملة كبيرة، بالأساس هي حملة إعلامية يؤكد فيها على تعميق أو تهويد الجليل والنقب من خلال خطة عملية تدفع بإحضار عائلات كثير، يعني أعداد كبيرة من العائلات اليهودية إلى المنطقة إذا كان في الجليل وإذا كان في النقب، وكذلك زيادة وتيرة تطبيق القانون ما يرتبط بأوامر هدم وغرامات مالية وغير ذلك من الخطط. السؤال إلى أي مدى هذه خطة جديدة أم هي مستحدثة، ولكن الآن يتحدث عن حملة تبدأ بإعلامية ومن ثم تطبق على الأرض. دكتور حنا سويد مدير المركز العربي للتخطيط البديل.
5: أعلن اليوم عن مخطط سموتريتش، هو ليس بجديد، هو صرح به شخصيا، أنا سمعته شخصيا في مقابلة تلفزيونية وقال فيها أنه بعد الضفة الغربية سنتفرغ للنقب والجليل، وباعتقادي هذا هو ما يقول اليوم بشكل واضح وبشكل مفصل، ويتحدث الآن بشكل دقيق عن إقامة مستوطنات وعن منع التواصل الجغرافي بين البلدات العربية ومركبات أخرى في هذا المخطط. فهذا الأمر ليس بالجديد، وإنما هو كما قلت هو تحديد ووضع خطة عملية مفصلة.
6: نعم، يعني عمليا نحن نتحدث هنا عن إعادة تدوير لخطة أو لخطط سابقة، لكن الجديد هذه المرة
2: هل يمكن لهذه الحكومة أو لربما بإمكانها تطبيقها، لا سيما نحن نتحدث هنا عن فرض أجندة سياسية ورؤية واضحة؟

0: الأساسي أو المآلات لهذا المخطط هي مآلات سياسية.
1: إذن دكتور حنا سويد متحدثا للزميل أدام حبيب الله عن مخطط سموتريتش الذي عرض يوم أمس لتهويد الجليل والنقب والدافع بدون شكوى سياسي انتخابي، ولكن يقول سنطبق هذا المشروع يبدأ في النقب تحديدا ونتابع ما يحدث هناك يوميا ويصل أيضا إلى منطقة الجليل. وإذا أردنا أن نترجم هذه الأجواء أيضا إلى ما يحدث في بعض الأحيان بشكل عملي على الأرض بمفهوم سياسات وسياسات عنصرية، فهنالك من يأخذ الأمور باتجاه آخر. مباراة كرة قدم بين اتحاد أبناء سخنين وبين فريق مكابي نتانيا انتهت بتعادل سلبي كما يقال بلغة الرياضة، ولكن خارج الملعب الأجواء كانت مختلفة تماما. اعتداء على لاعبين وعلى السيارات حتى للاعبين يهود، ولكن لكونهم من محسوبين على الفريق السخنيني فهذا دافع للاعتداء عليهم. نستمع إلى بعض الأجواء كما رصدت بالهواتف النقالة، والإداري في اتحاد أبناء سخنين خالد قسوم تحدث لإذاعة الشمس.
2: بكل فريق فيه هاي نوعا ما هذا القسم من الجمهور اللي هو يعني بتعرف بيكون مخالف، خلينا نقول، او بيكون يعني بديش اقول انا انه كل جمهورنا تانية، ولكن معروف يعني شوي انه جمهورنا تانية كمان مش هذاك الجمهور اللي خلينا نقول يعني جمهور نوعا ما خلينا نقول
1: مش لا
2: سبقتني بالحديث اخي زكي او بالجواب. يعني لو الاشي كان في سخنين، انا بتذكر قبل 6 سنين أو 5 سنين كان في بوعيل حيفا لعبوا عنا، واحد وزوجته مع ولد صغير طلع من الملعب، ما بعرف يمكن ولد زت حجر صغير او اشي على السيارة، وقامت الدنيا وقعدت، ووسائل الاعلام العبرية واتصالات احنا والادارة انشغلت فيهن، تنو عرفنا مين هن وجبناهن وقعدنا معهن ورضيناهن خلينا نقول بمعنى ما نوعا ما. بس يعني هنا انت شايف انه الاشي المعايير تختلف الى الاشي سخنين او فريق ثاني. يعني انا بطلع اليوم بوسائل الاعلام العبرية شوي بشوف وان بشوف كذا، يعني ما في هناك هذاك الشجب للموضوع، ما في هناك يعني هذيك الضجة الاعلامية الموجودة.
1: إذن الاعتداءات على خلفية عنصرية، وما كان في نتانيا بعد المباراة مباراة كرة قدم تنتهي بهكذا أجواء، واستمعتم إلى الأصوات وأعتقد تعبر وبشكل كبير كيف بدأت الأمور هناك في نتانيا. وإذا أردنا صور أخرى فنذهب أيضا إلى منطقة ما بين القدس ورام الله، كفر عقب وقلنديا، وأيضا بنغفير وزير الأمن القومي انشغل جدا هناك اقتحام مقر للأونروا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، ولا ينظر إطلاقا إلى أي رد فعل دولي. يوم أمس العديد من الدول الأوروبية نددت بهذا ولكن لا يكترث بشيء، وكان اقتحام كبير وسيطرة على هذا المبنى التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا. الصحفي مصطفى رموز تحدث لإذاعة الشمس من هناك.
3: صباح اليوم اقتحمت عشرات الآليات بصحبة الوزير المتطرف بن كبير مخيم كلنديا، وتم اقتحام معهد كلنديا ومحاصرته من جميع الجهات، وما زال اقتحام حتى اللحظة.
4: نعم، وهذا أيضا يعني حدث أعتقد قبل نحو أسبوع أو أسبوعين، أليس كذلك؟
3: الاقتحامات لمعهد كلنديا وتهديد معهد كلنديا هو منذ سنوات معتدلة. بن كبير الوزارة المتطرفة بزعامة بنيامين نتنياهو،
4: نعم،
3: وكان مقام بتهديد العديد من البنيات والشوارع القريبة من الجدار الفصل العنصري، هدموا جزء منها، وتم إبلاغ اليوم العديد الآخر بالهدم القريب لقامة الشوارع وتوسيعة الشوارع لمعهد كلنديا برعاية بلدية القدس وإضافة المدارس والمعاهد كما يزعمون إن
1: إذن الاعتداء في قلنسوة، عفوا في قلنديا وليس في قلنسوة، في قلنسوة كان شيء آخر، ولكن كان أيضا اقتحام لمقر الأونروا هناك والسيطرة عليه، ورغم تنديد جهات دولية عديدة بهذا الإجراء، ولكن من يكترث لأي تحرك دولي

0: على الأقل وفق الحكومة الحالية. والتنافس الآن هو تنافس يميني بمفهوم من يبدو أكثر يمينية وتطرف تجاه العرب والفلسطينيين بشكل خاص، وهذا يترجم أيضا بخطوات سياسية. على سبيل المثال عوفر فينتر، ضابط سابق في الجيش الإسرائيلي ومحسوب على اليمين واليمين المتطرف، يعلن عن تشكيل حزب جديد، وهذا شكل ضغط حتى على نتنياهو الذي دعا يوم أمس بشكل علني من خلال شبكات التواصل، دعا إلى وحدة الصف خوفا من توزيع أصوات اليمين بشكل كبير، ويشكل خطر على التمثيل ويؤدي إلى خسارة الانتخابات. نتنياهو يطالب سموتريتش وبن غفير بالتحالف مجددا، بن غفير يرفض. والاستطلاعات أيضا متباينة بين ما يمر نسبة الحسم وبين من لا يمر، ولكن هذا أيضا يشكل تحدي لنتنياهو ولمعسكره. في قراءة تحليلية نستمع إلى ما قاله أستاذ العلوم السياسية دكتور محمد خلايلي في هذا السياق.
1: قبل تقديم التغيير يعني أفضلية انتخابية معينة حسب الاستطلاعات، ولذلك هو الآن يرى أنه هذا الموضوع سيصعب عليه، لأنه أيضا في حسابات الحزب الأكبر يعني نتنياهو يريد أن ينهي الانتخابات القادمة يعني بفرق مقعدين أو ثلاثة من أجل أن يطعن أيضا في نتيجة الانتخابات. بمعنى أنه يقول أنه أنا الحزب الأكبر، ولذلك دخول فينتر إلى الساحة يأخذ من الليكود بعض الأصوات، يعني يأخذ من الليكود مقعد أو مقعدين، يأخذ من الصهيونية الدينية، والخطر عند الصهيونية الدينية عندما يأخذ منها أصوات لأنها تتأرجح حول نسبة الحسم، من الممكن أن يعني سموتريتش لا يستطيع عبور نسبة الحسم في الانتخابات القادمة. وهذا سيناريو يعني يذكر بالسيناريو الذي كان في الانتخابات السابقة ولكن في المعسكر الآخر، كما تفضلت عند ميرتس والتجمع إذا بالإمكان يعني تصنيف التجمع ضمن المعسكر الآخر. ولذلك يعني هذا ما يحذر منه نتنياهو في هذه المرحلة، وأنا باعتقادي أنه سيعمل وسيبذل جهد كبير من أجل توحيد، يعني إجت فرصة الآن لتوحيد أكبر ما يمكن ضمن هذا المعسكر.
0: إذن وحدة الصف داخل اليمين ومحاولات حثيثة من قبل نتنياهو لحسم هذا الموضوع قبل الموعد الأخير لتقديم القوائم، وهذا سيكون في 9 من الشهر القادم، شهر أيلول. نحن إلى فاصل ونتابع الشمس في أسبوع.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
4: أديداس بفروعها باكا الغربي، سخنين، دير الأسد وشفا عمر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء.

0: القصد الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربح حملة، اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: بيقولوا
5: هاي القهوة جديدة،
4: وبيقولوا
6: هذه القهوة تعودنا عليها.
4: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
7: أنهيتم 12 سنة تعليم، مستقبلكم المهني يبدأ مع كلية HLP. انضموا إلى إحدى المهن الأكثر طلباً في سوق العمل، حشاف سخر بخير. تعلموا حشاف سخر بخير بإشراف نقابة مدققي الحسابات في إسرائيل، فقط في HLP، الكلية المتخصصة في المحاسبة الضرائب والإدارة المالية. الدراسة باللغة العربية وجاهياً أو عن بعد. HLP بفرعي هنوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
8: الشنطة
9: موجودة،
8: المقلمة
9: موجودة،
8: المي
9: موجودة،
8: الزوادة
9: فيها عمك؟
8: أكيد فيها عمك،
9: هيك تمام لأني بحبها.
10: بالزوادة عمك لأني بحبها.

0: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: الشمس دائما.
2: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا، كيف نحضر حالنا لسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.

0: ونتابع أعزائي المستمعين في محاور البرنامج، والآن إلى بعض الملفات. إقليميا، تطورات كانت يوم أمس وفي الأيام الأخيرة في جنوب لبنان، استهدافات في مرتفعات علي الطاهرة الاستراتيجية، قصف عنيف في بعض المناطق وفي قرى الجنوب وتحديدا في منطقة النبطي وفي محيطها، وإسرائيل تدعي أن في حزب الله هنالك اختراق للتفاهمات من خلال استهداف القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني. و في المقابل هنالك من يربط بين هذا التوجه وقرار نتنياهو التصعيد في مختلف الجبهات تحديدا مع اقتراب موعد الانتخابات. من لبنان تحدثنا إلى زميل الصحفي فارس أحمد يوم أمس.
1: هذه البلدات التي يركز عليها الجيش الإسرائيلي، يعني استهدافاته منذ أكثر من أسبوع، يعني حقيقة ما تحديدا تلة علي الطاهر ما لها من أهمية استراتيجية. هذه التلة التي يصر الجيش الإسرائيلي على احتلالها بالكامل، وهو ما لم يحصل حتى هذه اللحظة منذ أكثر من سنة، وكان يستهدف هذه التلة ويحاول، كان هناك محاولات كثيرة حقيقة للاستيلاء على هذه المنطقة الاستراتيجية لأنه لم يستطع اليوم، ويعني يحاول تركيز وتكثيف غاراته باتجاه هذه المنطقة والمنطقة أو المناطق أو البلدات المحيطة بتلة علي الطاهر، ولا سيما يعني البلدات والقرى التي لديها خط إمداد إن صح التعبير بالمعنى العسكري، تصل ما بين مدينة النبطية وما بين تلة علي الطاهر وما بين البلدات الكبرى. طبعا الجيش الإسرائيلي يريد يعني إحراز نصر استراتيجي من خلال يعني النيران المكثفة، الاستهدافات والغارات، غارات إن كانت من الطائرات المسيرة أو من الطيران الحربي أو حتى من المدفعية الإسرائيلية على تخوم تلك البلدات.
2: نعم، السؤال
0: إذن استهدافات من قبل الجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة في الجنوب اللبناني، واستمعنا إلى الصحفي فارس أحمد متحدثا للزميل أدهم حبيب الله. ولكن أيضا في سوريا الأمور لم تهدأ هذا الأسبوع، وكهنالك قصف في بعض المناطق تحديدا في الجنوب السوري وحتى في ريف دمشق، هذا برز يوم أمس وفي الأيام الأخيرة، وكل هذا في الأسبوع الذي يتم فيه الإعلان عن رفع سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وهذا أيضا يؤدي إلى رفع عقوبات وكل ما يرتبط بالتحرك الاقتصادي والمالي. وكما ذكرت في مقدمة البرنامج، تم إبراز صورة للرئيس السوري يدفع ببطاقة اعتماد في أحد مقاهي دمشق، وهذا كإشارة إلى أن الأمور تتجه بالاتجاه الصحيح بالنسبة للسوريين. ولكن وزير الأمن كاتس في جبل الشيخ السوري يقول لا انسحاب في هذه المرحلة.
3: نحن كان بكتر الخرمون، كان شيا مصاب الخرمون السوري، اليوم كوخوت صار نمصين פה وبكل رخوي الخرمون ورمات الجولان وبكل ازور הביטחון גם לנסי סוריה. כשאתה מתעורר בבוקר בארמון בדמשק ומביט למעלה על החרמון ורואה את צהל, אתה יודע שאנחנו כאן כדי להגן על יישובינו ועל הגבול שלנו, וזה המסר הטוב ביותר. כל...
4: ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا.
0: إذن

0: بين تهديد كاتس ورفع العقوبات، والرئيس السوري الذي يتحدث للسوريين عن رفع العقوبات وتحسين الأوضاع، ونحن نأمل ونتمنى ذلك دائما. إذا وصلنا إلى هذا المربع بطاقة اعتماد وتحسين أوضاع اقتصادية، ولكن إذا أخذنا موقع آخر نذهب إلى غزة، ماذا عن الأطفال وتغذيتهم؟ لا أتحدث الآن عن العقوبات ولا الطائرات الورقية التي وصفها نتنياهو الآن بأنها تضاهي طائرات F-35 بتهديدها الاستراتيجي، ولكن تقرير لليونيسف يتحدث عن أطفال غزة وفي حالة الجوع. نستمع إلى التقرير التالي.
1: قطاع غزة قد تتراجع أرقام سوء التغذية الحاد، لكن أثار الجوع لا تختفي بالسرعة نفسها. تقرير جديد لمنظمة اليونيسف استند إلى مسح شمل أكثر من 2000 أسرة في القطاع خلال شهر يونيو، يشير إلى أن سوء التغذية الحاد بين الأطفال انخفض اليوم إلى نحو 0.5%. لكن خلف هذا الرقم تبقى صورة ثقيلة، نحو 12% من الأطفال دون سن 5 يعانون من تأخر في النمو، وهي مشكلة قد تكون مرتبطة بتراكمات غذائية وصحية خلال سنوات الحرب. الصورة لا تتعلق فقط بكمية الطعام وإنما بنوعيته أيضا. نحو 73% من الأطفال تناولوا أطعمة غير صحية في اليوم الذي سبق المسح، ونحو 37% عانوا من الإسهال خلال الأسبوعين السابقين. وفي تقرير آخر لبرنامج الأغذية العالمي تبين أن الأسر في غزة تحصل على أطعمة غنية بالبروتين مثل البيض واللحوم والدجاج بمعدل مرة واحدة فقط في الأسبوع. المنظمة تؤكد أن سوء التغذية الحاد يمكن أن يتحسن خلال أسابيع عندما يحصل الأطفال على الغذاء والرعاية اللازمة، لكن الأضرار الأوسع وخصوصا تأخر النمو وسوء التغذية المزمن قد تستمر لفترة طويلة.
0: إذن حالة التغذية أو سوء التغذية في غزة وانعكاسه على صحة الأطفال، وهذا ما برز أيضا في تقرير لمنظمة اليونيسف الأممية هذا الأسبوع. في المقابل استمرار الاستهداف والقصف في مناطق مختلفة، والادعاء الإسرائيلي أن هذا يأتي كرد على إطلاق الطائرات الورقية. ومن الطائرات الورقية وسوء التغذية والواقع في غزة إلى قضية أخرى، تحذير في البلاد من أجواء ماطرة جدا خلال نهاية الأسبوع، تحديدا يوم غد ونحن في نهاية آب أغسطس، وحتى تحذير بأن هذا قد يؤدي إلى جرف، وتؤكد سلطة الإطفاء والإنقاذ وكذلك دائرة الإرصاد على ضرورة توخي الحذر. نستمع إلى ناحم مالك وهو خبير الأرصاد الجوية وما قالوا أيضا كايد ظاهر الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ.
2: בהחלט לא רגיל. אמנם היו בעבר כבר מקרים שירד גשם באוגוסט, זה לא לגמרי יוצא דופן, אבל הפעם אנחנו מדברים על מערכת שהיא ממש אופיינית לסתיו ולא לקיץ, מערכת שעלולה להיות באמת עוצמתית עם כמויות גשם משמעותיות. האל ניניו זה טמפרטורה, זה תופעה של בעצם קשורה בכלל למי ים, אז באזור של דרום אמריקה בכלל, באוקיינוס השקט ליד דרום אמריקה, שם יש אזור עם מאות או אלפי קילומטרים שבהם הטמפרטורה של המים היא גבוהה ב-3 עד 4 מעלות ממה שצריך להיות שם. הדבר הזה בעצם גורם, בגלל שהמים חמים זה משפיע גם על הלמעלה, על האטמוספירה למעלה, וזה משבש כל מיני מערכות מזג האוויר.
3: قال طقس غير عادية في الصيف، وكيف بيحكي شو اسمه في مغني بقول معقول تشتت الدنيا بقاب، ولا عارف أمور في قسم العمليات علينا ما يسمى بأقاف أقام، فقسم العمليات يأتي دائما في نقاط معينة ويقول هون وهون وهون وهون كان في عدة، وأيضا نأخذ ومحيط ما يتعلق في أماكن قد يحدث فيها لا سمح الله أي سيول أو.
0: إذن الحذر من أحوال الطقس وكذلك الأمطار الغزيرة، ولكن في أوروبا عشرات الآلاف دفعوا حياتهم ثمن نتيجة ارتفاع كبير في درجات الحرارة. استمعنا إلى كايد ظاهر تحدث للزميل أدم حبيب الله، وقبل ذلك ناحو مالك للزميل نبيل سلامي والتقرير التالي عن الحرارة في أوروبا. تم تزويد
4: أوروبا تودع هذا الصيف على

0: وقع رقم يصعب استيعابه، أكثر من 35 ألف شخص لقوا حتفهم خلال أربع موجات حر متتالية اجتاحت مناطق واسعة من القارة منذ شهر أيار مايو. والأهم أن هذا الرقم ليس صورة الكاملة بعد، فهو يستند إلى بيانات الوفيات الزائدة التي جمعت من أقل من نصف الدول الأوروبية، فيما يتوقع خبراء أن يرتفع عدد الضحايا بشكل كبير بعد اكتمال جمع بيانات شهر آب أغسطس. أكثر من 80 مليون أوروبي واجهوا هذا الصيف درجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية، وفي مئات محطات الأرصاد الجوية تحطمت أرقام قياسية للحرارة، بينما ساهمت درجات الحرارة المرتفعة والجفاف في تجيج حرائق غابات واسعة خصوصا في جنوب فرنسا وإسبانيا. في ألمانيا وحدها تشير البيانات المتوفرة حتى الآن إلى نحو 14 ألف وفاة مرتبطة بالحر. أما الأسبوع الأكثر فتكا في نهاية حزيران يونيو فسجلت خلاله قرابة 9600 وفاة زائدة، وفي فرنسا تم تسجيل نحو 7300 وفاة زائدة خلال فترة موجات الحر، بينما اقترب عدد الوفيات المرتبطة بالحر في إسبانيا منذ أيار مايو من 5000 شخص. لكن خلف هذه الأرقام الكبيرة هناك فئة تدفع الثمن الأكبر، كبار السن وخصوصا من تجاوزوا 65، أجسامهم تصبح أقل قدرة على التخلص من الحرارة، كما يمكن للحر الشديد أن يفاقم أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي.
1: إذن ارتفاع درجات الحرارة وكيف ينعكس في أوروبا، وهنالك من بحث لمغادرة البلاد وفي ظل كل هذه الضغوط التي تمارس، ولكن فوجئنا في الأسبوع الماضي بقرار لجنة المستخدمين بتعطيل العمل في المطار، وهذا التشويش أدى إلى ضغوط كبيرة جدا وخلافات جوهرية، ولكن الأضرار أيضا أضرار مالية كبيرة جدا، أكثر من 30 مليون شيكل، وأعتقد نحن من سيدفع هذه الأضرار. عن ما حصل في المطار بتداعياته الاقتصادية والسياحية الزميل مجد كرام تحدث أيضا لإذاعة الشمس.
2: 30 مليون شيكل، ولكن قبل الموضوع، قبل الموضوع الاقتصادي، هل موضوع شلل أو موضوع إنه الفوضى يصير بمطار بن غوريون تحديدا في يعني في ذروات التنقل وفي ذروات السفر بفصل الصيف وقبل العودة للمدارس عم ترجع كل سنة، عم ترجع كل سنة والأسباب نفسها وعم تتكرر بشكل متواصل. وزارة المواصلات وسلطة المطارات تذكروا فجأة أنه لازم يشكلوا لجان عشان يفحصوا شو عم بيصير بالمطار، بس المشكلة طبعا معروفة من سنين، بس النتائج اللي طلعت معهن نتائج مثيرة للاهتمام بشكل كبير جدا. أولا يعني سنين من التجاهل، نقص بالعمال، نموذج توظيف إشكالي، قوة استثنائية بإيد لجنة العمال انفجرت الأسبوع الأخير بشلل شبه كامل بمطار بن غوريون. وهون السؤال الأكبر، يعني كيف بنية تحتية لدولة بحجم إسرائيل، دولة بحجم إسرائيل من ناحية اقتصادية، وصلت لحالة أنه مشاكل معروفة من سنين تقدر تشل بوابة الدخول والخروج الرئيسية للبلد، وممكن نقول كمان الوحيدة من ناحية عالمية. يعني بقلب القصة بوقف شخص واحد، الحديث كله بتمحور حوالين شخص واحد اسمه بنحاس عيدان، اللي هو رئيس لجنة عمال سلطة المطارات من تقريبا 30 سنة. يعني عيدان بيحذر بالشهور الأخيرة من نقص العمال، بس بثلاث عقود اللي كان فيها بالمنصب ما قدرش يغير الوضع.
1: إذن دولة متطورة جدا وأمنية وعسكرية، ولكن حالة شلل في المطار بفعل قرار من موظف واحد أو رئيس لجنة المستخدمين، كما شرح بالتفاصيل الزميل مجد كرام، وما حصل في المطار وأزمة المطار في الأيام الأخيرة أو في الأسبوع الأخير. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج، أشكر الزميل أبي ويس رافقني في الهندسة لدي والإنتاج، هذه تحياتي لكم جاكي خوري، إلى اللقاء.
3: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. يافا
4: جينز. حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء أم الفحم، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني. الله يحميلك إياها، صارت صبية.
6: خلي لك أولادك، طبعاً صارت صبية وبرتكن عليها.
5: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
6: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
7: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: على المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كونفليكس مع عسل تلمة 448 جرام، 1 ب 12.90 شيكل. نوتيلا للتدهين 900 جرام، 1 ب 24.90 شيكل. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19.90 شيكل. لبن بيريوس 750 جرام، 1 ب 14.90 شيكل. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
9: مجموعات المشهداوي.
10: الشنطة
11: موجودة،
10: المقلمة
11: موجودة،
10: المي
11: موجودة،
10: الزوادة
11: فيها عيمك؟
10: أكيد فيها عيمك.
11: هيك تمام، لأني بحبها.
12: بالزوادة عيمك؟ لأني بحبها.
11: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
13: من أم الفحم لنوفا جليل، حب جديد اسمه البروف، طعم محلي بمستوى عالمي، برجر، تورتيا وتشيكن، عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
3: البروف بفش غلك.
14: الأهل الأعزاء، تركتوا طول اليوم إلى العمل، الاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
4: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
2: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني
3: عالشمس دائماً.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة التاسعة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. ارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي منذ بداية العام الجاري إلى 167 ضحية، وذلك بعد مقتل الشاب أحمد عبد شقرة في 29 من عمره جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة يافا الليلة الماضية. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. أعلنت الشرطة أن قواتها بمساندة طائرة مسيرة نفذت عملية في بلدة كفر كنا أسفرت عن ضبط مخزن أسلحة واعتقال شابين في 18 و20 من عمرهما. وقالت الشرطة أن القوات عثرت على مسدس محلي الصنع وبندقية من طراز M16 ومخازن ذخيرة وكمية كبيرة من الطلقات، مشيرة إلى تمديد توقيف المشتبه بهما.

0: وأضافت أن قوات الشرطة وحرس الحدود في المنطقة الشمالية ضبطت منذ بداية العام أكثر من 600 قطعة سلاح ووسيلة قتالية ضمن جهود مكافحة الجريمة والعنف. في حوادث الطرق، أعلنت مصادر طبية صباح اليوم عن إصابة 3 أشخاص من بينهم امرأة في 30 من عمرها بحالة خطيرة جراء تعرضهم لحادث طرق وقع بين 3 مركبات على الطريق السريع رقم 2414 في منطقة النقب. وفي حادث منفصل أصيب فجر اليوم رجل في 60 من عمره بجروح خطيرة ورجل آخر في 40 من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضهما لحادث طرق وقع بين مركبتين على شارع رقم 4 قرب حيفا. نفى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن الرضائي صحة التقارير التي تحدثت عن مؤامرة محتملة لاغتيال نجل الرئيس الأمريكي ترامب. وكان التلفزيون الإيراني الرسمي قد بث تقريرا في وقت سابق تضمن إعلان مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يقتل نجل ترامب، إلى جانب معلومات عن حياته وأماكن تردده وحراسة وتعليمه، قبل أن ينفي رضائي صحة ما أثير بشأن وجود مخطط لاغتياله. قال وزير الخزانة الأمريكي إن الولايات المتحدة نقلت 130 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين، بينما لم تنقل إيران أي نفط بحسب قوله. وأضاف أن الحصار البحري ومواصفه بالأقصاء الاقتصادي من شأنهما إلحاق أضرار كبيرة بالاقتصاد الإيراني المتعثر على حد وصفه. قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية إن إدارة الرئيس ترامب تهدف إلى حث مسؤولي الشؤون المالية بمجموعة 20 على الاتفاق الأسبوع المقبل على خطوات لتعزيز النمو الاقتصادي والحد من الاختلالات العالمية ومواجهة تحديات الديون السيادية مع الضغط عليهم لقطع شرايين الحياة الاقتصادية عن إيران. وسيستضيف وزير الخزانة الأمريكي وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة 20 يومي 2 والثلاثاء المقبلين.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الطقس خلال ساعات النهار حارا مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بنحو 4 درجات مئوية قبل أن تنخفض بشكل ملموس يوم الأحد بالتزامن مع أمطار غزيرة وعواصف رعدية وتساقط البرد وسط تحذيرات من تشكل السيول والفيضانات. في القدس 34 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى 32، طبرية 37، في الناصرة 33، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 30، في النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

صباح الخير يا بلدي، صباح الخير لكل بيت عم بيستعد من جديد لصوت المنبه وللشنطة على الباب ولسندويشة الصبح ولجملة يلا بسرعة رح نتأخر عن المدرسة. هي المدارس تفتح أبوابها من جديد، ومعها تفتح دفاتر جديدة وصفحات جديدة وأحلام جديدة. بعد عطلة طويلة بيرجع الجرس يرن، وبتعود ساحات المدارس تمتلئ بضحكات الطلاب، وبتعود الصفوف للحياة، وبين طالب متحمس وطالب نفسه بالعطلة تكمل كمان شهر، وإن بتحضر من الليل وأب بيحاول يتذكر بأي ساعة لازم يوصل الأولاد تبدأ سنة جديدة دراسية. لكن العودة إلى المدرسة مش بس كتب ودفاتر وامتحانات وعلامات. المدرسة مكان بنبني فيه الإنسان قبل الشهادة، وبنتعلم فيه الاحترام قبل الحساب، والمسؤولية قبل العلامة، وكيف ننجح وكيف نفشل ونقوم ونحاول من جديد. ولأهلنا منقول لا تجعلوا العلامة أهم من أولادكم، اسألوهم كيف كان يومهم قبل ما تسألوهم قد جبتوا، احتضنوا خوفهم، شجعوا محاولاتهم، وافرحوا بتقدمهم حتى لو كان صغيرا. وللمعلمين والمعلمات، أنتم تستقبلون كل صباح أبناء الناس وأحلامهم. كلمة منكم ممكن تبني ثقة الطالب بنفسه، وتشجيع بسيط ممكن يغير مستقبله كله. ولطلابنا الأحبة، ابدأوا السنة بأمل جديد. إذا السنة الماضية ما كانت مثل ما تمنيته، فهذه صفحة جديدة اكتبوا فيها قصة أجمل. ومع بداية العام الدراسي أمنيتنا الأكبر مش بس سنة مليانة نجاح وتفوق، أمنيتنا أن يعود كل طالب من مدرسته إلى بيته سالما مبتسما حاملا علما وأملا وحلما أكبر من الأمس. من القلب لكل طلابنا وطالباتنا ولكل المعلمين والمعلمات ولكل الأهل، عام دراسي جديد، عام من العلم والمحبة والنجاح والأمان. ودق الجرس من جديد، فهل أنتم جاهزون؟ صباح المدارس، صباح العلم، صباح المستقبل، صباح الخير إلا أحلى بلد. صباح الخير يا بلدي، من إذاعة الشمس كل الحب.

نبكي لك يا الله. صباح الخير من إذاعة الشمس. هذا الصباح كل الحب لكم أينما كنتم. تحيات أيضا لكل اللي عم بيعيشوا الأجواء الحلوة. لكم منا دائما أطيب الأمنيات وكل الخير.

صباح الحب، صباح الخير لكم أينما كنتم. تحياتي من الأعماق لكل محبين في كل مكان. هذا الصباح من هنا من مدينة الناصرة من إذاعة الشمس، نبث لكم موجة الشمس التي نحبها 101 FM و 98.1 FM. كل الحب لكل زملائي وزميلاتي، أتمنى أن تكونوا بخير دائم على مدار الساعة. نبث لكم برامجنا وصوتنا لعله يصل إلى كل بيت، إلى كل سيارة، إلى كل قلب مفعم بالحياة. كل تحيات إلى زميل جاكي خوري الذي كان معكم قبل قليل. لك من أطيب الأمنيات جاكي تحية خاصة جدا، أهديها أيضا إلى كل محبين في كل مكان. هذه تحية من الأعماق. تحية من الأعماق إلى زميل إيهاب عويس، لك من أطيب الأمنيات. وتحية من الأعماق أيضا إلى زميل بديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء. مني أنا دوري الزرقاوي، كل الحب مع أغنيات خاصة ومميزة هذا الصباح. راح نكون مع أغنية سر الحياة.

هذا الصباح صباحكم خير. نبدأ هذا الصباح أيضا مع رعاية هذا البرنامج قهوة قهوة من كافيه عليت. فيش أحلى من أنك تبدأ الصباح مع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة مع هيل على الأصول زي ما بتحبوها. خلي ذوقك يختار، بالأول بذوق وبعدين قرر. ذوق القهوة العربية الجديدة من عليت بدون أراء مسبقة، ذوق وبعدين قرروا. نكهتها بتفتح النفس. قهوة قهوة بالأكياس الزرقاء. طبعا كل اللي عم بيربحوا وصلت القهوة وعم بياخذوا طبعا قهوتهم بكل حب وسعادة. شو بتستنوا؟ روحوا اشتروها وجربوها الآن في نقاط البيع. مهم جدا تعرفوا أنه قهوة قهوة من كافيه عليت اليوم أطيب قهوة موجودة في السوق. أنتوا كمان بتقدروا تربحوا اليوم معنا على 0460101. اتصلوا ورح نلعب لعبة من القائل. أنا بحكي الجملة بيت الشعر، بتقولوا لي مين اللي قالوا. أنا باليوم أو يومين لعبنا هاي اللعبة وممكن نعيد على نفس الأقوال. كل شيء جايز لأنه المعلم من المدرسة عادة بعيد على الأقوال كتير عشان الطلاب يحفظوا، وإنتوا لازم تحفظوا دائما شو بنسأل. أوكي، اليوم في عنا ثلاث رزم قهوة من قهوة قهوة كافيه عليت. خليكوا حاضرين 0460101. كل الحب لكم أينما كنتم، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات. دلل الحلو، دلل من يعقوب شاهين.

في عنا هيك شغلة حلوة لازم أحكيها لإنسان كتير منحبه من القلب. نتمنى الشفاء العاجل والكامل للغالية ليان ابنة أخينا رائد وهي في طريقها إلى المستشفى. نسأل الله أن يطمئن قلبها وقلوب أهلها وأن يلبسها ثوب الصحة والعافية وأن تعود إلى بيتها سالمة معافاة بأقرب وقت. ورائد الغالي أنت دائما صاحب قلب كبير وما قصرت يوما في العطاء ومساعدتك للآخرين والوقوف إلى جانب الناس. وعلى قدر ما طعت يا رائد نسأل الله أن يعطيك وأن يجزيك الخير أضعافا ويقدرك دائما على فعل الخير ويحفظ لك ليان وكل أفراد عائلتك. سلامتك يا ليان وإن شاء الله ما بتشوف شر ونسمع عنك أجمل الأخبار قريبا من إذاعة الشمس.

كل الحب لكم أينما كنتم. نحن يعني اليوم رح نلعب لعبة حلوة كتير، من القائل؟ أنا رح أحكي الأقوال وأنتوا تقولوا لي من قائل هذه الأقوال المشهورة. قهوة قهوة من كفاعليت.

0: كل تحيات لكم أينما كنتم. قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة مهيلة على الأصول زي ما بتحبوها. خلي ذوقك يختار، بالأول ذوق بعدين قرر. ذوق القهوة العربية الجديدة من عليت بدون أراء مسبقة، ذوقوا بعدين قرروا. نكهتها بتفتح النفس. قهوة قهوة بالأكياس الزرقاء، شو بتستنوا؟ روحوا اشتروها وجربوها الآن في نقاط البيع. إذن تحيات خاصة جدا للجميع. راح نروح لهذا الفاصل الإعلاني وبعدين راح نكون معاكم مع من القائل.
1: حملت كبسولات نخلي في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كونفليكس مع عسل تلمة 448 جرام، 1 ب12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، 1 ب24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب19 شيكل و90. لبنة بريوس 750 جرام، 1 ب14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
4: مجموعة المشهداوي.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: الله يحمي لك إياهن، كبروا بسرعة.
6: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
5: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
6: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
7: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
9: يا فجين يا فجين
10: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. يافا جينز
9: يافا جينز.
11: بيقولوا
12: هاي القهوة جديدة،
11: وبيقولوا
13: هذه القهوة تعودنا عليها.
11: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
1: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
14: عالشمس دائما.
15: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل، عودة للروتين للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا، كيف نحضر حالنا لسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.
16: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.
0: عدنا والعود أحمد. قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة محيل على الأصول زي ما بتحبوها. خلي ذوقك يختار، بالأول ذوق بعدين قرر. ذوق القهوة العربية الجديدة من عليت بدون أراء مسبقة، ذوقوا بعدين قرروا. نكهتها بتفتح النفس. قهوة قهوة بالأكياس الزرقاء، شو بتستمع؟

أنه روحوا اشتروها وجربوها الآن في نقاط البيع. والسؤال الأول، وكنا مرة ثانية قد طرحنا هذه الأسئلة سابقا ولكن منحاول نعيد بلكي جاوبوا صح اليوم، من القائل أنا أفكر إذا أنا موجود؟ مشهورة جدا، أنا أفكر إذا أنا موجود، هل هو أفلاطون أم سقراط أم ريني ديكارت أم أرسطو؟ إذا فكروا فيها. هويني 0460-1001، من القائل أنا أفكر إذا أنا موجود؟ رزمي من قهوة قهوة كافيه عليد بستناكو هذا الصباح، ومنحب دائما نسمع أصواتكم الحلوة. يسعد الصباح أينما كنتم، لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها.

0: قهوة، قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة معهلة على الأصول زي ما بتحبوها. خلي ذوقك يختار، بالأول ذوق بعدين قرر. ذوقوا القهوة العربية الجديدة من عليت بدون آراء مسبقة، ذوقوا بعدين قرروا، نكهتها بتفتح النفس. قهوة قهوة بالأكياس الزرقاء، يسعد هالصباح. 0460 10 101، اتصلوا اربحوا كراتين القهوة اللي حاضرة عشان نعطيكوا إياها. روحوا اشتروها وجربوها وادعوا لي كمان. وسؤالي كان لكم اليوم إنه من القائل أنا أفكر إذا أنا موجود؟ هل هو أفلاطون، سقراط، ريني ديكارت أم أرسطو؟ صباح الخير لمين؟
1: صباح الخير.
0: صباح الفل.
1: بحكي وليد حسين من طمرة.
0: وليد كيفك يا وليد؟
1: الله يرضى عليك، الحمد لله.
0: كيف الصباح معك؟ إن شاء الله الأمور ماشية.
1: الله
0: ونشكره. يسعد روحك.
1: البرنامج مقدم من قهوة كافية
0: عليك. يا سلام عليك. قهوة قهوة كافية عليك، كرتونة قهوة بتستناك إذا عرفت. طبعا
1: بلاش بالأكياس الزرقاء.
0: مزبوط، بالأكياس الزرقاء. من القائل أنا أفكر إذا أنا موجود؟ هل هو
1: أفلاطون؟
0: نعم
1: أكيد أفلاطون.
0: فكر فكر. اسمع مني، فكر. يلا بدي أساعدكم بصراحة. فكر منيح. مش أفلاطون. أنا أفكر إذا أنا موجود، هل هو سقراط أم ريني ديكارت أم أرسطو؟
1: أرسطو. أرسطو.
0: فكر فكر. اسمع مني، فكر. ظل سقراط وريني ديكارت. يلا إذا ما عرفتش خلاص بطلت أقدر هون. يلا يا سقراط يا ريني ديكارت، فكر. شو
1: أخر مرة؟ أخر مرة.

الحب لكم، وأتمنى أن تقضوا أحلى ساعات البرنامج والبرامج دائما مع إذاعتنا. هي إلي من حمزين، أغنية كتير حبيتها كانت لإله وما زالت موجودة هيك بحضرنا.

0: ما بتزفف.
1: في عنا اتصال. صباح الخير لمين؟ صباح الفل.
2: مع غسان.
1: كيفك يا غسان؟ شو اخبارك؟
2: الحمد لله. قهوه
1: كافيه. قهوه كافيه عليت. فيش يعني بصيرش صباحياتنا بدون قهوه كافيه عليت، صحيح؟
2: بصح الجو مع كافيه
1: عليت. العقل السليم في الجسم السليم، من القائل؟ هل هو جوفينال ام سقراط ام ارسطو ام شيشرون؟
2: سقراط.
1: سقراط. فكر. فكر.
2: نعم.
1: فكر غلط. هل هو جوفينال ام ارسطو ام شيشرون؟
2: جوفينال.
1: والجواب صحيح. إذن الذي قال العقل السليم في الجسم السليم هو جوفينال. شكرا. طيب، بيت شعر مشهور جدا بيقول: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، ما الظلم لا يدوم. من الذي قال هذا البيت من الشعر المشهور؟ هل هو نزار قباني أم أبو القاسم الشابي أم محمود درويش أم المتنبي؟ إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر. 0461 كرتونة قهوة من قهوة من كافيه عليت تستناك.

0: كملين مع الاتصالات. صباح الخير لمين؟
1: صباح الخير يعطيك العافية.
0: صباح الفل يا هلا.
1: هلا بيك.
0: مين معي؟
1: زكريا من مصر.
0: زكريا كيفك يا زكريا؟
1: هلا بيك
0: حبيبي زكريا. زكريا اولا قهوة قهوي من كافي عليت بصير نبدأ صباحنا
1: بنجربها
0: وجربها إشي يعني فيلم بنصحك. طيب من الذي قال البيت الشعر المشهور إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر؟ هل هو نزار قباني أم أبو القاسم الشابي أم محمود درويش أم المتنبي؟
1: الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي.
0: كل احترام لإلك. هو الشاعر التونسي المشهور. حلو البيت الشعر صح؟ إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد يا رب إن شاء الله يستجيب القدر.
1: الشعب يوما
0: أراد الحياة فلا بد. مزبوط كل احترام لإلك. يعطيك العافية عزيزي.
1: سلام.
0: صباح الخير لمين؟
2: باقر.
0: صباح الفل.
2: أيوة
0: مع مين بحكي عفوا؟
2: أبو محمود.
0: أبو محمود يسعد صباحك. كيفك أبو محمود؟ إن شاء الله خير.
2: الله
0: يعزك. الله يعزك أبو محمود. طبعا قهوة قهوة من؟
2: قهوة قهوة من عليك.
0: يا سلام عليك أبو محمود. في كمان بيت شعر مشهور وشاعر معروف قاله بيقول البيت على هذه الأرض ما يستحق إيش؟
2: محمود درويش.
0: يا سلام عليك. هو محمود درويش. على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
2: يستحق الحياة
0: ونحن نستحق الحياة صحيح؟
2: أكيد أكيد.
0: يسعد صباحك ونهارك زي العسل. سلامات. صباح الخير لمين؟ ألو.
3: روفي هريش أبو منذر من الراني.
0: كمان مرة.
3: روفي هريش أبو منذر من الراني.
0: أهلين أبو منذر كيفك؟ يعطيك العافية يسعد صباحك.
3: كل عام وانت بخير.
0: كل عام وانت بخير بالرجوع للمدارس إن شاء الله.
3: تحياتي لكل طاقم ربي الشمس.
0: كلك ذوق أبو منذر. لك منا دائما أطيب الأمنيات. وطبعا قهوة قهوة من كافي عليت أطيب قهوة على الصبح. أبو منذر ذوق القهوة القهوة. طيبي طيبي أوكي. سؤالي لك عزيزي في بيت شعر مشهور أكيد أنت سمعت فيه.

0: بيحكي عن المعلم، بيقول قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون إيش؟ أن يكون رسول. أبو منذر، من الذي قال هذا البيت؟ من؟ أحمد شوقي، كل احترام أبو منذر، يعني دغري.
1: أنا الجيل القديم.
0: أنت الجيل القديم وبتحفظ الشعر عن ظهر قلب، يعني يا ريت ترجع هذيك الأيام. بارك الله فيك، شكرا، سلامات أبو منذر.

طيب، في بيت شعر مشهور بقول: ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العقل والأدب. صحيح يا جماعة؟ أكيد. بس مين اللي قاله؟ هل هو للإمام علي طبعا كرم الله وجهه، أم الشاعر أحمد شوقي، أم حافظ إبراهيم، أم أبو العتاهية؟

0: 0-64-10-101. صباح الخير لمين؟
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: كيف حالكم؟
0: أهلا يا هلا.
1: معك سلمى.
0: أهلا سلمى، كيفك يا سلمى؟
1: أهلا أهلين، الحمد لله.
0: أهلا يا سلمى.
1: أول إشي البرنامج برعاية قهوة عليت.
0: قهوة من كافيه عليت.
1: قهوة.
0: دقتيها ولا بعدك؟
1: إن شاء الله أكيد
0: رح نجربها. لا لا، دقوها يعني، أنا بعرف شو عم بحكي. والبيت الشعر بقول: ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العقل العلم والأدبي. برأيك من الذي قال هذا البيت من الشعر؟ هل هو الإمام علي أم أحمد شوقي أم حافظ إبراهيم أم أبو العتاهية؟ ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العقل والأدبي. صحيح؟
1: صحيح.
0: جمالنا بعقلنا وأدبنا مش بال... مين؟
1: كمان
0: من الذي قال؟ الإمام علي؟
1: الإمام علي بن أبي طالب.
0: كل احترام لك الإمام علي كرم الله وجهه، هو الذي قال هذا البيت من الشعر. بوركتي أيتها الطيبة، ولك من أطيب النيات. صباح الخير لمين؟ ألو.
2: ألو، صباح الخير.
0: صباح الفل.
2: شو أخبارك عم دريد؟
0: أنت شو أخبارك؟ طمنا عنك.
2: إذا ممكن أقول لك صباح دريد الخير. قهوة عديت لي.
0: مين معي؟
2: معك حسين من مصر.
0: حبيبي يا حسين، سامع البرنامج على طول يا حسين؟
2: والله من تابعك، لأن سهل واحد يتابعك كان الصبح أو المغرب.
0: والله أنت إنسان محترم وطيب، وأهل الناصر كلهم محترمين وبحبهم.
2: حبيبي أكيد محترمين، طلب معنا بالنصر.
0: أول إشي شكرا، الصوت عم بيقطع بس مع هيك رح نسمعك منيح. بيقول في بيت شعر أنا كتير كنت أعيده وكنت أحبه كتير، اسمه بقول البيت هيك: لا تحسبن المجد تمرا أنت أكله. المجد مش تأكل تمر والعسل وتعيش بالعسل، ها مش هذا المجد. لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. إذا بدك توصل للمجد للقمة بدك تلعق الصبر، بدك تأكل الشوك، صح؟ من الذي قال هذا البيت؟ المتنبي، أبو تمام، أبو فراس الحمداني أم جرير؟
2: أبو فراس الحمداني.
0: أبو فراس كل احترام لإلك يا زلمة. كل احترام. والله مزبوط، قلت لك كل احترام. نعم، لا تحسبن المجد تمرا أنت أكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. الله يخليك وإن شاء الله بتوصل للمجد يا غالي. سلامتك.

0: طير جارحني.
1: يا طير جارحني صباح الخير لمين؟
2: ألو صباح الخير.
1: صباح الفل.
2: بسمع كافيه عليك بتحلى الأيام.
1: قهوة قهوة. مين معي؟
2: شو أخبارك حمودي؟ معك
1: حمودي. شو أخبارك يا حمودي؟
2: والله الحمد لله حبيبي، وأنا اشتقت لكم والله.
1: حبيب قلبي الله يخلينا إياك. أوكي، سمعت بيت شعر بيقول ألا ليت الشباب يعود يوما لأخبره بما فعل المشيب، صح؟ أنت بتتمنى الشباب يرجع ولا خلص؟
2: على الله يرجع.
1: ليه يرجع الشباب؟ ليه؟ شو بدك تعمل؟
2: منيح الواحد بيشوف أحبابه وكذا، وهاي
1: تتجوز كمان مرة ولا بتتجوز نفسك؟
2: مرتين وثلاثة بيمشي.
1: يا زلمة المرة سمعيتك الساعة فنجان قهوة، بلاش مشاكل، خلينا بهدي.
2: منيح تعدد الزوجات.
1: ايوه انت مصدق هاي. طيب اسمعني،
2: ثلاثة واربعة.
1: لا يا زلمة خلينا باللي احنا فيه، قصة تروح تورطنا.
2: واحد وهات يا ابو الهات.
1: هات يا ابو الهات. ألا ليت الشباب يعود يوما لأخبره بما فعل المشيب. مين اللي قال هذا البيت؟ أبو العتاهية، المتنبي، أبو نواس، أم أبو تمام؟
2: شو قلت أول واحد؟
1: أبو العتاهية، المتنبي، أبو نواس، المتنبي. حدا ساعدك؟
2: لا.
1: الجواب غلط.
2: غلط.
1: طيب ضل عندك أبو العتاهية، أبو نواس، أبو تمام، شو رأيك؟
2: أبو العتاهية.
1: أبو العتاهية والجواب صح. شايف أنا معك كيف؟
2: لو أنا بقيت فطنها من زمان بس نسيته.
1: شو مالك إذا أنت بدرس العربي يمكننا كاين قاعد بالآخر. حبيبي يسعد الصباح.
2: يلا كل عام وانت بخير.

في بيت شعر مشهور بقول: بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ضنوا علي كرام. شوفهم أروع من أروع بيات الشعر اللي سمعتها بحياتي. بلادي وإن جارت علي عزيزة، يعني حتى البلد وإن جارت ظلمتني فهي عزيزة علي. وأهلي وإن ضنوا علي كرام، وأهلي إن ظلموني يظلوا أهلي. أهلك ولا تهلك. من الذي قال هذا البيت من الشعر؟ هل هو المتنبي أم أبو فراس الحمداني أم الشريف قطادة أم أحمد شوقي؟ بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ضنوا علي كرام. قهوة قهوة من كافيه عليت تستناكو للي بيعرف مين اللي قال هذا البيت وبفوت على القرعة. قهوة عربية مهيلة محيل على الأصول زي ما بتحبوها، خلي ذوقك يختار. كل يوم بحبك أكثر.

إذا قهوة قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة محيلة على الأصول زي ما بتحبوها. خلي ذوقك يختار، بالأول ذوق بعدين قرر. ذوقوا القهوة العربية الجديدة من عليت بدون آراء مسبقة، ذوقوا بعدين قرروا. نكهتها بتفتح النفس، قهوة قهوة بالأكياس الزرقاء. شو بتستنوا؟ روحوا اشتروها وجربوها. 0460101 سألت سؤال، من قال هذا البيت من الشعر؟ بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ضنوا علي كرامه. هل هو المتنبي أم أبو فراس الحمداني أم الشريف قطادة أم أحمد شوقي؟ 0460101

0: الشريف قطادة تنسب إليه. صحيح هو الشريف قطادة، نعم، بيت مشهور، لكن في كثير ناس ما بيعرفوا من الذي قال هذا البيت، ولكن اسمعوا هذا البيت وهو بيت رهيب. لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظل. ليس أجمل من هذا؟ بيت فيه العزة والشهامة والإباء. لا تسقني ماء الحياة بذلة، ما بدي أعيش بذل، بل فاسقني بالعز كأس الحنظل. أليس أجمل من هذا البيت؟ من الذي قاله؟ هل هو عنتر بن شداد أم المتنبي أم أبو فراس الحمداني أم أبو تمام؟ يعني اليوم درس في الشعر العربي، وكتير حلو ونتعرف على شعرنا ونحب أشعارنا الحلوة، لأنه مثل هاي الأشعار صدقوني ما بتتكرر، وبالذات شعر المعلقات والشعر العربي القديم. احنا مكملين جورج الراسي في أغنية خليها في بالك. قبل هالأغنية منقول صباح الخير لمين؟ ألو، صباح الفل.
1: وليد حسان أخرى مرة من
0: وليد طبعا. كيفك يا وليد؟ كأنك بتحب الشعر يا وليد.
1: لا طبعا.
0: بيقول بيت الشعر: لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل بس فاسقني بالعز كأس الحنظلي. من الذي قال هذا البيت؟
1: أبو فراس الحمداني.
0: لا، فكر منيح، فكر منيح.
1: لا يا عمي.
0: متأكد؟ مش عنتر بن شداد؟ هو عنتر بن شداد يا عزيز، افحص وتأكد. أوكي، إذن قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة محيل على الأطلاق.

حلو هذا البيت. أم كلثوم غنته: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. من الذي قال هذا البيت؟ المتنبي، أبو فراس الحمداني، عنترة، أم امرؤ القيس؟ أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. بلى أنا مشتاق وكل لوعة.

0: آخر هواتف وبعدين ننتقل إلى أسماء الفائزين. صباح الخير لمين؟
1: يعطيك العافية وليد حسن برضو من طبرة.
0: آه يا وليد.
1: آه حبيبي.
0: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر.
1: أكيد لفراس الحمدان.
0: إسا أبو فراس الحمدان. إسا مزبوط. إسا مزبوط صحيح.
1: حبيبي
0: شكرا. الاتصال الأخير صباح الخير لمين؟
2: ألو صباح النور.
0: صباح
2: الفل. بتحكي زيدا.
0: زيدا كيفك يا زيدا؟
2: الحمد لله. كنت بدي جاوب على
0: يلا اسمعي في لسه بيت شعر حلو أنا متأكد لازم تعرفيه. بقول لك أيها الشاكي وما بك داء كل جميلة ترى الوجودة
2: إلي يا أبو ماجد.
0: يا سلام عليك يا زيدا. يا سلام
2: إنسا إلي يا أبو ماجد.
0: شكرا لإلك.
2: عفوا.
0: كل الحب. وربيتا دلالة تعجبني يا إذن قدمنا لكم هذا البرنامج تحت رعاية قهوة قهوة من كافيه إليت قهوة عربية مهيئة لمحيل على الأصول زي ما بتحبوها خلي ذوقك يختار بالأول ذوق بعدين قرر ذوق القهوة العربية الجديدة من إليت بدون آراء مسبقة ذوق وبعدين قرروا نكهتها بتفتح النفس قهوة قهوة بالأكياس الزرقاء شو بتستنوا روحوا اشتروها وجربوا إذن الفائز الأول وليد حسان من طمرة الفائز الثاني غسان صقر من كفر كنا والفائز الثالث زكريا أبو نصرة من الناصرة كل واحد فيكم بيربح رزمي من قهوة قهوة من كافيه إليت

شكرا بحجم الشمس لكل اللي رافقونا وبرافقونا دائما، لكم منا دائما اطيب امنيات. شكرا إيهاب عويس في غرفه الكنترول والهندسه الاذاعيه، وتحيه من العماق الى الزميل بديع كرام الذي يشرف دائما على هذا اللقاء، وتحيه من العماق ايضا الى زميله اسيل كبهه التي ستقرا عليكم نشره اخبار العشره من هذا الصباح. مني انا دوري الزرقاوي، احبكم لو تعلمون كم. ارجعونا في الساعه القادمه، ودائما اشربوا القهوه، القهوه من كافيه عليت، وذوقوها ويسعد صباحكم. نترككم مع حسين الديك، معك الموت.

0: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قرائع. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: أوفر عودة للمدارس وأضخم تشكيلة قرطاسية بس بمكتبة المعتز كفرمندا. مثلاً رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط مع مكتبة المعتز. جيبتك مش ممكن تهتز.
3: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
2: من أم الفحم لنوفا جليل، حب جديد اسمه البروف. طعم محلي بمستوى عالمي، برجر، تورتيا وتشيكن. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
4: البروف بفش غلك.
5: أديداس بفروعها باكا الغربي، سخنين، دير الأسد وشفا عمر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء.
6: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام، واحد ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، واحد ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بريوس 750 جرام، واحد ب 14.

0: 10 شيكل و90، مشروب حليب طارة 250 مل 3 ب10 شيكل، الحملة حتى 2.9، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
1: من مجموعة المشهداوي
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هذه القهوة تعودنا عليها،
2: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
5: الشنطة موجودة،
6: المقلمة موجودة، المي
7: موجودة،
6: الزوادة
7: فيها عامك؟
6: أكيد فيها عامك.
7: هيك تمام، لأني بحبها.
8: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
7: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
9: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز العربي أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
10: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
11: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 من أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
12: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن 9088. هندسيين يعني عتيد.
10: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: الشمس دائما
13: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزة الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص، هتنشوف. أيونت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
14: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من 2 حتى 3 عصرا.
1: هنا إذاعة الشمس
15: 101.98.1 FM 6.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة العاشرة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك في بيان مشترك عن توجيه لوائح اتهام القاصر في 16 من عمره وشاب في 19 من عمره من سكان الشمال بزعم انتمائهما لتنظيم داعش والتخطيط لتنفيذ هجمات. وبحسب البيان، أوقف القاصر في الرابع من الشهر الجاري للاشتباه بتواصله مع التنظيم والبحث عن محتوى متعلق بصنع أحزمة ناسفة والتخطيط لاستهداف قوات أمن في المسجد الأقصى. كما أوقف الآخر للاشتباه بالتخطيط لاستهداف قاعدة للجيش الإسرائيلي في الشمال، ومن المقرر أن تطلب النيابة احتجازهما حتى انتهاء الإجراءات القضائية. في حوادث الطرق، أصيبت امرأة في 30 من عمرها صباح اليوم بجروح حرجة جراء حادث طرق وقع بين 3 مركبات على شارع رقم 2414 في منطقة النقب. وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث بأنها باشرت بإنعاش المرأة بعد العثور عليها فاقدة للوعي ولا تتنفس قبل نقلها بشكل عاجل إلى مستشفى سروكا، فيما أصيب شخصان آخران بجروح طفيفة ونقلا لتلقي العلاج. وفي حادث منفصل، أصيب فجر اليوم رجل في 60 من عمره بجروح خطيرة ورجل آخر في 40 من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضهما لحادث طرق وقع بين مركبتين على شارع رقم 4 قرب حيفا. في ملف العنف والجريمة، ارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي منذ بداية العام الجاري إلى 167 ضحية، وذلك بعد مقتل الشاب أحمد عبد شقرة في 29 من عمره

0: جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة يافا فجر اليوم. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. أعلنت الشرطة أن قواتها بمساندة طائرة مسيرة نفذت عملية في بلدة كفر كنا أسفرت عن ضبط مخزن أسلحة واعتقال شابين في 18 و20 من عمرهما. وقالت الشرطة أن القوات عثرت على مسدس محلي الصنع وبندقية من طراز M16 ومخازن ذخيرة وكمية كبيرة من الطلقات، مشيرة إلى تمديد توقيف المشتبه بهما. وأضافت أن قوات الشرطة وحرس الحدود في المنطقة الشمالية ضبطت منذ بداية العام أكثر من 600 قطعة سلاح ووسيلة قتالية ضمن جهود مكافحة الجريمة والعنف. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه لا يرغب في الاجتماع مع طهران وإن الإيرانيين هم من يريدون ذلك ويتوسلون لإبرام اتفاق على حد قوله. من جهته قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إنهم أعادوا 75 سفينة حاولت خرق الحصار البحري على إيران. قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية إن إدارة الرئيس ترامب تهدف إلى حث مسؤولي الشؤون المالية بمجموعة 20 على الاتفاق الأسبوع المقبل على خطوات لتعزيز النمو الاقتصادي والحد من الاختلالات العالمية ومواجهة تحديات الديون السيادية مع الضغط عليهم لقطع شرايين الحياة الاقتصادية عن إيران. وسيستضيف وزير الخزانة الأمريكي وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة 20 يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين. إيرانيا، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بلاده أجرت مناقشات بناءة ومبتكرة مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري في طهران. وأضاف أن إعادة المسار الدبلوماسي لطبيعته ليست مستحيلة، داعيا الولايات المتحدة إلى إدراك أن سياسة الضغط لا تجدي نفعا ومطالبا واشنطن ببناء الثقة والتحدث باحترام والاعتراف بحقوق إيران والوفاء بالتزاماتها. نفى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي صحة التقارير التي تحدثت عن مؤامرة محتملة لاغتيال نجل الرئيس ترامب. وكان التلفزيون الإيراني الرسمي قد بث تقريرا في وقت سابق تضمن إعلان مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يقتل نجل ترامب، إلى جانب معلومات عن حياته وأماكن تردده وحراسه وتعليمه.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الطقس خلال ساعات النهار حارا مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بنحو 4 درجات مئوية قبل أن تنخفض بشكل ملموس يوم الأحد بالتزامن مع أمطار غزيرة وعواصف رعدية وتساقط البرد وسط تحذيرات من تشكل السيول والفيضانات. في القدس 34 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى 32، طبرية 37، في الناصرة 33، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 30، في النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دريد زرقاوي.

صباحكم خير، عدنا إليكم والعود أحمد، وكل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. لكم مني دائما كل الأشواق. كاملين تحيات من الأعماق لزميلة أسيل كبها، قرأت على ما سامعكم نشرة أخبار العاشرة. شكرا إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، بديع كرام يشرف على هذا اللقاء، ودريز زرقاوي من وراء الميكروفون. لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس. نبدأ مع وفيق حبيب مع كليب حلو كتير، حبات التوت.

إذن هذا البرنامج برعاية مكتبة المعتز. كفر مندا أوفر عودة للمدارس بس مع مكتبة المعتز. أضخم مهرجان قرطاسية من كبرى الماركات العالمية نايك، أديداس، كالجاف، أوتودور، أوكسيبلور وغيرها العديد من الشركات العالمية. لدينا كتب للمدارس أصلية فقط وبتسعيرة وزارة المعارف ولجميع البلدان. مكتبة المعتز، حملات مجنونة وأرخص ثروة، مثلا رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90، والعديد العديد من الحملات خاضع لشروط الحملة. وما تنسوا اشتروا من عنا والتجليد علينا. مع مكتبة المعتز الجيب مش ممكن تهتز. مكتبة المعتز كفر مندا بجانب بنك لأومي 04-950-88-01. مع مكتبة المعتز الجيب مش ممكن تهتز. عنا اليوم ثلاث قصائم شراء بقيمة 150 شيكل للقصيم.

0: الماركات العالمية نايك، أديداس، كالجاف، أوتودور، إكسبلور وغيرها العديد من الشركات العالمية. وتحيات خاصة جدا لكل محبينا في كل مكان. مكتبة المعتز كوفرماندا بجانب منك لأمي 04950-08801 مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تتز. مكملين مع اللعبة من القائل، وظهر أنه كتير حبيتوها فرح نكمل معها بهي الساعة، ولكم منا أطيب المنيات. اليوم كمان رح يكون عندنا هيك لقاء على الهواء مباشرة، راح طبعا نحكي مع محمود صاحب شركة فلاي فاست، ولكن بعد الفاصل الإعلاني. كل الحب لكم أينما كنتم، أتمنى أن تكونوا بخير.
1: فجرها علماء كل نوع نحف، والآن حواسيب نقالة ديل، لينوفو وغيرها بأسعار ممنوع ذكرها. انتوا بس وصلوا على علماء كل نوع نحف ومش راح تصدقوا الأسعار. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: أديداس بفروعها باكا الغربي، سخنين، دير الأسد وشفا عمر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء.
4: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
5: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
6: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
5: فش أحلى منها تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
6: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
7: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس غني.
9: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
10: يافا جينز.
11: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
12: على المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90، نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، لبنة بيريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90، مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
13: مجموعة المشهداوي.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
14: بيقولوا
15: هاي القهوة جديدة،
14: وبيقولوا
16: هذه القهوة تعودنا عليها.
14: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
17: عالشمس دائما.
18: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا، كيف نحضر حالنا للسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.
19: أنتم تستمعون

0: لا صباح الخير بلدي مع دغيت زرقاوي.
1: عدنا والعود أحمد، ودائما نقول السفر متعة، لكن الطريق إلى المطار، الحقائب، الانتظار، الإجراءات أحيانا بتكون الجزء الأصعب في الرحلة. اليوم بدنا نتعرف على خدمة بتحاول تخلي تجربة السفر تبدأ براحة من باب البيت وحتى ديوتي فري. معنا محمود صاحب شركة فلاي فاست لنتعرف أكثر على خدمة الفي اي بي للعائلات والمسافرين. محمود يسعد صباحك.
2: صباح الخير.
1: اول شيء محمود، يعني بدايه ما هي خدمه الفي اي بي اللي بتقدموها في الفلاي فاست وماذا تشمل بالتحديد؟
2: خدمه الفي اي بي هي خدمه اللي احنا بنبدا من البيت. بنبعت لكم سياره لتاخدكم من البيت وبتوصلوا على المطار. لما بتوصلوا على المطار بيستناكم غد مندوب اللي بياخذ منكم الشناتي، بياخذ منكم الباسبورتات، وبوصلكم لعند الديوتي فري بدور تاني.
1: حلو.
2: بياخذ منك الباسبورتات، يعني انت مش لازم تلاقي وين انتوا وين لازم تروح. واليوم المطار هو كيوس واحد كبير.
1: صحيح،
2: كبير. واللي بيعملش الخدمة هاي كتير عالم بيخسروا الطيارة تاعتهم، كتير عالم بوصلوا بعصاب غاد وبيستنوا بين 3 ساعات لخمس ساعات بالدور.
1: مزبوط.
2: لما انت بتاخد الخدمة هاي شيت الفي اي بي بتوصل على المطار بيستنك مندوب، باخد منك الباسبورتات، باخد منك الشناتي، بمرقك بدور كتير كتير سهل، نص ساعة لعند 40 دقيقة انت بدي تفري.
1: كل احترام.
2: هذا اكتر اشي.
1: نعم. محمود، هون بدي اسأل انه بلحظة وصولنا للمطار عادة كيف قلت بكون في كتير ضغط وفي ناس بفوتوا بضغط، وين بدي فوق، وين بدي روح على تيرمينال، بتعرف هاي الامور. في ناس مش هالقد بتعرف المطارات وامور المطارات، يمكن اذا مسافر لاول مرة. يعني لما انت بتقول في شخص بانتظارنا ومرافقتنا لحظة بلحظة، احنا وين منكون بالضبط؟ يعني هو اخذ الباسبورتات منا، وين احنا منكون وكيف انتوا بتلاقونا بانو محل؟ بتعرف انت لما تاخذوا الباسبورتات في ناس هيك شوي بحس انه طيب وين بتلاقونا، بتعرف في هذا الخوف.
2: صح. طلع احنا شركتنا هي فوق ال 15 سنه. ولما انت بتوصل على المطار المندوب اللي بيستناك هو مندوب تبع المطار.
1: اها، حلو.
2: هذا خصوصي لكم.
1: يعني هذا من المطار نفسه لكي. يعني حلو.
2: صح. احنا بنشتغل مع المطار 15 سنه.
1: حلو.
2: وهذا من المطار نفسه. هلا انت لما واحد بوصل على المطار عادي هو بيطلع على الدور فوق، بستنى البيتخون أول إشي، وبعد ما بمرق البيتخون هاي، بس البيتخون لحاله هو خلال 40 دقيقة.
1: مظبوط. صحيح.
2: وبعدها بدك تبعت الشناتي. صح.
1: صحيح.
2: بستنى بالدور الطويل هذا.
1: يعني أنتوا كمان بتاخذوا الشناتي كل إشي بتاخذوا؟
2: هذا كمان ساعة ونص برضو بأخذ. لما أنت بتيجي عن طريقنا إحنا بنطلع كشفه. إحنا أول إشي بنعطيك البيتخون تحت على اليمين، ولا واحد يعرف. هذا بس للفي آي بي.
1: فهمت عليك.
2: البيتخون إحنا اللي نمرقه خلال كم من دقيقة.
1: حلو.
2: ومش مع كل العالم. مش مع كل العالم. وبعدها بنطلع فوق، مستناش كل الدور. احنا بنيجي من الجنب، عندنا دور خصوصي لإلنا، احنا بندفع على المطار على دور خصوصي لإلنا، بنيجي بنعمل التشيك ان وبنبعت الشناتي لحال. يعني احنا خلال كم من دقيقه بنمرق على الجسم نفسه. وبرضه غاد، وبرضه غاد عندنا الفي اي بي،
1: وهون
2: برضو غاد ناخدك على جانب ومن مرأك وهيك وصلنا للديوتي فري.
1: كل احترام. يعني الخدمة مناسبة أيضا بشكل عام للعائلات اللي معها أطفال كمان وهي الأمور ولا؟
2: لكلهم. طلع هو الخدمة مش كتير غالية. اللي عنده
1: ممكن نعرف أسعار الخدمة ولا؟
2: عنده. صح. طبعا. طلع هو اللي عند 5 أشخاص، مش مهم إذا كانك بني آدم واحد.
1: طيب.
2: ولا 5. 1080 شيكل.
1: 1080
2: مع المعام. صح.
1: مع الضريبة مع كله؟
2: مع ضريبة.
1: حلو.
2: 1080 شكل لكل الخمسة، واحد ولا خمسة، يعني إذا كانكم اثنين برضو 1080.
1: أنت بتحكي أنت بتحكي مش على السفريات، بتحكي على المطار نفسه ولا
2: السفر؟ بس على المطار.
1: فهمت.
2: نعم. بس على المطار.
1: حلو.
2: على المطار نفسه. يعني أنت بتوصل للمطار بستناك بني آدم، طلع اليوم ولا واحد بيوصل للمطار.
1: أيوة.
2: اليوم كلهم بتتلوا معي إنه بقولوا لي بحياتك عبرنا، فيش عندي دور. اللي بوصي من اليوم لبكرة صعب كتير ألاقي له.
1: فهمت عليك. يعني عمالين كيف بيصير الشيء؟
2: يعني كان أنت عندك بسبتمبر.
1: طيب.
2: شهر 9. إذا كان عندكم سفرية، شهر 10 إذا كان عندكم سفرية وإنتوا ما وصيتوش، هلأ شهر 9 رح يكون يعني أكتر صعب من شهر 8.
1: فهمت على أنت. يعني الواحد من وين لازم يوصي أو يتصل فيك من قبل قديش؟
2: من يوم ما أنت وصيت كارت طيارة.
1: مجبور تتصل. فهمت عليك. نعم.
2: من يوم ما وصيت. كتير عالم اللي بيجربوا يوصوا عن طريقنا وطلع احنا الشركة عشان عندنا برضه باللغة العربية قصدي احنا بنعطي لكل اجتماع العرب نعطيهم السيرفيس كتير مبسوطين. كل مرة بقولولنا ليش ما عرفتوناش هذا الاشي قبل.
1: اها حلو, لانه فعلا انا متأكد انا بحكي معك وفي كتير عم بيبعتولي انه كيف بدي اتواصلوا معك. الظاهر انه فعلا هاي خدمة ممتازة.

0: احكوا مع البني ادم بيسكركم تيارة، هم لازم يسكروا لهم للفي اي بي للعرب. طلع احنا العرب يعني تخدنيش، طلع احنا كتير بنتصعب بالمطار.
1: فهمت عليك. نعم.
0: ولما بيجي باخد مندوب مع بدلة باخدك وبمرقك لعند الديتي فري، هذا سيرفيس تاني يعني. انت بتبدأ الرحلة بالمطار، بتبدأهاش بريد المطار، بعد مع عصاب تتلك مع المرأة تتلك مع الأولاد.
1: تعرف العرب كتير بتقتل بالمطار.
0: طلع كتير بتقتل بالمطار، كتير بتقتل بالمطار. هذا مرأك بتدور، وهذا الولد بتدور، بتدور روح الحمام من غير إذنك.
1: مظبوط.
0: صعب كتير، على أربع ساعات وقف تقدرش.
1: حلو كتير.
0: تقدرش. أنا عندي أولاد بقدرش. أنا بدفع كل سعر بدفع عشان ما وقفش بالدور هذا.
1: أكيد. كل تعرف قضية الانتظار بالدور وقضية المطارات. صح. فعلا الناس بقولك أنا بسافرش أصلا عشان هاي المعابر والمطارات وكل هاي الأمور.
0: صح.
1: فكون يعني فكونه أنت جيتوا بهاي الخدمة، فكل احترام لإلكوا أول شيء. بتحكي على خدمة على مدار سنين طويلة. محمود، ممكن بتعرفنا كيف التواصل معاك وكيف ممكن؟
0: في أكثر من إشي تواصل. إحنا برضو بالواتساب بنشتغل برضو كتير. أول شيء عن طريق التلفون 050-75-3633.
1: كمان مرة إذا سمحت.
0: 050
1: أيوة
0: 75-75-363. بنفع عن طريق الواتساب، بنفع عن طريق التلفون.
1: حلو.
0: إذا في شوي ضغط ابعتوا واتساب، نرجع لكم دائما. نرجع لكم. بنفع تبعتوا باللغة العربية، إيش ما بدكم، إيش ما ريح لكم.
1: حلو.
0: ابعتوا لنا. بنفع عن طريق الانستغرام flyfastvip. بتلاقونا غاد. برضو عنا كتير، عملنا كتير اشياء بالعربي يعني.
1: كمان
0: تقدر تشوفوا السيرفيس بالعربي
1: يعني. في عندكم موقع غاد او انستغرام؟
0: طبعا انستغرام برضه بالعربي. في غاد كتير صفر بالعربي.
1: حلو.
0: اللي بنفع تفوت وتشوفهم.
1: اذا هيكتب بالهاي فلاي فاست، هاي الكلمه اللي كتبها بالانستغرام عشان يقدر يفوت عندكم وتعملوا فولو متابعه، وممكن تشوف في اي بي عشان توصلوا لكم. اول شيء محمود عن جد خدمه رهيبه جدا، وعن جد السفر متعه، لكن الطريق الى المطار هاي هي المشكله. الحقائب، الانتظار، الاجراءات، والجزء الاصعب من الرحله طبعا هو قضيه المطار. فكيف كان بالحرق اذا انا بصل للمطار وبتاخذني على الديوتي فري فورا؟ هاي شغله مش مفهومه ضمنا حقيقه. فمحمود بقي أن تقول كيف، شو بدك تقول للمستمعين اللي عم يسمعوك حاليا؟
0: أنا بس بدي أقول إنه العياد العياد قريبين علينا.
1: حضره على السريع.
0: طلع. نعم. أنا بشتغل بالمطار فول 15 سنة.
1: حلو.
0: وأنا بس بقولكم عشان بقى الحرب وثلاث سنين على ما سفروش أكثر من.
1: إذا هاي هي خدمة من المطار نفسه، صح؟ أنا فاهم منك محمود.
0: صح طبعاً.
1: هي خدمة مطار نفسه. يعني عشان يكون في أمن وأمان، يعني ما الناس تفكر إشي تاني. هي خدمة من المطار. نعم.
0: طبعا خدمة من المطار.
1: حلو. حلو.
0: بزنس كتير وقت اللي احنا قاعدين نبني فيه. بس انا بدي اقولكم انه كان عندكم كرت طيارة وصوا في اي بي.
1: وصوا في اي بي.
0: يعني وبرضه مش غالي يعني. 1080 شكل عند خمس اشخاص.
1: كل احترام.
0: مش غالي بالمرة. واذا بدكم اتوصلوا لنا بالتلفون 050-75-75-363. واحنا بنستناكم يعني.
1: أنا محمود أول واحد، أنا أول واحد راح أتصل فيك كدوريد وأوصي على هاي الخدمة عن جد.
0: امبارح اتصلت فينا. نعم. اتصل فينا شاب اللي إما جاي لحالها من سفرية، جاي من تركيا.
1: هو
0: لحالها جاي. وتركيا ولا إيطاليا متذكر بالضبط من وين.
1: أكيد.
0: وإحنا برضه بناخذ برضه لما أنت بتنزل بالطيارة بنقدر نستناك.
1: حلو كتير.
0: نستناكم غاد مع اسمكم وبناخذكم بعين الطيارة برضه. يعني إيش ما بدكم
1: يعني. يا جماعة أنا متأكد راح يعني تنهال عليكم الاتصالات لأنه هي خدمة رهيبة جدا. شكرا لك عزيزي محمود من المطار نفسه من خدمة فلاي فاست، وشكرا عن جد على هاي الخدمة الممتازة. بارك الله فيك. سلامات. إلى اللقاء.

إذن البرنامج برعاية مكتبة المعتز كفر مندا، ونذكركم أوفر عودة للمدارس بس مع مكتبة المعتز، أضخم مهرجان قرطاسية من كبرى الماركات العالمية نايك، أديداس، كالجاف، أوتودور، إكسبلور وغيرها العديد من الشركات العالمية. لدينا كتب للمدارس أيضا، وما تنسوا الكتب كلها أصلي فقط وبتسعيرة وزارة المعارف ولجميع البلدان. مكتبة المعتز حملات مجنونة وأرخص شروة، مثلا رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19.90 شيكل. وأيضا العديد العديد من الحملات خاضعة لشروط الحملة. ما تنسوا اشتروا من عنا والتجليد علينا مع مكتبة المعتز، الجيب مش ممكن تتاز. مكتبة المعتز كفر مندا بجانب بنك لأومي، 04950-8801، مع مكتبة المعتز.

0: تنسى.
1: كل تحياتي لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات من إذاعة الشمس، كل الخير والسعادة وهدات البال، لكم منا دائما كل الخير. البرنامج برعاية مكتبة المعتز كفر مندا.

إذن اليوم رح نكمل مع لعبة من القائل مع أسئلة جديدة، وطبعا تربحوا عشان معانا ثلاث قصائم شراء بقيمة 150 شيكل. في بيت شعر مشهور جدا بيقول: أعلل النفس بالأمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. من الذي قال هذا البيت من الشعر؟ أعلل النفس بالأمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. وليس أجمل من فسحة الأمل. أبو تمام قال أم المتنبي أم المحتري أم أبو فراس الحمداني؟ واربحوا معنا قسيمة شراء بقيمة 150 شيكل. من وين هذا كله؟ بس من عند مكتبة المعتز كفرمان.

0: كل تحياتي القلبية أيضا لكل اللي عايشين الأجواء الحلوة، بس لكم منا كل الخير. إياد طنوس مع أغنية تكي تكي تكي، بتعرفوها؟ ذكرينا
1: هيك الله بتقول تكي تكي تكي حابب قلك هالشغلة شفتك مدري

إذن تحيات خاصة جدا لجميع البرنامج برعاية مكتبة المعتز. كفر مندا أوفر عودة للمدارس، بس مع مكتبة المعتز أضخم مهرجان قرطاسية من كبرى الماركات العالمية، نايك، أديداس، كالجاف، أوتودور، كسبلور وغيره العديد من الشركات العالمية. كمان تنسوش لحقوا حالك يا جماعة، الجمعة الأخيرة في هذا الأسبوع رح يحرق الأسعار حرق هناك في مكتبة المعتز. تحية للغالي رفع الطه أبو حسن حبيب الشعر. إذن رزمة كالجاف الشهيرة اسمعوا 19.90 والعديد العديد من الحملات خاضعة لشروط الحملة. ما تنسوا اشتروا من عنا والتجديد علينا مع مكتبة المعتز، الجيبي مش ممكن تهتز. مكتبة المعتز كفر مندا بجانب بنك الأومي 04950-8801. مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز. ثلاث قصائم شراء بقيمة 150 شيكل.

0: مرحبا لمين؟ الو
1: بحكي معك محمد كمايسي.
0: محمد كيفك يا محمد؟ شو اخبارك؟
1: والله الحمد لله. كيف حالك؟
0: الله يسعد هالقلب. انت منيح ان شاء الله وامورك تمام؟
1: والله الحمد لله احسن
0: يعني. الله يسعد قلبك. مع مكتبة المعتز الجيبي
1: مش ممكن
0: تهتز، يعني العودة الى المدارس فقط مع مكتبة المعتز،
1: بس مع مكتبة
0: وان شاء الله امورك كلها ما بتهتز.
1: حبيبنا
0: سلامات ان شاء الله بتربح معنا اليوم. صباح الخير لمين؟
2: صباح الخير.
0: صباح الفل.
2: كيفك
0: يا غالي؟ شو اخبارك؟
2: نشكر الله. سهيل من حيفا.
0: سهيل شو اخبارك يا سهيل؟ وينك هالغيبه؟
2: والله بسادر اياك دائما انا معك.
0: هيك بدي اياك، مش تغيب وبعدين ترجع بعد كل شهرين مره، يعني طلع علينا كل
2: يوم. لا وين كل بدك كل يوم
0: ببطل. حبيبي يا سهيل انت غالي. مع مكتبة المعتز الجيبي.
2: الجيبي ما بتهتز.
0: لا ما بتهتز يا روحوا طبعا وانهوا الصيف وروحوا على مكتبة المعتز مع اولادكم. واخبارك ايه؟ تحياتك لمين يا غالي؟
2: تحيات لأولادي
0: وأحفادي. أوه الكل على السمع أكيد لإذاعة الشمس، صحيح؟
2: صحيح إن شاء كل
0: الله.
2: نسمعه.
0: وبارك الله فيك يا غالي يا مغلغل. سلامات إلى اللقاء.
2: يا غالي يا مغلغل.
0: باي. مع السلامة. إذا منقول مرحبا لمين؟ ألو.
3: صباح الخير.
0: صباح الفل.
3: كيف الحال؟
0: شو أخبارك؟ طمنينا عنك.
3: الحمد لله. بتحكي معك أم حسن علي.
0: أم حسن شو أخبارك يا أم حسن؟
3: والله الحمد لله. البرنامج برعاية مكتبة المعتز كفر مندوب.
0: والله مش ممكن تهتز. راجعين للمدارس بس مع مكتبة المعتز. وتهنئة إلى جميع طلاب المدارس العائدين إلى المدرسة الأسبوع الجاي.
3: نعم كرم.
0: أيوة
3: ده حاضري. عيد ميلاده.
0: أيوة يا عين عليك. إن شاء الله يكون سامعك. وطبعا أنا بكون مبسوط كتير من الناس اللي بتحب هيك تبعت تهنئات عن طريق برامجنا، وهي إن دل على شيء بدل على التواصل والحب الكبير اللي بيجمع بين المستمعين. شكرا إليك. كل تحيات القلبية لكم أينما كنتم. تحيات خاصة جدا للجميع. مرحبا لمين؟ ألو.
4: ألو مرحبا.
0: يا هلا.
4: معك عهد مرعي المشهد.
0: شو اخبارك يا عهد؟ كيف امورك؟
4: الحمد لله نشكر الله.
0: بدنا نروح على مكتبة المعتز، العودة الى المدارس فقط مع مكتبة المعتز، صحيح؟
4: ان شاء الله ان شاء الله.
0: الله يهدي بالك، بلكي ربحتي معانا اليوم. تحياتك لمين اليوم؟
4: تحياتي لكل اللي بيشوف اليوم بعيد ميلاد، الناس المبسوطة في العالم.
0: وانت مبسوطة يا عهد ولا كيف؟ الحمد لله. خليكي هيك مبسوطة كل ما بتسمعينا، لك منا اطيب الامنيات. صباح الخير لمين؟
5: ألو.
0: صباح الخير.
5: كيف
0: رايك؟ يا هلا.
5: بك معي وليد حسين من طمرة.
0: أهلا أهلا. كيفك يا وليد؟ شو أخبارك؟
5: الله يرضى عليك.
0: بدنا نرجع على المدارس مع
5: قبل شوي. أنا قبل شوي من القهوة. وين أروح وين أجي؟
0: بالضبط. إسا هني بتواصلوا معك والحصول على القهوة من إذاعة الشمس. مظبوط. القهوة قهوة اللي بده يحصل على الهدية. فطبعا طبعا هني أكيد رح يتواصلوا معاك أي ساعة تيجي وأي يوم، أوكي؟ فأنت توقع إنه اتصال إن شاء الله من هنا.
5: طيب أنت شو كيف نتواصل معاك
0: إسه؟ تتواصل معي أنا مش فاهم عليك، أنت إسه هون مكتبة المعتز.
5: لا في أغنية في كذا في كذا.
0: لا حالياً إسه حالياً. تحياتك لمين وإهداءاتك لمين وإن شاء الله.
5: تحياتي لأحلى مرة وأحلى بنات وأحلى أحفاد.
0: هذا الحكي الصح، شكراً وليد. صباح الخير لمين؟
6: صباح الخير.
0: صباح النور.
6: كيف الحال؟
0: شو أخبارك؟ كيفك؟
6: والله الحمد لله. معك سهى من حيفا.
0: شو هاي كمية المستمعين اللي بتصلوا بإذاعة الشمس؟ هل قد الحب كبير للشمس؟
6: كتير كتير كتير. إحنا بنحب إذاعة الشمس.
0: ليه بتحبوها؟
6: عمنا هي منيحة.
0: هي منيحة، هي بتطل عليكم يوم يوم الصبح
6: يوم يوم
0: وبتروح بالليل.
6: بتطل
0: بالليل. حلو كتير بجنن. الله يسعد. رايجعين على المدارس مع مين؟
6: إلا مع
0: مكتبة المعتز.
6: مكتبة الموت
0: المعتز الجيبي مش ممكن تهتز، صحيح؟
6: والله
0: يلا خير ان شاء الله.
6: مش تهتز سفران، خلعت الجيبي يا ابن الحلال.
0: راحت الجيبي على مهلكم. على الجيبي شوي شوي كل شيء بيروح ان شاء الله. يسعد قلبك. سلامات. إذن البرنامج برعاية مكتبة المعتز كفر مندا. أوفر عودة للمدارس بس مع مكتبة المعتز. أضخم مهرجان قرطاسية من كبرى الماركات العالمية، نايك، أديداس، كالجاف، أوتودور، إكسبلور وغيره العديد من الشركات العالمية. لدينا كتب للمدارس أصلية فقط وبتسعيرة وزارة المعارف ولجميع البلدان. مكتبة المعتز حملات مجنونة وأرخص ثروة. رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 1690 والعديد العديد من الحملات. مرحبا لمين؟ ألو.
7: السلام عليكم.
0: يا هلا. مين معنا؟
7: سليم من الناصري.
0: سليم شو أخبارك يا سليم؟ كيف أمورك؟
7: حبيب أبو ليان الله يسعدك
0: حبيبي. نعم يا سليم يا غالي.
7: البرنامج برعاية مكتب

0: المعتز،
1: يا سلام عليك، تحياتك اكيد واهداءاتك في يوم الجمعه اكيد في الجهداء.
0: والله لجميع اللي سامعيننا كل جمعه مباركه وعيد مبارك لعيد لمولد النبي
1: اكيد اللهم صل على سيدنا محمد،
0: وان شاء الله خير للجميع ان شاء الله يا رب.
1: الله يخلينا اياك، انا اتمنى ان تكون انت بخير وصحه وعافيه، ولك منا دائما اطيب الامنيات وشكر كبير بحجم الشمس لإلك على كلماتك الحلوة. الله يخلينا إياكو، شكرا جزيلا
0: لزوجتك، الله يوفقهم إن شاء الله.
1: إلى اللقاء.

0: إذن بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف أيضا الذي صادف يوم الأربعاء السابق، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف تتقدم إذاعة الشمس إلى مستمعيها الأعزاء وإلى أهلنا في كل مكان بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات، سائلين الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير والمحبة والسلام. إنها ذكرى مولد نبي الرحمة والمحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء برسالة عظيمة عنوانها الرحمة وقوامها الأخلاق، وغايتها أن يسمو الإنسان بإنسانيته. وفي هذه المناسبة المباركة لنجعل من سيرة الرسول الكريم منهجا في حياتنا، في صدق الكلمة وحسن المعاملة وبر الوالدين وصلة الأرحام ومساعدة المحتاج والتسامح والعفو ونشر المحبة بين الناس، ما أحوجنا اليوم إلى أن نستحضر قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم اجعل هذه الذكرى المباركة مناسبة تملأ بيوتنا بالطمأنينة وقلوبنا بالإيمان والمحبة، واحفظ أهلنا وأبناءنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكتب لأهلنا جميعا أياما أجمل يسودها الأمن والخير والسلام. كل عام وأنتم وأهلكم وأحباؤكم بألف خير. من أسرة إذاعة الشمس نرسل إليكم المحبة ونقول: صلوا على من أضاء الدنيا برسالة الرحمة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كل الحب. ومن قمر سيدنا النبي، قمر بمناسبة مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أيضا نترككم مع الاتصالات. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور.
1: بحكي معك عماد خطاب.
0: عماد، كيفك يا عماد؟
1: والله الحمد لله.
0: الله يخلينا إياك يا عماد. جمعة مباركة على الجميع يا رب. ومع مكتبة المعتز الجيبي، شو؟
1: الجيبي مش ممكن تهتز.
0: مش ممكن تهتز، وراجعين على المدارس فقط مع مكتب. مهم جدا تعرفوا أنه في مكتبة المعتز الكتب أصلية، يعني مهم جدا تعرفوا أسعار وزارة المعارف، ومن نركز أنه لا للتقليد ولا للتزوير، كل كتب وماركات عالمية أصلية مش مقلدة. وما تنسوا الدفاتر كامبوس، طبعا المواضيع جودة عالية جدا جدا، هذا كلياته فقط في مكتبة المعتز. منقول مرحبا لمين؟ ألو.
2: يسعد صباحك أخ دريد.
0: يا هلا، كيفك؟
2: جمعة مباركة عليك وعلى الكل إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا، كل ذوق.
2: مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز.
0: والله مزبوط.
2: بس أقول بيتها شيء لو سمحت لي.
0: قولي يا عزيزة، قولي.
2: ولد الهدى في الكائنات وضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، للروح والملاء الملائكة حوله، للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحضارة تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء. شكرا
0: ما أجملك وما أجمل كلماتك، بارك الله فيك
2: إلك.
0: وكل عام وأنت بخير. رح نروح لهذا الفاصل الإعلاني ونكمل مع مكتبة المعتز.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: الشنطة موجودة،
5: المقلمة موجودة،
6: المي موجودة،
7: الزوادة فيها عمك؟
8: أكيد فيها عمك.
9: هيك تمام، لأني بحبها.
10: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
9: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
0: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز، رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19.90 فقط. مكتبة المعتز، كفر مندا، الشارع الرئيسي.
11: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس بمية.

0: فعال. تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.
2: عدنا إليكم والعود أحمد البرنامج برعاية مكتبة المعتز كفر مندا، أوفر عودة للمدارس بس مع مكتبة المعتز، أضخم مهرجان قرطاسية من كبرى الماركات العالمية نايك أديداس كالجاف أوتودور. الأسبوع الأخير حارق أسعار عند أبو حسن غاد. مرحبا لمين؟ ألو صباح.
3: ألو مرحبا.
2: صباح الخير.
3: صباح الخير.
2: صباح الفل. يا هلا فيك. يا هلا.
3: تحكي معك
2: إم آسم. إم آسم شو أخبارك؟ طمنين عنك.
3: الحمد لله تمام.
2: الله يخلينا إياك يا إم آسم.
3: البرنامج برعاية مكتبة المعتز كفر مندا.
2: يا سلام عليك، وإن شاء الله يكون لك حظ يا أم القاسم وتروح تشوف مكتبة المعتز وترجع على المدارس بس عن طريق مكتبة المعتز. يعطيك العافية. مرحبا لمين؟ ألو.
4: صباحك براد.
2: صباح الفل والعنبر.
4: احكي معك ميادة زعبت من
2: نام. ميادة شو أخبارك؟ كيفك؟
4: الله يسعدك الحمد لله تمام.
2: الله يخليك. عمالك على الطريق سايقة صح؟
4: سايقة.
2: ركزي قدام. ركزي. مكتبة المعتز
4: البرنامج برعاية مكتبة المعتز كفر مندا. فيش أحسن من هيك معاملة وأحسن من هيك مكتبة
2: فعلا. رحتي يعني؟ شو رأيك بالمكتبة؟ كيف الأسعار؟ كيف الأجواء غاد؟
4: بتجنن. بكفي إنه ناسها كمان تياب.
2: أبو حسن الغالي رفع طه يعني ببارك لكل المستمعين واللي راجعين على المدارس، ومكتبة المعتز بتقولكوا عودة سالمة إلى المدارس إن شاء الله.
4: أحلى نهار عليك
2: دوران. شكرا طبعا، وبشكرك أبو حسن على الكلمات الحلوة اللي حكيتي عن مكتبة المعتز. بارك الله فيك.
4: الله يسعدك.
2: سلامات. مرحبا لمين؟ ألو. يا هلا صباح. يا ألو.
5: ألو.
2: مين معاي؟
5: أنت.
2: مرحبا. شايفين حتى الأطفال بيحبوا مكتبة المعتز. أنوصف أنت حبيبي، مين معاي؟
5: أنت.
2: اوكي مش سامعك منيح، بدي اتاسف منك. مرحبا لمين؟ الو.
6: يسعد صباحك ابو ليانا
2: حبيب الشعب.
6: كيفك؟ شو الاخبار؟
2: غالي ومغلغل. مين معاي؟
6: معك بلال عبد الحليم من كفر مندا.
2: هلا هلا بلال، كيفك يا بلال؟ كيف امورك؟
6: مشتاق لك حبيب الشعب ابو ليانا.
2: انت مش بعيد عليك مكتبه المعتز.
6: لا مع مكتبه المعتز الجيب مش ممكن تهتم.
2: عند ابو حسن الغالي.
6: عند العم ابو حسن الغالي. انا بنصح بجد عند العم ابو حسن.
2: ليش؟
6: لأنه في عنده أسعار مناسبة للجميع. معاملة ولا أروع. يعني أنا بوصل الجميع أنه نروح عند مكتبة المعتز
2: عند أخونا رفع الطاها أبو حسن.
6: رفع الطاها أبو حسن طبعا أحلى. نعم. معاملة أحلى أسعار، وإن شاء الله أنه بيقدر يخدم الكل
2: يا رب. الله يهد. لا هو بيقدر، تخافش عليه.
6: لا العم أبو حسن حتى
2: حبيب قلبي. يعطيك العافية غالي.
6: الله يسعدك أبو ليانا.
2: سلامات. مرحبا لمين؟ ألو.
7: ألو.
2: ألو صباح الخير.
7: صباح الخير.
2: صباح الفل. مين معاي؟
7: إيمان من الناصري.
2: أهلا أهلا بالناصري، كيفكم؟
7: الحمد لله.
2: راجعين على المدارس مع مين؟
7: مع مكتبة المعتز كفر مندا.
2: الجيبة مش ممكن تهتز. اليوم بدنا نربحكم ثلاث قصائم، وإن شاء الله يا رب واحدة من القصائم يكون من نصيبك. كله بتعلق بدولاب الحظ. أوكي؟
7: إن شاء الله. إن شاء الله.
2: أوكي. بالعكس. الله يخلينا إياكي. مرحبا لمين صباح؟
7: جمعة مبارك يا أبو ليانا.
2: يا أهلا وسهلا.
7: العافية.
2: شو أخبارك؟ طمنيني عنك.
7: والله مشتاقين يا بلانا. الحمد لله كله بالسلامة.
2: راجعين على المدارس ولا مش راجعين؟
7: راجعين عن جد. راجعين مكتبة المعتز.
2: الجيبة مش ممكن تهتز. شكرا. إذن اليوم عندنا أربع قصائم، مش ثلاث قصائم، أربعة. أبو حسن زاد كمان واحدة. يلا مبروك يا جماعة.

أحلى خليل حداد حبيب الشعب يسعد صباحك. البرنامج برعاية مكتبة المعتز كفر مندا 0461 لولا البنات

0: فينا من محمود إبراهيم أيضا تحيات حلوة جدا لأحلى معايدة لأغلى ياسر، وبقول له كل عام وإنت بألف خير، الله يحميك ويسعد قلبك ويكتب لك أيام حلوة مليانة فرح وراحة ورضا. عيدك مبارك يا غالي، بدنا أحلى معايدة لأغلى ياسر، ورح نسمعه أغنية خاصة ومميزة. البنات مرحبا لمين؟
1: ألو مرحبا أستاذ.
0: يا هلا، صباح الخير،
1: كيف حالك أستاذ؟
0: شو أخبارك؟ طمنا عنك.
1: الحمد لله تمام.
0: مع مين بنحكي عفوا؟
1: بحكي معك برهان من يافا المصري.
0: كمان مرة؟
1: برهان.
0: شو أخبارك يا برهان؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: حبيبي، تفضل يا برهان.
1: راجعين على المدرسة مع مكتبة المعتاد.
0: يا سلام عليك.
1: ما بتنهز.
0: ممنوع تنهز الجيبة، وإن شاء الله ما بتنهز. وتحية خاصة جدا لإلك عزيزي، ولك منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس. الله يخليك. ورح ننهي مع أغنية حلوة كتير اسمها أنت أكبر أمنياتي أمجد جمعة.
2: ليش لعينك يا غلاتي الناس كلها بحارضة، شعبت الفرح بحياتي وفهمك كفاية عربة.
0: إذن تحياتي من محمود إبراهيم إلى ياسر حبيب القلب، كل عام وأنت بخير، الله يحميك ويسعد قلبك ويكتب لك أيام حلوة مليانة فرح وراحة ورضا. عيدك مبارك يا غالي، أحلى تحية وأغلى معايدة لأغلى ياسر.

0: إذن الاتصال الأخير، وبعد الاتصال مباشرة رح نقرأ من الفائز المحظوظ من مكتبة المعتز. مرحبا لمين؟
1: العافية.
0: يا هلا.
1: تكتل لغنى.
0: طب طب شو بدنا أحلى من هيك؟ مين معي؟
1: أبو الناجي.
0: أبو الناجي.
1: يا غالي.
0: وينك يا قلب؟ وينك يا غالي؟
1: بس شنين بإعلانات لمكتبة المعتز.
0: أيوة أيوة أيوة. إلا بدك ترجع وتروح عنده خي. إلا قوام بدك تروح. مجبور تروح عنده. معلوم بدك تروح.
1: لا لا تكتل زمان مش هايك معه.
0: والله يا أبو الناجي إنك أنت غالي ومغلغل. والله العظيم. أنت حبيبي سلم على كل اللي معك بالمخبز. إحنا بنحبك كثير.
1: إني سامعينك أكيد أنا بالسيارة.
0: أنت بالسيارة؟ إلا ها وين طالع بالسيارة؟ ما خليك غادي هسه. شو وين رايح؟
1: نفس المحل نفس المحل.
0: حبيبي سلم ابو النجم. اذا شوي رح نعلن الاسامي اللي ربحانين، اربع اسامي من مكتبه المعتز شوي ورح نعلنهن. هات نشوف. وليد حسان من طمره، مبروك لوليد حسان. نجاح من الناصره، مبروك نجاح. عاطف من عرابي، مبروك عاطف. وايمان محروم من الناصره، وحظا اوفر للي ما ربح. شكرا خليل. إذن هذه طبعا كانت رعاية مكتبة المعتز من كفر مندا. وائل كفوري جابني أغنية حلوة كتير، وظهر أنه قدمها للنشامة كمان، اسمها محبوبي. يرفع كل تحياتي من مكتبة المعتز أيضا، وخاصة لأم حسن من أبو حسن الغالي. بقول لك إن شاء الله بتضلك رفيقة الدرب وحبيبة القلب، وإن شاء الله بتضلك شريكة العمر على الحلوة والمرة. كل الحب من أبو حسن لأم حسن الغالي.

أوكي إحنا رح نعود نقرأ الأسماء كما مرة، كان هناك يعني خطأ فني فبدنا نقرأ الأسماء بعد سماحكو كما مرة، اللي ربحوا كما مرة الأربعة هني: سهى من حيفا، نجاح من الناصرة، عاطف من عرابي، إيمان محروم من الناصرة. ف يعني عذرا على هذا الخطأ الفني، ولكن هي الأسماء اللي من دولاب الحظ. والكفوري محبوب.

شكرا خليل حداد لك من نقاط المنيات. شكرا إيهاب عويس. أيضا أتمنى أن تكونوا بخير. بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. 6 دقائق تفصلنا عن أخبار 11 موعد الزميلة أسيل كبهة. مني أنا دوريت زرقاوي. أعود إليكم مع الكثير من النشاط في الساعة القادمة. وخليكم مع رعاية جديدة ومسابقات وجوائز وهدايا وأغنيات إذاعة الشمس منكم وإليكم.

0: كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو الياس آرا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
2: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن 90888. هندسيين يعني عتيد.

0: يافا جينز، طمرة الشارع الرئيسي.
1: يافا جينز.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: بيقولوا
6: هاي القهوة جديدة،
5: وبيقولوا
7: هذه القهوة تعودنا عليها.
5: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
2: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو الياس آرا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: الشمس دائما.
9: دخلي قولي لي، كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
10: والله علم علمك.
9: طيب قديش احنا البشر بنستهلك اواعي بالسنه؟
10: شو بعرفني، علم علمك.
9: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
10: سؤال حلو، والله علم علمك.
9: هي كل شيء علم علمك علم علمك، فيش عندك جواب لشيء؟
10: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل احد من 7 to 8 معي ابتهال حسن.
9: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
10: علم علمك.
11: هنا إذاعة الشمس
12: 101.98.1 FM 6.
11: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك في بيان مشترك عن توجيه لوائح اتهام إلى قاصر في 16 من عمره وشاب في 19 من عمره من سكان الشمال بزعم انتمائهما لتنظيم داعش والتخطيط لتنفيذ هجمات. وبحسب البيان أوقف القاصر في الرابع من الشهر الجاري للاشتباه بتواصله مع التنظيم والبحث عن محتوى متعلق بصنع أحزمة ناسفة والتخطيط لاستهداف قوات أمن في المسجد الأقصى. كما أوقف الآخر للاشتباه بالتخطيط لاستهداف قاعدة للجيش الإسرائيلي في الشمال. ومن المقرر أن تطلب نيابة احتجازهما حتى انتهاء الإجراءات القضائية. في حوادث الطرق أصيبت امرأة في 30 من عمرها صباح اليوم بجروح حرجة جراء حادث طرق وقع بين 3 مركبات على شارع رقم 2414 في منطقة النقب. وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث بأنها باشرت بإنعاش المرأة بعد العثور عليها فاقدة للوعي ولا تتنفس قبل نقلها بشكل عاجل إلى مستشفى سروكا، فيما أصيب شخصان آخران بجروح طفيفة ونقلا لتلقي العلاج. أعلنت الشرطة أن قواتها بمساندة طائرة مسيرة نفذت عملية في بلدة كفر كنا أسفرت عن ضبط مخزن أسلحة واعتقال شابين في 18 و20 من عمرهما. وقالت الشرطة أن القوات عثرت على مسدس محلي الصنع وبندقية من طراز M16 ومخازن ذخيرة وكمية كبيرة من الطلقات، مشيرة إلى تمديد توقيف المشتبه بهما. وأضافت أن قوات الشرطة وحرس الحدود في المنطقة الشمالية ضبطت منذ بداية العام أكثر من 600 قطعة سلاح وسيلة قتالية ضمن جهود مكافحة الجريمة والعنف. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بلاده أجرت مناقشات بناءة ومبتكرة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في طهران. وأضاف أن إعادة المسار الدبلوماسي إلى طبيعته ليست مستحيلة، داعيا الولايات المتحدة إلى إدراك أن سياسة الضغط لا تجدي نفعا، ومطالبا واشنطن ببناء الثقة والتحدث باحترام والاعتراف بحقوق إيران والوفاء بالتزاماتها. في واشنطن، قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه لا يرغب في الاجتماع مع طهران وإن الإيرانيين هم من يريدون ذلك ويتوسلون لإبرام اتفاق على حد قوله. وقال ترامب إن الولايات المتحدة لا تجري محادثات مع إيران وتركز على معاقبتها اقتصاديا، متعهدا بمعاقبة الدول التي تربطها علاقات تجارية بطهران.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الطقس خلال ساعات النهار حارا مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بنحو 4 درجات مئوية قبل أن تنخفض بشكل ملموس يوم الأحد بالتزامن مع أمطار غزيرة وعواصف رعدية وتساقط البرد وسط تحذيرات من تشكل السيول والفيضانات. في القدس 34 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى 32، طبرية 37، في الناصرة 33، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 30، في النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

عدنا إليكم، كل الحب لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع. التحيات القلبية للزميلة أسيل كبهة التي رافقتنا وترافقنا دائما في الأخبار. الآن أيضا أسيل رح ترافقني في الهندسة الإذاعية والإنتاج. إذن مني أنا دوريز القوي كل الحب بهاب عويس، لكن من أطيب المنيات بديع كرام يشرف على هذا اللقاء. وعلامها كل نوع في حشمال نحف فجرها بأكبر حملات السين يا جماعة. نعم، هذا البرنامج برعاية علامها كل نوع ضياء حشمال. إذا بدكوا استقبال من القلب، معاملة مميزة وأسعار من الآخر، عنوانكم واحد ووحيد. ولما بقولكم على شيء أكيد روحوا، لأنه أنا بعرف إنه لما بتروحوا رح تعرفوا قديش المعاملة بتجنن والأسعار بتجنن. علامها كل نوع ضياء حشمال نحف، بس تفوتوا على المحل بتحسوا حالكم ببيتكم، ودائما بتطلعوا مبسوطين وراضين. الآن الآن الآن جهزوا حالكم لتفجير الحملات والتخفيضات. عرسان 2027، اسمعوا منيح، رزمي من 10 قطع كهربائية فاخرة جدا. اسمعوا الرزمي هاي واسمعوا قديش فيها ماركات عالمية. احنا ما بنحكي على ماركات مش معروفة، ماركات عالمية، ويعرفوا بالاخر قديش حقها. وروحوا جربوا بأي محل تاني تعرفوا انه علامها كل نوع ضياع شمال في نحف فجرها. ثلاجة تديرن 4 باب 600 لتر زائد غسالة 10 كيلو تديرن زائد شاشة 65 إنش سامسونج ليد زائد فرن مدمج بوش زائد غاز 4 روس تادرًا زائد ميكروويف تادرًا 31 لتر مع الساوند بار بريمير مع سب ووفر كمان توستر ضغط ميديا وخلاط سول وغلاية كهربائية هاملتون وعليهن ماكينة إسبريسو هدية 14,990 شيكل. وين صارت هاي؟ ومش بس هيك يا جماعة، ركزوا، شاشة ذكية كيوليد ضخمة 85 إنش مع ستاند زائد توصيل مجانا بس 2,990 شيكل. نعم، سعر لا يصدق، بتحكي على 85 إنش. وهاي بس البداية، في عشرات الحملات والتخفيضات على الأدوات الكهربائية. اليوم بتقدروا تتصلوا هناك وتحددوا موعد وتروحوا وتلحقوا حالكم قبل نفاذ المخزون. الاتصال على 054-589-3593 أو 07-333-245-222. كمان مرة 054-589-3593 أو 07-333-245-222.

الاتصالات ستبدأ 064-10-101. كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. اليوم بدنا نربحكم فين شعر إيطالي، فين شعر إيطالي وميكوا بخار تيفال. يا سلام، لمين بدو يروحوا؟ الاثنين محظوظين بهذا البرنامج. 064-10-101، اتصلوا وعيشوا الجو.

إذن كل التحيات على 0-64-10-101. أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. كل مين بيتصل ممكن يأخذ الفين، وطبعا اللي ربحوا الأسبوع اللي فات راحوا على علامها كل نوع في حشمال في نحف وأخذوا الفين وأخذوا المكوى وصورونا ياهن وقلنا لهم مبروك. يلا كل يوم كمان اثنين محظوظين، كل ما بتتصلوا أكتر كل ما بتربحوا أكتر. كل الحب وتحياتكم وهداءاتكم لمين؟

0: سوافيمينتي. مرحبا لمين؟ الو صباح. مين يا مين يا ناس يا هو؟ الو لا مو علو صوتكم. مين معاي؟
1: معاك اميره من
0: الناس. اميره شو اخبارك يا اميره؟
1: الحمد لله.
0: الله يخليك يا اميره. بدنا نروح على وين؟ على علامها كل نوع فيها حشمال وين؟ لا بدك تركزي بناء بنحف. كيف بتعطيك الفين؟ بدي اعطيك فين شعر ايطالي، يعني هذا احسن انواع الفين الموجود في السوق، او مكوى بخار، بس بدك تركزوا بالجمله. اوكي اذا هو علام هكل نوع في حشمال نحف. اوكي
1: نعم.
0: الله يخلينا. اذا تحيات خاصه جدا للجميع. 0460101 كل الحب لكم اينما كنتم. سانت ليفانت نانو
2: جمع كل الاشكال دلوقتي
0: حبيب قلبي. يا نانو
2: في البيت.

0: كل تحيات لكم أينما كنتم. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألم هتولوع نحن
0: كمان مرة. مين؟
1: إلهام شاهين.
0: إلهام كيفك إلهام؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الله يخليكي. رايحين على نحف نجيب إنه فجروها الأسعار غاد صحيح؟
1: صحيح.
0: الله يخلينا إياكي. وممكن تربح معنا اليوم. تحياتك لمين؟
1: أول شيء لراديو شام.
0: حيوة.
1: ولكل الأقارب والأحباب
0: صح. بطلع لهم بطلع لهم بآخر أسبوع.

0: بكلامه. فجرها علامة كنوفا يا حشمال نحف بأكبر حملات السنة. إذا بدكوا استقبال من القلب، معاملة مميزة وأسعار من الآخر، عنوانكم واحد ووحيد، علامها كنوفا في حشمال نحف. بس تفوتوا على المحل بتحسوا حالكم ببيتكم، ودائما بتطلعوا مبسوطين وراضيين. اتصلوا غاد، خذوا الأسعار المجنونة اللي أعلنوا عنها في حملة قبل نفاذ المخزون. مرحبا لمين؟ ألو.
1: مرحبا.
0: يا هلا حبيب الشعب، مين معاي؟
1: من الشيخ
0: دنون. يا هلا بالشيخ دنون، شو اخبارك؟
1: ابو العود لما كنا نقعد.
0: ابو العود شو اخبارك؟ كيف امورك
1: حبيبي عم دريس؟
0: الله يسعد قلبك. وين رايحين نشتري اجهزه كهربائيه؟ فجروها غاد.
1: والله كيف عم بسمع بس من ناحيه وبس
0: علامها كل نوع في عشمان نحف عند ابو احمد المصري. روح غاد وادعي لي، لانه عن جد فيش محل بالمنطقة بنفسه بالأسعار. أوكي؟
1: لا لا لا إلا الله.
0: أيام كيف أنت سامع؟ إحنا يا منجيب لكم الآخر يا بلاش، صح؟
1: هذا وعدون
0: حبيب قلبي. بيطلع لك اليوم يا فين شعر إطالة بتهدي للمرأة، يا مكوى بخار تفال، كله بزبط.
1: المكوى منيح فين؟
0: منيح المكوى، المكوى منيح المكوى. على فكرة باللحظة اللي بتربح دغري بتروح تاخده إن شاء الله. أوكي؟
1: إذا في فيلمي وخاد للأرعب وكل
0: إلي وإلك، إلي وإلك. سلامات يا غالي. مرحبا لمين؟
2: ألو.
0: أيوة.
2: فجر الأسعار بعلومة كنوع نحف.
0: ولعت. مين معاي؟
2: معك أبو ريحان من دير حنا.
0: أهلاً أهلاً، شو أخبارك؟ كيف أخبار الدراوية؟
2: شو أخبارك يا غالي؟
0: إحنا تمام، لمن أنت منيح؟
2: والله إحنا دائماً منيحين.

0: اسمع، عند ابو احمد المصري في ناحف هناك فجروها الجماعه، انجنوا عاملين حمله للعرسان 10 قطع كله ماركات تادران سامسونج بوش كلياته 14990. يعني بتحكي على ثلاجه 600 لتر، تخيل، بتحكي على غساله 10 كيلو تادران، بتحكي على شاشه تلفزيون سامسونج.
1: مزجانيه
0: ان خلقه المزجانيه عندي اصلا، اذا في مزجانيه
1: خلص بروح اجيب مزجانيه احطه.
0: روح خيا وادعي لنا، لانه اذا بتروح غاد انا بقول لك فيش حاجه تسوم اسعار، روح وخذ على الاخر لانه هو ارخص سعر موجود.
1: اوكي الله يهمك، انا
0: غالي ومغلغل، قول له إذاعة الشمس ودريد وشوف شو بقولوا لك. أوكي
1: ولا يهمك يا غالي يا مغلغل.
0: ولعت. مرحبا لمين؟
2: هلا صباح الخير
0: غالي ومغلغل، مين معي؟
2: معك محمد أبو محمود كعبية.
0: محمد الكعبية، شو أخبارك أبو محمود؟
2: الحمد لله، تحياتي أول شيء لك وللنرويج كلها.
0: أوه النرويج والله حلو يا أبو محمود، والله حلو، والله حلو النرويج، أنا بنصح الكل يروح على النرويج.
2: انبسطت كثير
0: كثير كثير. اسال ابو عنان الشبلي
2: حمله برعايه حشمال
0: درحل. لا مش لا لا، ركز ركز خي، احنا بنحكي على نحف علامها كل نوع فيها حشمال نحف. وين درحلنا؟ علامها كل نوع فيها حشمال نحف عند ابو احمد المصري. اوكي
2: علامها كل نوع
0: فيها حشمال نحف. خذوا الرقم يا جماعه للي بيحب يتصل لغاد، 054-589-3593 كما مره. على فكره اللي بقولهم جايين عند طريق إذاعة الشمس ودريز القاوي راح تعرفوا أنه راح يأخذ تخفيض ما يحلمش فيه، تذكروا 054-589-3593 0733-3-2-4-5-2-2 0733-3-2-4-5-2-2

0: سوافيمنتي. مرحبا لمين؟ الو مين معي؟ فيش حدا؟ اوكي مرحبا لمين؟ ايوه
1: الو مرحبا.
0: مرحبا مرحبا مرحبا.
1: كيف حالك استاذ دريدون؟
0: حلو حبيتها منك يا دريدون، حبيتها. يوسف محميد شو اخبارك؟
1: يا عيني حبيبي الشعر شو اخبارك؟
0: خلينا اياك الله يسعد قلبك. شو بدك تربح الفين شكلك؟
1: طبعا
0: بدك تظبط شعراتك من عند عند ابو احمد نحف. يا عيني عليك الله يهدي بالك، وبلكي ان شاء الله رحت اخذت الحمله. يعني بصراحه كل العرسان والعرايس اللي بسمعوني يروحوا عند ابو احمد المصري، فجر قنبله مش راح تنعاد. اوكي في الاسعار.
1: وبعد تحيه لحالي لنفسي طبعا لازمه عيد ميلادي.
0: سنه حلوه يا جميل.
1: نار شرار وش حار.
0: نار شرار وش حار. ها لا يا زلمه. لا يا زلمه كل خير ان شاء الله حبيب قلبي. سلام لمين؟ الو مين معي؟ اوكي الاتصالات تنهال على اذاعه الشمس الان. مرحبا لمين؟ الو الو فيش حدا هون؟ اوكي مرحبا لمين؟ الو
2: الو يعطيك العافية دريد.
0: يا هلا
2: تحكي ناجي اسماعيل من مجد كروم.
0: يا اهلا وسهلا، شو اخبار المجدلوية يا ميت وردي؟
2: والله الحمد لله كيفك؟
0: ايوه تفضل.
2: ما الحملة عند كنوة وحشمال يا ابو احمد المصري؟
0: فيلم فيلم نار وشرار نار وشرار. اوكي
2: اوكي
0: بلكي ان شاء الله ربحت انت معانا اليوم، واذا بدك تشتري غرضك بالكهرباء بس عند ابو احمد المصري. اوكي
2: اكيد 100% بدنا نتجوز.
0: يا خلص روح عنده روح عنده جيب
2: خلص جيب قول له بعث لي دريد.
0: قول يا رب جيب الجلاي والغسالي وشاشه التلفزيون والفرن والغاز والميكروويف والساند بار والتوستر والخلاط وغلايه اللي بكوا اياه. يلا ولع.
2: وعندي المزقانيم
0: يا زلمه، هن المزقانيم خلقت عندن ملان مزقانيم.
2: خلص ان نربح.
0: يلا قول يا رب.
2: الله يسعدك.
0: مرحبا لمين؟ الو فيش حدا هون؟ اوكي مرحبا لمين؟ الو كاملين 0-64-10-101 حبيبي تيجي ننبسط مع ننوس.

0: كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. تحية خاصة جدا للجميع. مرحبا لمين؟ ألو. على واحد ما فيش حدا. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو صباح الخير.
0: صباح الفل والعنبر والياسمين والسكر وشوية طحينة كمان بل كمان كعكي. مين معاي؟
1: منير من طرعان.
0: منير هلا منير
1: حبيبي. البرنامج برعاية
0: علام كل نوع بحشمال نحف. يا عيني عليك. سمعت الحملة ولا ما سمعتهاش؟
1: أنا بالطريق لعندي لسه.
0: أوه ماي جاد. قول لي أن إجيت عن طريق إذاعة الشمس ودوريد وشوف شو بدي عملوه. غير الهدايا اللي بدي أعطوك إياها بدك تأخذ كمان تخفيض على 14,990. شو رأيك؟
1: حبيبي الله يسعدك.
0: الله يسعد هالقلب. سلم على الجميع. مرحبا لمين؟ مكملين.

0: مرحبا لمين؟ مكملين. مرحبا لمين؟
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا
1: يوسف رمان من
0: يركب. يوسف شو أخبارك يوسف؟
1: الحمد لله البرنامج رعاية قدامة
0: كل وضع. آه بدك تروح غاد وبدك تشوف الأسعار غاد عند أبو أحمد المصري.
1: ماشي
0: نروح. يعني فيلم بصراحة ما فيش ولا محل كهرباء بيبيع بهيك أسعار. أوكي؟
1: أوكي.
0: يعطيك العافية.

0: تحياتي القلبية لكم أينما كنتم، تحية خاصة جدا للجميع، أتمنى لكم الخير والسعادة وهداة البال. 0-64-10-101 الناس عادي لو هيصد حبيبي تيجي ننبسط. أوكي مش غلط. مرحبا لمين؟ ألو يا هلا،
1: كيف حالك
0: حبيبي؟
1: كل أمي عمرها 86 سنة روحت المستشفى مبارح.
0: أيوة
1: كانت نوم المستشفى.
0: مين؟
1: أمي كانت نوم
0: المستشفى. سلامة قلبها الحجي، سلامة قلبها الحجي يا زلمي. ما لا
1: عمرها 86 سنة.
0: طيب
1: هيك كانت تعبانة شوي. أنا كل شفتهم صحني أشفر من عند دول الجماعة عشان أخذ هدية لأمي. أول أنت وقف شوي قبل ما تبعد.
0: إيش
1: إنت بتبعت لها؟ الحمد لله على السلامة عبر أثير راضي الشمس.
0: الحمد لله. إيش الله خليها؟
1: أم عمر
0: يا غالي يا مغلغلي يا حبيبتي الكل يا ستي الكل، انت بيطلع لك احلى هدية ان شاء الله. وان شاء الله اذا ابنك رياض احمد ربك مليون مرة، لانه عندك ابن قلبه زي الذهب. شو بدك احلم لك يا عمر؟
1: يسعد ربك يسعد الله
0: يا زلمة
1: حبيبي.
0: ويلا روح على عند اخونا ابو احمد وشوف شو بده عملوك وشو بده يعطوا للحج. قول يا رب بس انت
1: حبيبي. يلا
0: سلم. مرحبا لمين؟
2: الو مرحبا.
0: يا هلا
2: يعطيك العافيه.
0: اهلا وسهلا.
2: تحكي معك نسرين.
0: نسرين كيفك نسرين؟
2: الحمد لله نشكر الله.
0: اهلا مش في عامر كلها. شو ناوي تشتري قطعه كهرباء كنك ولا تجيبي حمله العرسان ولا شو؟
2: ايه لا والله بزبط.
0: يلا بزبط. روح عند ابو احمد المصري ومرجان غاد بيستنوكم في علماء كل نوع نحف. عن جد إشي ببخض العيل. ونما بنحكي لكم روحوا احنا بنعرف شو بنحكي. اوكي
2: ان شاء الله. انا حاب احكي جمله.
0: يلا بحب اسمع طبعا.
2: لا تدور ولا تحتار عند علماء كل نوع نحف راح تلاقي ارخص
0: الاسعار. شكله الفين بده يجي عندك الفين. يا رب الله يهدي بالك. مرحبا لمين؟
3: مرحبا.
0: يا هلا.
3: البرنامج برعاية حشمال.
0: لا أبو أحمد مش حشمال أبو أحمد، مش حشمال، اسمه علامها كل نوع فيها حشمال أبو أحمد نحف.
3: آه
0: مش حشمال أبو أحمد. أوكي إذا ذكروا.

0: علامها كل نوع فيها حشمال، عشان تحطوا على الويز حطوا علامها كل نوع فيها حشمال نحيف. اوكي
1: ان شاء الله.
0: الله يخلينا اياكي، بلكي حظك كان حلو معنا اليوم. مرحبا لمين؟
2: مرحبا. انت فين والحب فين؟
0: الوضع كبر بجنن.
2: ايوه والمنيه دايما معاك.
0: الله الله،
2: احلى فين، احلى فين،
0: احلى فين.
2: انت كل شيء بتسويه بالدعايات. يعني أيكونة للدعايات. كيف حالك
0: عدنان؟ كيفك وينك يا غالي؟
2: أبو عدنان بالعراق. طلع بالعراق، كدب
0: بالعراق. ضل معك مصاري ولا بطل؟
2: اطلالي جبلي، اطلالي جبلي. المغني بجنن، المغني بغنيش سنتين. يعني بتجيبه ب 17,000 طب انتو يغني،
0: خلوه يغني عن جد، خلوه يغني،
2: اعطوه يغني. حيي لابو فلان، حيي لابو علان. طيب اخر الشيء بتبتي 17,000، طب تتعب الزلمة تعبان مشان تجيبه. طب حيي لابو فلان وحيي لابو علان
0: وحيي لابو وابو فتحي وابو
2: تروح لتف صغير تتريح لك لتف. خلصت الحفلة. فركش بركش.
0: حلوة فركش بركش. 17,000 على الجيبة ويلا باي. غيره
2: فنجل. هاتي انا بقول يا ريت نروح انا وياك على الغناء.
0: طيب
2: نتعلم.
0: هات انا بدعم الفرقة. انت بتعمل فرقة معاي؟
2: لا، ما انا عندي فرقه من زمان.
0: انت عندك فرقه؟ اعطيني هيك، اعطيني فقره فنيه هيك، غني لي هيك كيف بيعملوا بعراس. اسمع ابو يلا تفضلوا. اسمع بعض يلا بعض.
2: بنقول
0: ايوه اطلع.
2: اوف اوف اوف اوف يا باي.
0: ايش هذا ابو عدنان؟ كمل كمل كمل. ايوه
2: يا ابو عدنان
0: اضرب.
2: يا ابو العدنان بالاعراس زيني
0: زيني
2: زي الميزان على الاوطان زيني.
0: اوف
2: ومن حي دريد زرقاوي والله زي الميزان بيعطي الشمس زيني. هلا فيكم ايات الحياب.
0: هي هي الزمان هي هي. خلص خلص ابو عدنان، ابو عدنان خلص. بارك الله فيك. كان صوت ابو عدنان. وقف
2: اقطع
0: اقطع يلا باي. شكرا ابو عدنان، بجنن. باي
2: حبيبي.
0: ايش هذا اللي كان بجنن؟ اذا كل الحب لكم اينما كنتم من اذاعه الشمس. بعد ما سمعنا ابو عدنان حبيب الشعب، منحبك كتير والله يحميك يا ابو عدنان. اذا رح نروح طبعا الاتصالات يا جماعه. كتير الكل بده يربح 2000 والكل بده يربح الميكو تيفال. طبعا 2000 اللي بزبطش لانه الوضع كب عندي ولا حبه تشعر على راسي، لكن بزبط للصبايا اكيد. فتحيه خاصه جدا للجميع. يلا فاصل اعلاني ونواصل.
3: حملت كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: على المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام، 1 ب12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، 1 ب24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب19 شيكل و90. لبن بيريوس 750 جرام، 1 ب14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل، 3 ب10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام. مجموعات المشهداوي.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: أديداس بفروعها باكا الغربي، سخنين، دير الأسد وشفا عمر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: بيقولوا
8: هاي القهوة جديدة،
7: وبيقولوا
9: هذه القهوة تعودنا عليها.
7: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
10: عالشمس دائماً.
11: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين، للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت. ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا، كيف نحضر حالنا للسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.

0: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دويد زرقاوي.
1: أوكي عدنا. مرحبا لمين؟
2: هلو.
1: يا هلا.
2: سعد صباحو.
1: أهلا وسهلا.
2: صابر داود عرابي كالمعتاد.
1: أهلا أهلا، شو الأخبار؟
2: حياك عم دوريت ملك الأكشن والسعادة.
1: الله يسعد هالروح ويسعد أهل عرابي. عرابي البطوف.
2: انت فتحت الراديو والله ما فاهم ولا
1: اشي. اسمع احنا ثلاث ارباع مش فاهمين اشي ولا حدا فاهم اشي بالدنيا،
2: بس من انا بفتح الراديو بسمع صوتك بقول في امل.
1: يسعد روحك يا غالي يا مغلغل.
2: في عندكم مغني شعبي اسمه علي مناع، كل
1: التحية. علي مناع حبيب قلبي صديقي واخ
2: من المرتجلين بالحداد
1: طبعا، معلوم معروف علي مناع.
2: علي مناع
1: طبعا
2: إشي فاخر علي مناع،
1: إشي فاخر من الآخر. أوكي إحنا طبعا الحديث عن علامها كل نوع بنحف عند أبو أحمد المصري، عاملين حملة طحن يا سلام عليك يا غالي يا مغلغل، بارك الله فيك.
2: أغنية شعبية هيك من
1: تراثنا. خلص أنت حكيت وسينفذ إن شاء الله، يعطيك العافية. سلامات. فجرها علامها كل نوع فيها عشمال نحف بأكبر حملات السين يا جماعة، إذا بدكوا استقبال من القلب معاملة مميزة وأسعار من الآخر، عنوانكو واحد وحيد علامها كل نوع فيها عشمال نحف، بس تفوتوا على المحل بتحسوا حالكم ببيتكم ودائما بتطلعوا مبسوطين وراضين. الآن الآن الآن جهزوا حالكم لتفجير الحملات والضخمة جدا، طبعا مش موجود ولا محل كهرباء إلا بهذا المحل عرسان 2027. ركزوا اسمعوا منيح، وكمان للي العرسان اللي بهاي السنة بعدين مش ملحقين يشتروا الكهرباء، رزمي من 10 قطع كهربائية فخر جدا، واسمعوا القطع واسمعوا الماركات. ثلاجة تدرن 4 باب 600 لتر، غسالة 10 كيلو تدرن، شاشة 65 انش سامسونج، فرن مدمج بوش غاز 4 رؤوس تدرن، ميكروويف 31 لتر تدرن، ساند بار بريمير مع سب ووفر، توستر ضغط ميديا، خلاط السل وغلاية الكهرباء اللي هي هاملتون، وتنسوش فوق كل هذا هدية ماكينة إسبريسو. كل الرزمة ركزوا بالسعر 14,990 شيكل، ومش بس عليهن ماكينة إسبريسو هدية، كل هذا في علامها كل نوع فيها حشمال نحب. اليوم بدي أهديكو قطعتين فين شعر إيطالي، وكمان مكوى بخار تيفال لعيونكو، اللي بأخذ اللي بيطلع اسمه بيقدر يروح دغر على المحل ويستلمه من عند مرجان هناك في علامها كل نوع فيها حشمال في نحب. والكفوري مدللتي.

يا صبايا فيش زلمة مش رومانسي، انت يعني بس اللي ما حاولتيش تحكي معاه من اكاونت تاني بس مش شو في قد بيكون رومانسي.

0: مرحبا لمين؟ الو.
1: الو مرحبا.
0: يا هلا.
1: كيف حالك دريد؟
0: هلا بالغلا. مين معي؟
1: سليم الياسم.
0: سليم، كيفك يا سليم؟ من وين هالغيب يا سليم؟
1: حبيب قلبي.
0: أنا حبيبي يا سليم. سليم، رزمة كهرباء، سمعت الرزمة؟ سمعت القنبلة؟
1: سمعتها والله حلوة.
0: إشي نار يعني، العرسان والعرايس اللي بروحش عند أبو أحمد المصري في علامة كل نوع في عجمان نحف هو خسران كتير. أوكي؟
1: والله يمكن أجت
0: بوقتها، بس بوقتها، وإن شاء الله يا رب تروحوا بتزبطوا. اليوم في عنا ربحتين بدي ربحكو. فين شعر؟ أكيد بزبطش لإلك، أنت تصلع بتروح على عليك على راسك شعر. اوكي متاسف. لا اوكي، فكرت الكل زي اوكي. لا اوكي، ايهاب بيضحك طبعا عشان تعرف.
1: ازرع
0: ازرع. مين ازرع؟ انت ازرع عائل بالاول بعدين بزرع شعر. خلينا ازرع عائل بالاول. الله يسامحك. لا لا اوعى. والشغله الثانيه طبعا ميكوا تيفال عشان مرتك بكره تصير تكوي لها الاواعي. طيب تكون شاطر. اوكي بدك تكون زوج شاطر ومحترم وتلعبها حلو. اوكي
1: يا مامليت، انت متزوج يعني؟
0: يا زلمه متزوج يا سليم. الجيزه فيش احلى منها.
1: مامليت يعني؟
0: طلع انا مكيف. طلع مهيش يا زلمه، مالك جوز؟
1: بتقول لي خلص
0: انا عم بقول لك اتجوز. شوف انت حياتك كيف راح تكون. اتجوز انت، اركن علي. يلا قول يا رب. سلامات. مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: هلا،
2: كيفك دريد؟
0: حبيبي قلبي اللي تجوز سليم. كيف يجيز محلها بشرفك؟ شو رأيك؟
2: يتجوز رماح. رماح يتجوز لأنه
0: كيف؟ حياة ثانية.
2: هو ما نسامع أنه قاتل حاله. الزلمة
0: قاتل حاله ولازم يركم.
2: ولما كل نوع في حشمال.
0: أيوة
2: ناحت.
0: أيوة عند أبو أحمد المصري. غاد
2: عند أبو أحمد المصري.
0: روحوا خذوا تخفيضات.
2: أنا رايح عندي، بس بدي أسأله سؤال. بدي رقم التلفون مخر شوي.
0: خذ رقم تلفون.
2: بدي أسأله إذا لما أشتري الأغراض اليوم في لحسين وتم شهرين زمان.
0: معلوم. خذ الرقم. خذ إذا معك قلم. 054 أيوة. 054 589 359 35.
2: نعم
0: 9-3. أوكي
2: شكرا لك. شكرا.
0: إن شاء الله راح تأخذ أحلى معاملة. إذن علامها كل نوع في حشمال نحف. اليوم في عنا هديتين، عنا فين وعنا ميكوا تيفال. عنا فين إيطالي وميكوا تيفال. 0-64-10-101. عيشوا الأجواء الحلوة. بس ماشي تحيات لكم أينما كنتم. مكملين مع أحلى الأغنيات. انت على حالك وائل جسار.

0: أولام هاكل نوع فيها حشمال نحف
1: بالنحف
0: أيوة عند أبو أحمد المصري بس بس لم إيه لا هو أنت بتقولي بعيدة بس لما تسمع هيك أسعار بخليكي بس تروحي لغاد أوكي
1: إن الله راضي
0: إن الله راضي إن شاء الله حظك بيكون حلو معانا وتربح معانا اليوم أحلى فين أو أحلى مكوى أوكي
1: تسلم تسلم
0: طبعا بنحكي على فين شعر إيطالي مكوى بخار تيفال نعم فجروها في علامها كل نوع في حشمال نحف بأكبر حملات السنة إذا بدكوا استقبال من القلب معاملة مميزة وأسعار من الآخر عنوانكم واحد ووحيد علامها كل نوع في حشمال نحف بس تفوتوا على المحل بتحسوا حالكم ببيتكم ودائما تطلعوا مبسوطين وراضين الآن جهزوا حالكم يا جماعة لتفجير الحملات والتخفيضات عرسان 2027 اسمعوا منيح رزمي من 10 قطع كهربائية فاخر جدا ثلاجة تدرن 4 باب 600 لتر غسالة 10 كيلو تدرن شاشة 65 إنش سامسونج ركزوا بالماركات الموجودة كمان فرن مدمج بوش الألماني المشهور غاز 4 رؤوس طبعا تدرن وميكروويف 31 تدرن لتر ساوند بار بريمير مع الساب بوفر والتوستر الضغط الميديا وخلاط السل وغلات الكهرباء الهيميلتون وكل هذا فوقيه هدية ماكينة اسبريسو 14,990 شيكل شغلة مش طبيعية هذا الزلم من جنب

0: رجعنا للاتصالات. مرحبا لمين؟ الو.
1: مرحبا.
0: يا هلا.
1: كيف الحال؟ معك سهى من حيفا.
0: كمان مره.
1: سهى من حيفا.
0: سهى كيفك يا سهى؟
1: والله زي الدينار.
0: ايوه الدينار مش الدولار هاي المره.
1: لا بطلنا.
0: لا خليك على الدينار. الدينار منيح. الدينار الاردني منيح مرتب. نعم
1: الحمد لله.
0: يلا بدنا نروح نجيب الكهرباء. من وين هذا كله؟
1: من

كل تحياتي الحلوة والمميزة من هنا من إذاعة الشمس لأحلى جوزيف طنوس عكا البحر وأحلى ميشيل طنوس. حبايب قلبي لكم منا أطيب الأمنيات. حبيب قلبي غالي ومغلغل جوزيف وميشيل من إذاعة الشمس كل الحب. مرحبا لمين؟ ألو؟ أوكي فيش حدا. إذن يا جماعة كمان مرة ركزوا في عنا تخفيض. كل مين بيروح بيشتري من علامها كل نوع نحف وبها شمال رح ياخذ تخفيض 50 شيكل للي بيجي يشتري من عنا طبعا أو 100 شيكل. لا إذا تخفيض 100 شيكل مش 50 نتأسف. وتنسوش اللي بيجي بيشتري بهدول الثلاث أيام بوعدكم إن شاء الله رح يكون بس خير.

0: مرحبا لمين؟ ألو؟
1: مرحبا
0: حبيبي
1: عمر فتحي عنابة كلوة نحف.
0: يا عيني يا عيني يا عيني، سمعت عن الحملة ولا ما سمعتش؟
1: والله يا سامع،
0: الجماعة فجروها والجماعة انجنوا، الكل يلحق حاله واتصلوا. طبعا اللي بيتصل بكير بيربح على البكير. اوكي
1: ان شاء الله.
0: يعني
1: المهرجان
0: او ماي جاد، انا يعني بقدر اقول كل الاحترام لاهل عرابي على هذا المهرجان الرهيب. شكرا لك حبيبي. ودير حالنا الحبايب، الله يسعد قلبكم. سلم. طبعا تنسوش علامها كل نوع نحف، الأرقام اللي عم تطلبوها 054، خذوا الرقم 5893593 عشان توصلوا لغاد وتأخذوا الحملة. كمان مرة 054-589-3593 أو 07-333-24-522. كمان مرة علامها كل نوع بحشمال نحف 054-589-3593 أو 07-333-24-522. رح نروح لهذا الفاصل الإعلاني ونكمل معاكم، خليكم معنا.
2: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
5: الأهل الأعزاء، طرق تطول اليوم إلى العمل، الاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم

0: وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
1: مصلحتك بدها بنك بيفهم بالأعمال، بنك بيعرفك، بيفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
4: مديري حسابات وكل اللي عندهم خلفية بالمحاسبة صار الوقت لتنتقلوا للمرحلة المهنية اللي بعدها بكلية HLP. كمان دورة مستشاري الضرائب تتعلم بطريقة مختلفة، حفظ أقل، فهم أكثر ونجاح أكثر. طريقة تدريس متطورة بالعربية مع إمكانيات تتعلموا بالصف أو عن بعد بنفس الوقت. اتركوا التفاصيل كل يوم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: عالشمس دائما.
6: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من اذاعة الشمس.
7: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.
8: كل التحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. عدنا إليكم والعود أحمد، تحيات خاصة جدا للجميع، ونحن معكم مع الكثير من الرعايات المميزة والرائعة. نعم، علامة كل نوع في حشمال في نحف بأكبر حملات هذه السنة فجرها. إذا بدكوا استقبال من القلب، معاملة مميزة وأسعار من الآخر، عنوانكم واحد وحيد، علامة كل نوع في حشمال نحف. بس تفوتوا على المحل بتحسوا حالكم ببيتكم، ودائما بتطلعوا مبسوطين وراضين. اللي بيروح لغاد خلال هذول الثلاث أيام في عنده تخفيض خاص من إذاعة الشمس على كل جهاز، والهناك رح تعرفوا التخفيضات الموجودة. عرسان 2027، اسمعوا منيح، رزمي من 10 قطع كهربائي فاخر جدا. ركز بالقطع وركز بالماركات. تلاجي تدرن 4 باب 600 لتر، زائد غسالة 10 كيلو تدرن، زائد شاشة 65 انش سامسونج، زائد فرن مدمج بوش، زائد غاز 4 تدرن، غاز طبعا 4 شعلات، زائد الميكروويف تدرن 31 لتر، الساوند بار بريمير مع ساب ووفر، والتوستر ضغط، الميديا، وخلاط ستول، وغلات الكهرباء الهيميلتون، وفوق كل هذا هدية ماكينة اسبريسو بس ب 14,990 يا بلاش. عم بقولوا لي رقم، خذ الرقم 054-589-3593. مرحبا لمين؟ يا هلا سليم. مش مسموع منيح يا سليم، شو أخبارك؟ نعم، حطموا الأسعار هناك في نحف في علامة كل نوع في حشمال عند أبو أحمد، وإن شاء الله حظك بيكون حلو يا سليم معنا. يا تكلات كل تحياتي للغالي أبو أشرف سميح نخاش، لك من أطيب الأمنيات، أسعد الله صباحك بكل خير.

0: معاني بعض الكلمات عند البنات. إذا بعثت لك بنت بالواتساب هاي الكلمة اعرف إنه هي في إلها معنى. طبعا ركز، إذا كانت غيراني بتبعث لك أها A-H-A أوكي. إذا بعثت لك أم 50 كلمة أم حرف أم ما صدقت كاش يعني أنت كذاب أوكي. إذا بعثت لك نيتشي بالإنجليزي اعرف أنها زعلاني. إذا بعثت لك باد مان أو باد نيم يعني بكيت وشبعت بك. و أوكي هاي كلمة أوكي يعني حل عني أوكي. بس تقول لك أوكي تذكر أنك تحل عنها. أنت خذ مني خذ مني وافهم. ومهم جدا تعرف أنه أبوك حين يغضب عليك لا تكرهه، فهو يغضب لأنه يخاف عليك، ولو كان لا يحبك لتركك تفعل ما تشاء. فغضب الأب خوف حب وخوف وليس كره. ركزوا منيح بهاي الكلمة. إذن قدمنا لكم هذا البرنامج تحت رعاية علامها كل نوع في حشمال نحف عند أبو أحمد المصري. اتصلوا هناك عند أبو أحمد المصري وعند مرجان واعرفوا إنه هناك أجواء بتجنن فعلا. اللي بيكون غاد بيعرف قديش الأجواء بتجنن. علامها كل نوع في حشمال نحف رقم 054-589-3593. اللي عنده ابن بده يتجوز، بنت بدها تتجوز، عنوانك الوحيد علامها كل نوع في حشمال نحف. خد رزمي من 10 أجهزة كهربائية مع ماركات عالمية وحكايات الأجهزة، وفوقهم كمان ماكينة إسبريسو ب 14,990. ما صارش هيك إشي أوكي. وبس تاخدهن راح تقولي دوريت فعلا وديتنا عند المحل الصح وبارك الله فيك. أصالة يسمحوا لي الكل.
1: تعرف حبيبي
0: هات نشوف مين ربح. عنا الفين، لمين بروح الفين؟ هات نشوف.
1: ضحك على الحل
0: على الحل.
1: شوف حب لما تمرور بالي سلم علي.
0: فرد الشعر بيروح عند سهى راغب من حيفا. مبروك سهى راغب فرد الشعر. و مكوى بخار تفال لمين بيروح؟ جورج طنوس من عكا. مكوى بخار تفال كل الاحترام، الله يوفقكم وبالحظ طبعا والنجاح لكل اللي شاركونا. كل الخير.

شكرا جزيلا إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. 8 دقائق تفصلنا عن أخبار انتصاف النهار مع الزميلة أسيل كبه. مني أنا دوريد زرقاوي، أعود لأطل عليكم في الساعة القادمة. تحية من الأعماق لكل اللي عم بيرفقونا وبيحبونا، وما بدنا غير نقول ربنا يهدي البال. من زمان ما سمعنا أغنية فضل شاكر الحب وبس، بهدية لكل محبينا في كل مكان. شكرا، نعود إليكم في الساعة الأخيرة. خليكم معنا مع فنجان قهوي.

0: ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: الله يحملك إياه، صار شاب.
3: خلي لك أولادك، طبعاً صار زلم وبرتكن عليه.
2: فش أحلى منه، تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
3: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة نقدر يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز. أكبر مهرجان قرطاسية وتنزيلات مجنونة مش راح تشوفوها غير عنا. مكتبة المعتز كفرمندا بجانب بنك لأمي.
6: لبروف بروفيسور بالنكهات والطعمات، برجر بريميوم، تورتيا وتشيكن لكل العيلة، كل واحد وطلبه، عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
7: لبروف بفش غلك.
8: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام، 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بيريوس 750 جرام، 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام. مجموعة المشهداوي.
9: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 من أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
10: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية.

0: هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
1: بيقولوا
2: هاي القهوة جديدة،
1: وبيقولوا
3: هذه القهوة تعودنا عليها.
1: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني
5: عالشمس دائما.
6: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص، هتنشوف. أيونت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
7: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM 6.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن إحباط نشاط خلية يشتبه في تورطها بتهريب المخدرات عبر الحدود الغربية واعتقال شخصين خلال عملية قرب بئر هداج. وقالت الشرطة أن القوات ضبطت نحو 21 كيلوغراما من مخدر لكريستال تقدر قيمتها بعشرات ملايين الشواقل، مشيرة إلى نقل المشتبه بهما والمضبوطات للتحقيق. أعلنت الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك في بيان مشترك عن توجيه لوائح اتهام إلى قاصر في 16 من عمره وشاب في 19 من عمره من سكان الشمال بزعم انتمائهما لتنظيم داعش والتخطيط لتنفيذ هجمات. وبحسب البيان أوقف القاصر في 4 من الشهر الجاري للاشتباه بتواصله مع التنظيم والبحث عن محتوى متعلق بصنع أحزمة ناسفة والتخطيط لاستهداف قوات أمن في المسجد الأقصى، كما أوقف الآخر للاشتباه بالتخطيط لاستهداف قاعدة للجيش الإسرائيلي في الشمال. ومن المقرر أن تطلب النيابة احتجازهما حتى انتهاء الإجراءات القضائية. أعلنت الشرطة أن قواتها بمساندة طائرة مسيرة نفذت عملية في بلدة كفر كنة أسفرت عن ضبط مخزن أسلحة واعتقال شابين في 18 و20 من عمرهما. وقالت الشرطة أن القوات عثرت على مسدس محلي الصنع وبندقية من طراز M16 ومخازن ذخيرة وكمية كبيرة من الطلقات، مشيرة إلى تمديد توقيف المشتبه بهما. وأضافت أن قوات الشرطة وحرس الحدود في المنطقة الشمالية ضبطت منذ بداية العام أكثر من 600 قطعة سلاح ووسيلة قتالية ضمن جهود مكافحة الجريمة والعنف. في قطاع غزة أعلن مجمع ناصر الطبي عن ارتقاء 3 أشخاص من عائلة واحدة في قصف من مسيرة إسرائيلية شمال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أصيب فلسطيني بجروح خطيرة بنيران قوات الجيش الإسرائيلي شرق دير البلح وسط القطاع. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بلاده أجرت مناقشات بناء ومبتكرة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في طهران، وأضاف أن إعادة المسار الدبلوماسي إلى طبيعته ليست مستحيلة، داعيا الولايات المتحدة إلى إدراك أن سياسة الضغط لا تجدي نفعا ومطالبا واشنطن بملاء الثقة والتحدث باحترام والاعتراف بحقوق إيران والوفاء بالتزاماتها. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه لا يرغب في الاجتماع مع طهران وإن الإيرانيين هم من يريدون ذلك ويتوسلون لإبرام اتفاق على حد قوله. وقال ترامب إن الولايات المتحدة لا تجري محادثات مع إيران وتركز على معاقبتها اقتصاديا، متعهدا بمعاقبة الدول التي تربطها علاقات تجارية بطهران.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الطقس خلال ساعات النهار حارا مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بنحو 4 درجات مئوية قبل أن تنخفض بشكل ملموس يوم الأحد بالتزامن مع أمطار غزة.

زيرة وعواصف رعدية وتساقط البرد وسط تحذيرات من تشكل السيول والفيضانات. في القدس 34 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى 32، طبرية 37، في الناصرة 33، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 30، في النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

التحيات القلبية لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع، لكم منا دائما أطيب الأمنيات. اليوم البرنامج برعاية يوسي.

التحيات القلبية لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع، تحية من الأعماق إلى يوسي كار، تحية لإيران، تحية ليوسي، إلى طبعا كل طاقم غاد ويوسي كار، بيع شراء وتبديل على جميع أنواع السيارات لأول مرة، هناك إمكانية لتمويل يصل حتى 115%. مظبوط، شو سمعتوا؟

كل تحياتكم دائما من إذاعة الشمس. إذن يوسي كار بيع شراء تبديل على جميع أنواع السيارات لأول مرة، هناك إمكانية لتمويل يصل حتى 115%. مظبوط شو سمعتوا يا جماعة؟ تمويل مش 100% حتى 115%. يوسي كار خبرة أكثر من 30 عام في هذا المجال.

إذا تحياتي من الأعماق لكم دائما وأبدا، وركزوا منيح يا جماعة، كل اللي عم بيتصلوا على يوسي كار وبروح على يوسي كار غاد عم يخضض، يعني أسعار بتجنن، كل اللي عم بيطلع من عند إيران ومن عند يوسي عم بيقولوا لي دوريد قديش الأجواء بتجنن، ولما أنا كنت عندي غاد شفت كتير ناس إجوا عن طريق راد الشمس وهالقدي مبسوطين من المعاملة. اتصلوا على نجمي 4973 كل الحب. إذن اليوم في عنا ثلاث كاميرات طريق مقدمة لكم من يوسي كار، خذوا الكاميرا وانبسطوا كتير، الكل اللي أخذوا الكاميرات من يوسي كار كمان هالقدي مبسوطين من الأجواء الحلوة. أوكي نعيش أجواء ولا أحلى بس مع الشمس. طبعا راح أسألكم أسئلة ومعلومات عامة وبدي تعرفوا الجواب، عرفتوا الجواب طبعا ربحتوا

كل تحياتي لكم أينما كنتم. السؤال الأول طبعاً من عيد دائماً على الأسئلة عشان ظلكوا تحفظوا تحفظوا تحفظوا. ما أكبر كوكب في المجموعة الشمسية؟ هل هي الأرض، المريخ، المشتري، الزهرة؟ إذا عرفتوا الجواب دغري فوتوا على قرعة الكاميرات، كاميرات طريق في السيارة بتحطها كتير منيحة، وكل اللي أخذوا الكاميرات مبسوطين.

تحياتي القلبية لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. محمد عساف وسانت ليفانت أيضا جابوا أغنية جديدة اسمعوها.

0: إذن كل الحب لكم أينما كنتم. نذكركم هذا البرنامج مقدم برعاية يوسي كار العفولة. يوسي كار بيع شراء تبديل على جميع أنواع السيارات. لأول مرة هناك إمكانية تمويل يصل حتى 115%. مظبوط شو سمعتوا، تمويل مش 100% إنما حتى 115%، مش معقول. يوسي كار خبرة أكثر من 30 عاما في هذا المجال. شعارنا المسؤولية والأمانة. زورونا واستمتعوا من تشكيلة رهيبة من السيارات الجديدة والمستعملة اللي بتناسب كل جيب. معاملة رائعة، استقبال مليك وخدمة من القلب. عالويز يوسي كار العفوي. للاستفسار عن أي سيارة تصلوا نجمي 4973. لا تفكر ولا تحتار، يوسي كار أفضل اختيار. اليوم عبارة عن ثلاث جوائز، كاميرا الطريق فاخرة جدا لعيونكم لعيونكم. طبعا السؤال الأول اللي سألناه وإن شاء الله بتجاوبوا عليه، ما أكبر كوكب في المجموعة الشمسية؟ هل هي الأرض، المريخ، المشتري، الزهرة؟ جاوبوا صح واربحوا معنا كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. سوافي منتي. راح نروح لهذا الفاصل الإعلاني، من بعدين راح نكمل معاكم، كونوا معنا.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
4: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
5: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
4: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
5: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب 30% من شخص بالغ.
6: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: أديداس بفروعها باك الغربي، سخنين، دير الأسد وشفا عمر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء.
8: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
9: يافا جينز.
10: إذا بدكم تبنوا مستقبل مهني بعالم المحاسبة، البداية الصحيحة هي إدارة الحسابات بكلية HLP، دورة إدارة حسابات بإشراف نقابة مراقبي الحسابات. التعلم عنا غير، مش بس بتتعلموا نظري، بتطبقوا عملي وبتكتسبوا خبرة حقيقية من أول يوم. اتركوا تفاصيلكم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
11: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع، تل أبيب، حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
12: بيقولوا
13: هاي القهوة جديدة،
12: وبيقولوا
14: هذه القهوة تعودنا عليها.
12: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
15: عالشمس دائما.
16: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين، للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، وما قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا. كيف نحضر حالنا لسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.
17: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيد زرقاوي.
0: عدنا إليكم، كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، كل الخير والسعادة وهدى البلد. بغني يوسي كار. نعم أفضل اختيار في العفو هناك بيع شراء تبديل على جميع أنواع السيارات. منقول مرحبا لمين؟
15: هلا مرحبا.
0: يا هلا
15: سليم الياس التفنين.
0: سليم كيفك يا سليم؟
15: حبيب قلبي
0: كأنك بدك الكاميرا جاي على بالك.
15: والله يا ما قلت الصراحة.
0: أنا قلت لك أنك تروح عند يوسي كار طبعا.
15: بفكر أجيب واحد من علي إكسبريس. بس سمعت قلت خلص بدي
0: إياه. الله يسعدك بلكي يكون حظك حلو بس أنت كمان روح هناك وعيش الأجواء الحلوة بس إن شاء الله.
15: حبيبي سؤال إيش؟
0: نعم
15: سؤال إيش فيه؟
0: يلا إيش بدك أنت بس قولي.
15: أنت يسعد إيش بدك؟
0: اسمع سؤالي هوين وبلكي ربحت من يوسي كار. ما أكبر كوكب في المجموعة الشمسية هاي؟ وهل هو الأرض المريخ المشتري الزهرة؟ نعم أكبر كوكب في المجموعة الشمسية.
15: أكبر كوكب أي الأرض مش أكيد يعني.
0: الأرض مش أكيد ظل المريخ المشتري والزهرة. الزهرة والجواب غلط. الله يسامحك يا سليم. هو المشتري عزيزي بس أنا فوتك على القرعة لأنك أنت صديق للبرنامج. يعطيك ألف عافية غالي. ما هي عاصمة إسبانيا؟ الكل لازم يعرف.

اتصالات مستمرة. مرحبا لمين؟ ألو مكملين. إذن كل الحب لكم أينما كنتم. تحيات خاصة جدا لكل العاشين الأجواء الحلوة بسمع الشمس. يوسي كار، بيع شراء وتبديل على جميع أنواع السيارات. لأول مرة هناك إمكانية للتمويل يصل حتى 115%. مظبوط شو سمعتوا يا جماعة، تمويل مش 100%، حتى 115%. مش معقول. يوسي كار خبرة أكثر من 30 عاما في هذا المجال. شعارنا المسؤولية والأمانة. زورونا واستمتعوا من تشكيلة رهيبة من السيارات الجديدة والمستعملة اللي بتناسب كل جيل. معاملة رائعة، استقبال ملوكي، خدمة من القلب. على الويز يوسي كار العفولي. للاستفسار عن أي سيارة اتصلوا نجمي 4973. لا تفكر ولا تحتار، يوسي كار أفضل اختيار.

0: الحب الكبير لكل محبينا في كل مكان. مكملين مع أغنيات خاصة ومميزة مع يوسيكار. الكل يروح على نجمي 4973. مرحبا لمين؟ ألو.
1: صباح الفل وياسمين وعمر وكل شيء حلال يا رب.
0: إيش هالكلام الحلو هذا؟ إيش هالكلام الحلو؟ مين معي؟
1: شو أخبارك عم دري؟
0: يا غالي يا مغلغل، مين معي؟
1: يا غالي أبو كريستيانو.
0: أبو كريستيانو، شو أخبارك؟
1: حبيبي
0: الله يخلينا إياك أبو كريستيانو.
1: حبيبي أنت بتكلم أحلى تحية لشوفرية صفا في البلد.
0: أيوه هذا الحكي الصح، إن شاء الله بتربح معنا كاميرا الطريق بلكي كمان زبطت معك.
1: يا زلمة وين؟
0: يا زلمة روح عند يوسيكار أنت، روح عند يوسيكار يا زلمة، روح هناك شوف السيارات، شوف الأشياء الحلوة غاد، شوف الأسعار.
1: وين
0: رحتك بتلف لك لفه؟ روح لف لفه بلكي زبطت، لف بمرسيدس بلكي الله اطعمك اياه، شو بعرفك؟
1: حبيب قلبي
0: ابو كريستيانو. عاصمه اسبانيا برشلونه، مدريد اشبيليا، فالنسيا.
1: هلا مدريد يا
0: هلا مدريد. انت مدريد شكلك، انك مدريد يا
1: ايه بس مدريد. واقطع
0: واقطع حبيب الشعب ابو كريستيانو. مرحبا لمين؟
2: من دريد. شو اخبارك
0: يا مغلغل؟ شو اخبارك؟
2: معك احمد من الطير. شو وضعك
0: ابو حميد؟ كيفك حبيبي؟ كيف امورك؟
2: الله استكنا لك زمان ما
0: سمعنا. الله يسعد الروح يا ابو حميد، احنا بنحبك يا ابو حميد.
2: حبيبي حبيبي
0: بدنا نروح يا سيكار ابو حميد، بدنا نغير سياره غاد.
2: بدنا نروح نغير السياره، بدنا سياره جديده.
0: روح على يوسيكار وادعي لي هناك عيران ويوسي وكل الطاقم اشي بجنن سيارات يعني.
2: خلص كله عم دريد.
0: كله عم دريد. شوف المعامله بالله عليك. اوكي
2: خلص انا مركن عليك على اخر.
0: باطل عليك باطل. قل لي عدد عدد الوان قوس قزح بتعرف قديش؟ 5 ولا 6 ولا 7؟ ممتاز كل احترام لك.
2: باي صعب يا زلمي.
0: بلاش اقول لك عدي لسه بدنا صعبها. بلاش انت
2: تقولوا بتتغايى معاي بعدها.
0: انت غالي انت غالي ابو احمد. باي. مرحبا لمين؟
3: مرحبا.
0: يا هلا
3: كيف حالك دريد
0: حبيب قلبي؟
3: احمد الرمزي معك.
0: ابو الرمزي كيفك؟ شو اخبارك؟
3: شو اخبارك يا دريد
0: حبيب قلبي؟ ابو الرمزي، ابو الرمزي انا غير السياره من عند يوسيكار.
3: يوسيكار

0: ايوه
1: بالعفولي كنت عند ولا بعدك؟
0: ونروح ليش
1: اي هاي معناته انت خسران، انت مش عارف شو يعني السيارات اللي مش رايح عنده.
0: نروح
1: عند يوسي كار، عند عيران، عند يوسي، عند الطاقم غاد، و
0: بس عمي دوريد،
1: بس قول له عمي دوريد إرادة الشمس وشوف شو بقول لك. اوكي قول لي مين رسم الموناليزا؟ سمعت عن الموناليزا؟
0: الموناليزا سمعت انا اه
1: شو هاي اكله ولا رسمي ولا
0: ايه؟ رسمي
1: هاي رسمي مزبوط. بيكاسو ولا فان جوخ ولا ليوناردو دافنشي ولا ريمبرانت؟ مين اللي
0: ليوناردو دافنشي؟
1: ريناردو ها كمان مره شو اسمه
0: ليوناردو دافنشي.
1: ليوناردو ولا رينيرالدو شو اسمه؟
0: ليوناردو دافنشي.
1: كمان مره اخر مره اقول اسمه
0: ليوناردو
1: دافنشي. ليوناردو دافنشي يا غالي يا مغلغل. سلم
0: الصورة 1503
1: يا حبيبي. اوكي تحية خاصة للجميع وتحية لريوناردو. اوكي احنا طبعا مكملين، تحيات خاصة جدا للجميع، اتمنى ان تكونوا بخير. Don't tell me what to do when you lose. عم بدور على تفطيري مش عارف. اوكي يلا بعد الموناليزا. In this life I don't exist. Don't tell me what to do. You look pretty young. اه يا جماعة بالنسبة لبكرة ويوم الأحد حضروا الشماسة، لزقوا الأبواب، الحكي على عاصفة، حطوا المماسح تحت الأبواب اللي طبعا اللي الباب تبعهم بيجي عالي عن البلاط. بشكل عام العرب بيحبوا بعرفش ليش بيعلوه، بعرفش ليش بتعرفوا ليش؟ عشان اللي بيجيب مكتوب العراس يحطه تحت الباب. وهم شيء اعمل ميلي، عندنا الميلي بتقدر انت يعني بتكون باخر الليوان، حط حال بتضلك بتصف عند الباب. لا الحمد لله البلاطين عندنا مناح، اللي كله شغل نظيف نظيف نظيف للاخر. اوكي عاصمة اليابان يا جماعة شانغهاي. حبيت منك شانغهاي. عاصمة اليابان هل هي طوكيو، كيوتو، اوساكا، نوغايا، غونورا، موروكا؟ عاصمة اليابان من؟ اوكي احنا مكملين اعزائي، تحيات خاصه

0: طبعا بتفكريني مضاد حيوي بترد علي بعد 8 ساعات قالها وانت بتفكريني طوارئ فضيلك 24 ساعة. طبعا هدول دكاترة خطبين جديد. صباح الخير. كله تحت القلق ما في داعي للسيطرة. كله تحت السيطرة ما في داعي للقلق. امرأة قالت لزوجها يا ليتني تزوجت إبليس ولم أتزوج بك، فرد عليها قائلا طبعا قصف أرض أرض، شرعا لا يجوز زواج الأخ الأخ من أخته. وال وال وال وال وال. ألو. حلو يا حلو صح شرعا. مين معاي؟
1: ألو.
0: مرحبا.
1: هلا ورحب. شو الأخبار؟
0: هلا ورحب. مين معاي؟
1: حاك ورد الأرض وخناي.
0: ريوناردو يوروناردو. اوكي مش مشكله. يلا اذا بدنا نروح على سيكار. شو رايك؟
1: خلص ان شاء الله. بس
0: ان شاء الله
1: حتى الولد حكاها.
0: يلا حبيبي ليوناردو. قول لي ليوناردو.
1: قول ليوناردو بابا.
0: او ماي جاد او ماي جاد. خلص هذول فاتوا على القرعه اولادك. الله يخليك محمد. مرحبا لمين؟
2: دورين كيف حالك
0: حبيبي؟
2: شو اخبارك؟ كيف انت
0: غالي ومغلغل؟ مين معي؟
2: محمد بشر.
0: محمد شو اخبارك؟ محمد
2: الله مستعين. دورين جمعة
0: اليوم
2: مبارك
0: اليوم عندنا ثلاث تمرات طريق. اشي فاخر من الاخر. من عند يوسي كار وغير سيارتك. بدك تروح على العفولي عند يوسي كار. اوكي
2: ماشي.
0: هناك من غير سيارتنا. واللي بيجي عن طريق راد الشمس بقولوا له باخذ كمان هديه غير الكاميرا. راح تشوف المفاجاه. اوكي
2: حلو حلو.
0: يلا عاصمة اليابان. طوكيو كيوتا أوساكا ناغويا.
2: بس طوكيو.
0: طوكيو والجواب صحيح. الاتصالات كثيرة ولكن نتوقف دائما مع أغنياتنا الحلوة. حاليا أغنية أحمد سعد أغنية كتير حلوة. وجودي كده كده.
3: إيه فيها جودي؟
4: عايز أغني معك
3: جودي. انت عارفه رايي في الموضوع ده؟ عارفه يعني ايه تغني؟

كل تحيات القلبية لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. السؤال القادم، ما هو أسرع حيوان بري في الوجود؟ هل هو الأسد، الفهد، النمر، الحصان؟ ما هو أسرع حيوان بري؟ واربح معنا كاميرات طريق من يوسيكار، أفضل اختيار. هذا البرنامج مقدم برعاية يوسيكار العفولة. يوسيكار بيع شراء وتبديل على جميع أنواع السيارات. لأول مرة هناك إمكانية للتمويل يصل حتى 115%. نعم مزبوط شو سمعتوا، تمويل مش 100% إنما حتى 115%. مش معقول. يوسيكار خبرة أكثر من 30 عاما في هذا المجال. طبعا اتصلوا على نجمة 4973 وبنصحكم كل مين بيتصل بيوسيكار أو بروح عند يوسيكار بأخذ عن طريق راديو الشمس بأخذ هدية خاصة جدا مميزة. عيشوا الأجواء الحلوة. روبي قلبي مامي.

0: مرحبا لمين؟ الو
1: الو مرحبا
0: يا هلا،
1: معك موسى كفر مصر.
0: موسى كيفك يا موسى؟
1: الحمد لله.
0: بدنا نغير السيارة يا موسى
1: ان شاء الله.
0: من وين؟
1: من يوسيكار.
0: يوسيكار كنت عند

0: ايه يا قلبي مامي؟ يا روبي يا روبي، اهلين بقلبي مامي. 0-64-10-101 فاصل ونواصل.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام، 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بيريوس 750 جرام، 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام. مجموعة المشهداوي.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قراء. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز. رزمكال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندا الشارع الرئيسي.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

هذا البرنامج وقدنا برعاية يوسي كار العفولة. يوسي كار بيع شراء وتبديل على جميع أنواع السيارات. لأول مرة هناك إمكانية لتمويل يصل حتى 115%. مزبوط سمعتوا؟ واللي بيشتري من سيارة من عند يوسي كار بأخذ 3 شغلات. أول شيء بأخذ كاميرا الطريق ببلاش، بأخذ تأمين اللي هو تأمين الحفاة ببلاش، تخيلوا. وفوق هيك بأخذ يا جماعة الخير 15% على التمويل، يعني عمليا بتاخذ السيارة مع شوية مصاري وتروح البيت. شعارنا المسؤولية والأمانة، زورونا واستمتعوا من تشكيلة رهيبة من السيارات الجديدة والمستعملة اللي بتناسب كل جيب. نعم هي معاملة رائعة، استقبال ملوكي وخدمة من القلب. علويز يوسي كار العفولي. للاستفسار أي سيارة اتصلوا على نجمة 4973. لا تفكر ولا تحتار، يوسي كار أفضل اختيار.

0: تحياتي القلبية لكم أينما كنتم. مرحبا لمين؟ ألو.
1: يعطيك العافية خيو دريات.
0: حبيب الشعب.
1: الصباح استمعت أحمد محاميد.
0: أحمد المحاميد شو أخبارك؟ كيف أمورك؟
1: حبيبي الله يسعدك. أنا بديش أطول عليك. يوسيك أغنى عن التعريف. أنا شخصيا
0: يعني حكينا شوي بالضبط كيف
1: عملت معه مرتين. عنده مهنية.
0: نعم.
1: في عنده مصداقية بالإشي يعني. والسيارات اللي عنده نظيفة.
0: يعني انت بتنصح الكل لما احنا بنحكي نروح على يوسيكار؟ انت
1: اكيد لكل واحد عنده بيت عيسك مش بس يوسيكار.
0: ايوه
1: حتى الوسط العربي. الفكره حلوه ومصداقيه بالشيء يعني.
0: حبيبي
1: استمتعت بنعيمه.
0: اها اولا طبعا يعني اول شكرا على هذه الشهاده لانك انت ما طالع يعني عشان تعمل دعايه. انت عم تحكي كزبون رحت عنده.
1: بصراحه مشاركه البرنامج بدي احكيك انت
0: نعم
1: ما كنت شخص محبوب بحب
0: كمان مرة
1: بمن

0: مش عم بسمعك منيح، يمكن إذا توقف محل تاني نسمعك بوضوح أكثر.
1: سامع؟
0: يا ريت توقف محل نسمعك أحسن. عبين ما نسمعك منيح منذكركم أنه هذا البرنامج تحت رعاية يوسيكار العفولي. راح الخط لما يرجع. إذن لكم منا دائما أطيب الأمنيات وشكر كبير بحجم الشمس لكل اللي كمان عم بيحكوا وبيعطوا شهادات حلوة، لأنه الظاهر أنه فعلا الأجواء بتجنن وكثير ناس انبسطت لما راحت على يوسيكار، لأنه عن جد فعلا إنسان بيشتغل بمصداقية هائلة جدا. الألوان عمرو دياب.

عدنا إليكم والعود أحمد وكل الحب لكم أينما كنتم. تحيات خاصة جدا للجميع. نحن معكم مع يوسيكار أفضل اختيار. وفعلا كل اللي بروح عند يوسيكار عم بيقولوا لي دوريد عن جد أجواء بتاخذ العائل. إحنا بننصحكم بيوسيكار دائما وأبدا. هذا البرنامج مقدم برعاية يوسيكار العفولة. يوسيكار بيع شراء تبديل على جميع أنواع السيارات. لأول مرة هناك إمكانية لتمويل يصل حتى 185

مش 100% حتى 115% مش معقول. يور سي كار بالضبط، انت بتاخذ سياره وعليها بتاخذ مصاري كمان، اه طبعا، وكمان عليها كاميرا الطريق وكمان عليها تامين حفاظ. تخيل الويز يوسي كار العفولي كمان. هاي إيهاب حبيب كمان روح يغير سيارته غاد من عند يوسي نجمة 4973 متأسف. You look pretty young for someone with a PhD. Are you really my dad? أتمنى أن تكونوا بخير، كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. كل شيء عند يوسيكا، مئات السيارات مش عشرات، مئات، من ليسينج لمستعمل، تجديد كهربائي، بلاجن هايبريد، اللي بدك اياه، سيارات اليوكرا كلها موجوده غاد.

سليم الياس من سخنين مبروك لك كاميرا الطريق يا سليم. مروان رزق من الريني مبروك مروان. وأحمد من الطيري مبروك يا أحمد. كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. شكرا إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. شكرا بديه كرام أشرف على هذا اللقاء. تحية إلى الزميلة أسيل كبهة في قسم الأخبار. وإن ننسى لا ننسى الزميل هان شقور سيكون معكم بعد الأخبار مباشرة في البرنامج الرائع اللي طبعا من خلاله بيسلط الضوء على أهم الأمور الاقتصادية في البلاد وفي العالم مع هان شقور. اعمل حسابك. كملوا استمتعوا مع باقي برامجنا. أنا دوريز رقاوي سألتقي بكم يوم غد في تمام 11 دورا في برنامج آخر حلاوي. إلى أن نلتقي أحبكم لو تعلمون كم. إلى لقاء.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: تعال نروح أكتر هيك عرفكن على هيدا الجهاز لحتى تعرفوا شو أنتوا ربحانين اليوم وشو رح تربحوا اليوم. فتعال هيك نرحب على الهواء مباشرة حسام جمال، مدير التسويق في بيكيور ليزر. أهلا وسهلا فيك حسام، مرحبا.
2: أهلا ثانيا وأهلا وسهلا كل مستمعين راديو الشمس.
1: شكرا. يعني حسام، هذا الجهاز بداية هيك تعال نعرف المستمعين اليوم، لما عم نحكي على جهاز بيكيور ليزر لعلاج الألام والالتهابات، عرفنا على هذا الجهاز وكيف يعمل هذا الجهاز.
2: أول شيء هذا جهاز بكبر كفة الإيد، جهاز مؤشر من مصر دبريوت أو مصرح من
1: وزارة الصحة
2: عن طريق أنه بيشتغل عن طريق الليزر المنخفض اللي فيش له ولا عوارض سلبية بالمرة. كل واحد بيقدر يستعمله زي ما من احنا دائما بنقول من جيل صفر، فيش له أي عوارض سلبية. من ناحية تانية هذا الجهاز بيساعد كل مشاكل الجسم من ديسكات رقبة ظهر، مشاكل غضروفية، التهابات غضروفية بالركب، كفات الإيدين، كل التهابات الجسم بيقدر يساعدنا بعلاجها. يساعد نعالجها. من ناحية تاني الجهاز بيعرف يساعد كمان أي التهابات إن كان بالفيبروميالجيا.
1: نعم، يعني أنت عم تحكي على أوجاع جدا جدا يعني قوية بالجسم، لهذا الجهاز هو قادر على معالجة هذه الأوجاع وهذه الألام.
2: مظبوط.
1: وأيضاً

0: عشان هيك احنا بنعطي كمان فترة التجربة اللي هي مدتها 30 يوم عنده كل واحد من مستمع من راديو الشمس عنده يقدر يستعمل الجهاز ل 30 يوم يجرب يشوف كيف انه رح يقدر يساعد الجسم.
1: يعني عندكم فترة تجريبية 30 يوم يعني حسيت انه الجهاز مفيد ومنيح خلوه عندك، ما حسيت انه الجهاز منيح رجعوا لنا. بس تعرف استاذ حسام هذا دليل قاطع على انه الجهاز فعلا بيساعد وبيعالج
0: بالضبط، لانه عشان احنا هيك احنا بنعرف الجهاز تبعنا وبعرف قديش بيساعد، فعشان هيك بنعطي الفتره التجريبيه وبنقول دائما بضمان انه نرجع لك كل المصاري. عشان هيك اليوم للمستمعين تبعون راديو الشمس معطين كمان مفتاح لليوم.
1: شو في عندنا اليوم؟ شو في عندنا اليوم؟
0: اليوم لليوم للمستمعين بدل 3480 شيكل الجهاز معطينه ب 1690 شيكل مع هديه اللي هي شاط الشياتو مع الشهر 30 يوم بضمان انه اذا ما ساعدكش ترجع الجهاز.
1: واو، يعني اذا هذا الجهاز كل مين بيتصل اليوم على نجمة 3414 رح يحصل على جهاز بكيور ليزر بدل 3000 وقديش قلت ذكرت
0: 3480 شيكل لليوم عاملينه ب 1690 شيكل.
1: واو.
0: مع الشاط للشياتسو والضمان 30 يوم اذا ما زعلتكش احنا نضمن لك نرجع كل المصاري.
1: واو رائع جدا.
0: عشان هيك نقول لكل المستمعين اتصلوا على 3414
1: يلا نجمة 3414 كل مين هلا بده يطلب هذا الجهاز عندكم سعر يعني عن جد مخفض بشكل رائع بدل 3480 بس ب 1690 شيكل. حسام جمال مدير تسويقي في بيكيور ليزر، شكرا كثير لك استاذ حسام.
0: اهلا وسهلا،
1: شكرا جزيلا، تحياتي. شكرا، تحياتي. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
3: إذاعة الشمس 101.98.1
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
6: حمله كبسولات نخلي في سوبر ماركت ابو شاكر ام الفحم، نشتري 10 ابوات من كبسولات نخل الاصليه ونحصل على ماكينه كبسولات فاخره بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الاصليه، اكبس وغني.
7: فجرها علماء كل نوع نحف، أكبر وأفضل حملة للعرسان، 10 قطع كهربائية فاخرة وعليهن ماكينة إسبريسو هدية بس ب 14990 شيكل. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
8: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
9: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون، كورنفليكس مع عسل تلمة 448 جرام واحد ب 12 شيكل و90، نوتيلا للتدهين 900 جرام واحد ب 24 شيكل و90، جبنة عمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، لبنة بيريوس 750 جرام واحد ب 14 شيكل و90، مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
2: مجموعة المشهداوي.
10: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
6: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز العربي أم الفحم، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
11: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
12: بيقولوا
13: هاي القهوة جديدة،
12: وبيقولوا
14: هذه قهوة تعودنا عليها.
12: بيقولوا
15: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي

0: ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع: قهوة قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الواحدة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن إحباط نشاط خلية يشتبه في طورتها بتهريب المخدرات عبر الحدود الغربية واعتقال شخصين خلال عملية قرب بئر هداج. وقالت الشرطة أن القوات ضبطت نحو 21 كيلوغراما من مخدر لكريستال تقدر قيمتها بعشرات ملايين الشواقل، مشيرة إلى نقل المشتبه بهما. أعلن حزب عتمة يهديت برئاسة إيتمار بن غفير أنه لن يخوض الانتخابات المقبلة للكنيست بقائمة مشتركة مع حزب الصهيونية الدينية برئاسة بتسلال سموتريتش، مؤكدا أن القرار نهائي. ودعا الحزب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى توحيد الأحزاب اليمينية الصغيرة أو تخصيص مقاعد لسموتريتش ضمن قائمة الليكود بهدف منع ضياع أصوات اليمين. ويأتي الإعلام بالتزامن مع دعوة نتنياهو بن غفير وسموتريتش إلى اجتماع يوم الأحد القريب لبحث الترتيبات الانتخابية داخل معسكر اليمين. في قطاع غزة أعلن مجمع ناصر الطبي عن ارتقاء 3 أشخاص من عائلة واحدة في قصف من مسيرة إسرائيلية شمال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أصيب فلسطيني بجروح خطيرة بنيران قوات الجيش الإسرائيلي شرق دير البلح وسط القطاع. في إيران قالت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين ومصادر إيرانية أن المرشد الإيراني مشتبه خامنئي لا يزال يسيطر على مقاليد الحكم ويدير شؤون البلاد من وراء الكواليس في ظل تعافيه من جروحه ومخاوف أمنية تمنعه من الظهور العلني. وبحسب المصادر يعقد خامنئي اجتماعات مع كبار المسؤولين ويتلقى التقارير الرئيسية ويتخذ القرارات المهمة، بينما فوض صلاحيات واسعة لعدد من المسؤولين. وأضافت رويترز أن نفوذ الحرس الثوري ازداد منذ بداية الحرب ولا يزال دوره محوريا في التخطيط الاستراتيجي داخل هرم السلطة الإيرانية. فيما يتعلق بملف الضفة الغربية، قال وزير الدولة للتعاون الدولي في إيرلندا إن بلاده تسعى إلى موقف أوروبي موحد تجاه مواصفه بتصعيد إسرائيل والمستوطنين في الضفة الغربية. وأكد أن إيرلندا تعترف بدولة فلسطين وتدعم حل الدولتين، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى التحرك لتحقيقه وفرض مزيد من العقوبات على المتورطين في الاستيطان، بما في ذلك فرض عقوبات على بضائع المستوطنات. وأضاف أن إيرلندا ستستضيف الأسبوع المقبل اجتماعا لبحث قضية ملف الضفة الغربية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الطقس خلال ساعات النهار حارا مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية قبل أن تنخفض بشكل ملموس يوم الأحد بالتزامن مع أمطار غزيرة وعواصف رعدية وتساقط البرد وسط تحذيرات من تشكل السيول والفيضانات. في القدس 34 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى 32، طبرية 37، في الناصرة 33، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 30، في النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك مع هانز شقور.

سلامات وأجمل التحيات. الجمعة 28 من أب أغسطس آخر جمعة في هذا الشهر، اعمل حسابك في عدد جديد.

في واشنطن الأرقام لم تعد مجرد أرقام، دين يتفاقم ويرعب، وأمريكيون يزدادون غضبا، وسوق يرسل إشارات مقلقة، وبين إيران والفائدة والتجارة يرفع ترامب سقف الرهان. لكن السؤال الأخطر، هل يدير الرئيس أزمة أم أن الأزمة بدأت تدير أمريكا نحو المجهول الاقتصادي القادم؟ رح نتعمق بهذا الشأن.

عشية قرع الجرس، قرع جرس السنة الدراسية، تكشف الأرقام أن أزمة التعليم في إسرائيل ليست صفوفاً مكتظة أو ميزانيات ناقصة فحسب، بل أزمة رأس مال بشري تهدد النمو. وحين يقبع معلمو التعليم العربي في ذيل المهارات، يصبح السؤال من سيعلم الجيل الذي يفترض أن يقود الاقتصاد غداً؟ رح نناقش هذا الملف. حين تبدأ الخوارزميات بالتفكير كقطيع، لا يعود الخطأ قراراً فردياً بل شرارة لأزمة نظامية. دراسة جديدة تكشف أن وكلاء الذكاء الاصطناعي كلما ازدادوا تطوراً ازداد خضوعهم للأغلبية. فهل نصنع أدوات أكثر ذكاء أم محركات أسرع للفقاعات والقرارات الكارثية؟ رح نتحدث بهذا الموضوع. أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين بعدد جديد للبرنامج الاقتصادي أعمل حسابك، المساحة الاقتصادية في إذاعة الشمس بالموجتين 101.98 FM عبر تطبيق الشمس، وطبعا موقع الإنترنت الشمس.com ومنصات التواصل الاجتماعي. هدفنا في برنامج اعمل حسابك نحلل مجمل الأحداث الاقتصادية بلغة بسيطة ومفهومة ونقدم رؤية أوضح. في الإعداد معنا الزميل خليل حداد، والتقنيات الزميل إيهاب عويس، ومن وراء الميكروفون أنا محدثكم هنس شقور. بداية خلينا نشوف شو صار هذا الأسبوع في الأسواق العالمية والمحلية، وشو مهم نعرف قبل عطلة نهاية الأسبوع على الصعيد الاقتصادي. إذا بدنا نلخص الأسبوع الاقتصادي الأخير، ممكن نقول إنه كان أسبوع اختبرت فيه الأسواق سؤالين: هل ما زال الذكاء الاصطناعي قادر على حمل وول ستريت؟ وهل يستطيع الاقتصاد الأمريكي تحمل نفط مرتفع

وتضخم عنيد. بداية الأسبوع كانت متقلبة مع ضغط عوائد السندات الأمريكية والتوتر حول إيران ومضيق هرمز، لكن المزاج انقلب بعد نتائج إنفيديا، بالذات إنفيديا ونتائج شركات تكنولوجية أخرى. الشركة أعلنت قفزة 117% في إيرادات مراكز البيانات الداتا سنترز، ورفعت توقعاتها وقفز سهمها تقريبا 9%، وهيك هذا اللي خلى ناسداك يصعد ليقود مكاسب الأسبوع. وساعدت نتائج شركات أخرى مثل سيلز فورس وكراود سترايك القوية على إعادة الثقة بأسهم البرمجيات والأمن السيبراني. لكن الصورة الأكبر بقيت أقل راحة. تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة وصل 3.7%، والتضخم الأساسي 3.3%، وهذا خلى الأسواق حذري قبل خطاب رئيس الفيدرالي الاحتياطي الفيدرالي اليوم في جاكسون هول اليوم بعد الظهر. الدولار استقر قرب 99 نقطة، العوائد تراجعت، لكن القلق من الدين والسيولة لم يختفي. نحكي عن دين أمريكي تخطى 40 تريليون دولار. أما الذهب فأنهى أسبوع متذبذب ودعم مستمر من مخاوف تآكل الدولار. النفط تراجع مع تعثر المسار الإيراني، وعالمياً بقيت أوروبا أضعف، بينما استفادت أسواق آسيا المرتبطة بالرقائق من موجة التفاؤل الجديد نسبياً. الخلاصة، الأسواق صدقت أرباح الذكاء الاصطناعي وصناعة التكنولوجيا، لكنها ما قدرت تتخلص بعد من شبح التضخم، النفط والسندات. بنظرة سريعة لمؤشرات الأسواق الرئيسية العالمية، S&P 500 بالمجمل الأسبوعي يسجل تقدم بمعدل تخطى 18%، مؤشر ناسداك تقدم وحقق مكاسب بمعدل 1.3%، أما مؤشر داو جونز بالمجمل سجل مكاسب بمعدل 1.5%. النفط تراجع من مستوى 94 دولار للبرميل في العقود الآجلة، حاليا سعر البرميل يتراوح عن 86 دولار في العقود الآجلة. أما الذهب الملاذ الآمن، بعد ما تخطى مستوى 4700 دولار تراجع بعض الشيء، حاليا سعر الأونصية بيتراوح عند 4660 دولار في العقود الآجلة، ولكن الأسواق بتترقب زي ما حكينا خطاب محافظ الاحتياط الفيدرالي اليوم ومصاري الفائدة والتضخم في الولايات المتحدة. أما بخصوص البيتكوين، البيتكوين استفاد من المخاوف، سعره قفز بشكل كبير نتيجة تدفقات مالية، تخطى 80 ألف دولار، سعره حاليا بيتراوح عن 79,360 دولار. مؤشرات تل أبيب عادت للتقدم بالمجمل بالآخر بشكل طفيف، لحد امبارح كان بشكل شوي أكبر مع صباح اليوم، لأن اليوم كمان في تداول بشكل اللي هو أقل من اللي كان لحد امبارح. تل أبيب 125 تقدم بالمحصلة بمعدل 16%، تل أبيب 35 تقدم بمعدل 20%. أما سعر صرف الشيكل أمام العملات الأجنبية فتقدم بعض الشيء، دولار للشيكل ما دون 3 شيكل 2.97، يورو للشيكل 3.46، باوند للشيكل 4.04، ودينار أردني 4.18. نرجع ومنذكر الجميع أن الحذر واجب في كل تداول وخطوة استثمارية.

0: يافا جينز، طمرة الشارع الرئيسي.
1: يافا جينز.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: المدارس راجعين مع حملات الكينغستور. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12.90 شيكل. نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24.90 شيكل. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19.90 شيكل. لبنة بيريوس 750 جرام 1 ب 14.90 شيكل. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9. خاضع لشروط الحملة والانضمام.
1: مجموعة المشهداوي.
2: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
3: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9. خاضع لشروط الحملة.
4: أديداس بفروعها باكا الغربي، سخنين، دير الأسد وشفا عمر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء.
5: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز العربي أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
6: الله يحميلك إياهن، كبروا بسرعة.
7: خلي لك أولادك، طبعاً صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بيهدوا ولا دقيقة.
6: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
7: بس استنوا شوي، هن مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
8: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
9: بيقولوا
10: هاي القهوة جديدة،
9: وبيقولوا
11: هذه قهوة تعودنا عليها.
9: بيقولوا
12: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
13: عالشمس دائما.
14: دخلي قولي لي، كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
15: والله علم علمك.
14: طيب قديش احنا البشر مسالك اواعي بالسنه؟
15: شو بعرفني، علم علمك.
14: طب دخلي هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
15: سؤال حلو، والله علم علمك.
14: هي كل شيء علم علمك، علم علمك. فيش عندك جواب لاي شيء؟
15: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل احد من 7 ل 8 معي ابتهال حسن.
14: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
15: علم علمك.
8: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابا مع هانز شقور.

0: أهلا بكم من جديد. اعمل حسابك المساحة الاقتصادية في إذاعة الشمس. بينما تخطى الديون أمريكا 40 تريليون دولار، يتعمق إخفاق ترامب في معالجة أزمتها، وتتآكل ثقة المواطنين الأمريكيين بقدرته على كبح الغلاء وإنقاذ الاقتصاد. فهل يقامر ترامب بمستقبل أمريكا الاقتصادي كله؟ بداية خلينا نستمع للتقرير الصوتي التالي بصوت الزميلة أسيل كبهة، وبعد نخوض بالحوار مع ضيف البرنامج.
1: من فبراير أمر ترامب بضرب إيران. 6 أشهر لاحقاً يبدو أن الحرب التي وعد الرئيس الأمريكيين بأنها ستنتهي في 6 أسابيع تحولت إلى مستنقع لم يجد له أحد مخرجاً ناجعاً حتى الآن. تحقيق صحيفة وول ستريت جورنال يكشف أن الحرب لم تكن مفاجئة للاستخبارات الأمريكية، بل كانت مفاجأة للبيت الأبيض الذي تجاهل ما أخبرته به أجهزته. ففي الأيام التي سبقت الضربة عقد في البيت الأبيض اجتماع حاسم ترأسته ترولسي غابرت رئيسة الاستخبارات الوطنية، وقدمت تقييما قاتما: اغتيال خامنئي لن يسقط النظام، بل سيفضي إلى قيادة أشد تطرفا وإلى تسريع البرنامج النووي. وحذرت الأجهزة

0: بذوق رفيع ومستوى عالي عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. يا فاجينز
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك مع هانز شقور.
3: رجعنا اعمل حسابك، المساحة الاقتصادية في ذات الشمس. عشية افتتاح السنة الدراسية لا يبدو أن إسرائيل تواجه أزمة تعليمية عابرة، بل فجوة تهدد اقتصادها من الجذور. فحين يدخل المعلمون وخاصة العرب منهم الصفوف بأدنى مؤشرات المهارات، لا يبقى السؤال عن نتائج الطلاب فقط، بل عن كفاءات الغد وإنتاجية سوق العمل والفجوات الاجتماعية الآخذة بالاتساع. فمن سيدفع كلفة هذه الأحوال؟ رحبوا معي بالأستاذ عبد الله خطيب، مدير دائرة التربية والتعليم العربية سابقا.
4: يعطيك العافية أستاذي، لك ولجميع المستمعين.
3: هلا بيك أستاذ عبد الله، الله يعافيك. أستاذ عبد الله، كيف تقرأ نتائج دراسة معهد شورش حول تدني مهارات المعلمين في إسرائيل إجمالا، وما انعكاس ذلك على رأس المال البشري بنظرك وإنتاجية سوق العمل وقدرة الاقتصاد على النمو المنافسي مستقبلا؟
4: أولا يعني النقطة المركزية والأولى اللي احنا بنحكي عنها دائما، إنه جهاز التربية والتعليم عمليا هو مستقبل دولة إسرائيل، والاستثمار في جهاز التربية والتعليم هو أهم وأكبر استثمار يمكن لدولة إسرائيل أن تقوم به. النقطة الثانية إنه عمليا جهاز التربية والتعليم والمعلمين والمديرين هم عمليا العمود الفقري لجهاز التربية والتعليم، فإذا هنالك كانت مديرين وإذا كان هنالك طاقم تدريسي اللي هو عمليا يتميز بقدرات تعليمية عالية، هذا بعود كمان بالفائدة على كل ما يتعلق بقضية تحصيلات الطلاب. بالنسبة لقراءة النتائج للبحث العالمي اللي أجري من قبل منظمة الدول العالمية بال 2022-2023، يجب أن نقول يعني في البداية إنه هذا البحث اللي هو البحث العالمي لمنظمة الدول العربية هو بقصش قدرات المعلمين على صعيد الدولي، وبقصش كمان مرة إذا هدول المعلمين عمليا ملائمين للتدريس ولا غير ملائمين للتدريس. هذا البحث عمليا بقيس ثلاث مجالات اللي هي عمليا التنور اللي هو أو المهارات في التنور اللي هو التنور اللغوي في الرياضيات وفي العلوم. هناك عمليا في فجوات اللي هي بين المعلمين في دولة إسرائيل في المجتمع العربي وفي المجتمع العالمي، ولكن هاي عمليا بقولش ولا أي شيء عن قدرات وعن كل ما يتعلق بقضية نجاعة عمل المعلمين. البحث هذا بالنسبة لي هو بحث اللي هو ملفت للنظر. البحث هذا اليوم الوزارة لازم تاخده بشكل مهني وبشكل موضوعي، تقوم بإجراء دراسي ومسح لكل ما يتعلق بقضية إعداد المعلمين في دولة إسرائيل، في كل ما يتعلق بقضية قبول الطلاب، بقضية إعداد المعلمين، بقضية استكمال المعلمين المستقبلي، وفي كل ما يتعلق بقضية عمليا تقدم المعلمين في جهاز التربية والتعليم. هذه النقطة المركزية اللي أنا كنت بأخذها. النقطة المركزية الأخرى، يعني إذا أنت اليوم تيجي بتأخذ جهاز التربية والتعليم في إسرائيل، أنت بتقدرش تحكي عن خطة اللي هي لعشر سنين. فواحدة من النقاط الأساسية اللي احنا كل الوقت كنا نحكي عليها ان جهاز التربية والتعليم مع تغيير عمليا السياسي فيه، فيش عندك رؤية اللي هي عمليا لعشر سنين لخمستاشر سنة للمستقبل، وخاصة في اطار التحديات الكبيرة اللي بتواجهها دولة اسرائيل واللي بواجهها جهاز التربية والتعليم، خاصة في كل ما يتعلق بقضية الذكاء الاصطناعي.
3: وهون أستاذ عبد الله، يعني أنت ذكرت نقطة محورية، يعني جهاز التربية والتعليم بالمحصلة خاضع لاعتبارات سياسية داخلية بالذات. من ناحية تانية ذكرت قضية التنوير، ففي يعني تنوير من ناحية عصموصة المعلمين كأنه تنوير رقمي، بأنك ذكرت الذكاء الاصطناعي، تنوير اقتصادي، تنوير بمعنى أنه نكون يعني بتعرف الدنيا عم تتغير كل يوم، والقضية مش قضية شو تعلمنا وشو وكيف تم إعدادنا، أنه كل الوقت أننا نتعلم، يعني مش بس كطلاب كمان كسلك تدريسي. والسؤال اللي بطرح حاله بناء برضو على نتائج دراسة معهد شورش هو تحديدا الجانب اللي بيهمنا أكتر، هو معلمي التعليم العربي. النتائج يعني أنه إجمالا إسرائيل بتتذيل للقائمة عالميا، ولكن لما بنحكي على معلمي التعليم العربي فبتذيلوا كل القائمة. فالسؤال شو بتعني هاي النتائج اقتصاديا لمستقبل المجتمع العربي في ظل الظروف بالأوضاع السياسية، انتخابات على الأبواب، ما بعرف قد ممكن واحد يعول على الوزارة، وكل قضية يعني كنا نحكي

0: يعتقد لسه فجوات بنحكي اليوم عن اتساع فجوات اجتماعية واقتصادية عموما.
1: اولا النقطة المركزية اللي احنا بنحكي عنها دائما انه في عندك ترابط اللي هو ترابط كبير جدا بين قوة جهاز التربية والتعليم وإنجازات جهاز التربية والتعليم واقتصاد الدولة. يعني هناك نعم. في ترابط مباشر. إذا كان عندك جهاز تربية وتعليم اللي هو قوي، أنت بتلاحظ أنه هاي الدولة عمليا من ناحية اقتصادية هي دولة متقدمة، وتطلع الدول اللي هي في منظمة الدول العالمية. النقطة الثانية اللي إحنا بنحكيها دائما أنه أنا بجيش بقارن جهاز التربية والتعليم في إسرائيل مع الدول اللي هي الدول اللي هي المتقدمة أو الدول العملية اللي هي الدول الاقتصادية، لسبب واحد. أولا الفروقات التعليمية اللي موجودة في جهاز التربية والتعليم مش موجودة في أي جهاز تربية وتعليم في العالم. ليش؟ إذا أنت بتطلع اليوم
0: هذا شيء هيكلي بالجهاز عندنا.
1: أولا يعني النقطة المركزية، إذا أنت بتطلع على مركبات جهاز التربية والتعليم في إسرائيل بتلاحظ أنه في عندك التعليم اليهودي المتدين اللي إحنا بنسميه الحريدي، وهدول عمليا بتعلموش في كل ما يتعلق بقضية النواة. في عندك جهاز التعليم العربي وفي عندك جهاز التعليم اللي هو العام. لكن لما أنت بتيجي بتطلع على الفروقات يعني وبتقارن كل ما يتعلق بقضية جهاز التربية والتعليم للمجتمع العربي في الجنوب مع العملية المجتمع اللي هو عمليا اليهودي في المركز، بتلاحظ أنه في عندك فروقات اللي هي فروقات كبيرة من ناحية بنية تحتية، من ناحية كل ما يتعلق بقضية الاستثمار في جهاز التربية نعم. والتعليم. فهي النقطة الأولى اللي عمليا جهاز التربية والتعليم في إسرائيل لازم يأخذها في عين الاعتبار. النقطة الثانية، لازم تكون في عندك لجنة مستقلة في كل ما يتعلق بقضية وضع خطة استراتيجية لجهاز التربية والتعليم في إسرائيل. ليش؟ أولا إحنا بنحكي اليوم عن تحديات كبيرة لجهاز التربية والتعليم ولسوق العمل المستقبلي. نعم. يعني كل الأبحاث بتشير إيش؟ بتشير بشكل واضح إنه 25% من المهن المستقبلية راح تلغى خلال الفترة القريبة.
0: نعم.
1: بسبب الذكاء الاصطناعي. هذا بعني لك إيش؟ بعني لك إنه أنت كجهاز تربية والتعليم اليوم لازم عمليا تأهل طلابك إنهن عمليا مقبلين لتحديات كبيرة. فالمهارات اللي كانت مطلوبة من الطالب في السابق عمليا تختلف عن المهارات المطلوبة من الطالب اليوم. الطالب اليوم لازم يكون في عنده مهارات اللي عمليا في كل ما يتعلق بقضية التحليل، في كل ما يتعلق بقضية نعم. الابتكار، في كل ما يتعلق بقضية قراءة معطيات وتحليلها. هاي الأمور عمليا بتأثر كثير على كل ما يتعلق بقضية جهاز التربية والتعليم المستقبلي. فالنقطة الأولى أن اليوم لازم تكون وقفة لكل العاملين في جهاز التربية والتعليم، وخاصة يعني المركزيين. اليوم أنت بتحكي عن جهاز التربية والتعليم اللي كل سنتين ثلاثة بتغير وزير التربية والتعليم، بيجي مع رؤية جديدة، وهذا بأثر على كل ما يتعلق بقضية استمرارية عمل جهاز التربية والتعليم بشكل اللي هو ناجح. نعم. فالنقطة الأولى أنه لازم يكون في عندك لجنة مستقلة اللي هاي اللجنة تبدي كل ما يتعلق بقضية خطة جهاز التربية والتعليم المستقبلية للعشرات السنوات القريبة في كل ما يتعلق بقضية مركزية جهاز التربية والتعليم.
0: نعم.
1: يعني أستاذي، جهاز التربية والتعليم في إسرائيل يعتبر جهاز تربية والتعليم اللي هو مركزي.
0: نعم.
1: كل الأمور عمليا تقرر في المركز، وفيش عندك مرونة اللي هي مرونة كبيرة لمديري المدارس الهدف وللمعلمين. الهدف كان أنه عمليا نحافظ على مستوى معين لكل جهاز التربية والتعليم في إسرائيل. بس اليوم النقطة المركزية، إذا أنت بتيجي بتطلع على الدول المتقدمة اللي منها فنلندا أو سنغافورة، نعم. وبتقارن جهاز التربية والتعليم اللي هناك مع جهاز التربية والتعليم اللي في إسرائيل، بتلاحظ أنه مركزية جهاز التربية والتعليم أكبر بكثير من المركزية اللي موجودة في الدول الأخرى، وهذا كمان فيه له تأثير على كل ما يتعلق بقضية تحصيلات الطلاب. النقطة الثانية اللي أنت بتشوفها كل ما يتعلق بقضية إعداد وتأهيل المعلمين، يعني خذ الدول المتقدمة.
0: أنا كنت بدي أسأل على هاي الشغلة تحديدا أستاذ عبد الله، إنه الناحة في هيكلية جهاز التعليم مبنى في قضية المركزية تبعته، وهدول مشاكل أساسية والنقطة وضحت، ولكن لأي مدى كمان الميزانيات، الكوادر، آليات إعداد المعلمين واختيارهم وتطوير مهاراتهم وحتى محاسبتهم إذا بدنا نقول هيك، كمان هي مشكلة أساسية في الجهاز اليوم؟
1: أولا أنا مع إنه الواحد يطلع شو اللي بيصير حواليه. يعني إحنا اليوم العالم هو قرية، اللي هو قرية كبيرة جدا، ومنتطلع كمان على النجاحات اللي حاسة في العالم، خاصة في الدول اللي هي الدول المتطورة. إذا أنت بتيجي تأخذ الدول المتقدمة وبتطلع على آلية كل ما يتعلق بقضية تأهيل وإعداد والاستثمار في المعلمين، بتلاقي إنه في اختلاف اللي هو اختلاف كبير مع جهاز التربية والتعليم
0: نعم.
1: في إسرائيل. يعني الدول المتقدمة عمليا مين اللي بتأخذهن لا إنه يكونوا معلمين بالمستقبل؟ هن عمليا الطلاب اللي بيخلصوا المرحلة الثانوية واللي هن أحسن خريجين في جهاز التربية والتعليم، يعني هي بتاخذ عمليا الطلاب اللي هن الطلاب المتميزين وبتنطيهن رواتب اللي هي رواتب كبيرة، وهيك انت بتشوف

0: شوف انه في الدول المتقدمه مكانه المعلم هي اكبر بكثير من المكان اللي موجوده في اسرائيل. في اسرائيل اليوم لما انت بتحكي عن جهاز التربيه والتعليم وعن كل ما يتعلق بقضيه الانتساب اذا كان للكليات على صعيد الدوله، انا بحكيش عن المجتمع العربي،
1: نعم.
0: بتلاحظ انه مش احنا لا نستطيع استقطاب عمليا الخريجين المرحله الثانويه اللي هن متميزين ان يكونوا منخرطين في جهاز التربيه،
1: نعم.
0: والتعليم، لانه جهاز التربيه والتعليم في اسرائيل في كثير تحديات. يعني انا مرات كثير بقول الله يساعد المعلمين اللي موجودين في الدوله هاي. مرينا فتره الكورونا بشكل صعب جدا، اثنين انتقلنا لفتره الحروب اللي كانت على مدار سنتين عمليا، وبعدين انتقلنا لاحداث اللي هو 7 أكتوبر. فكل الوقت جهاز التربيه والتعليم في اسرائيل موجود
1: في مهب الريح، صح.
0: اللي هي كبيره اللي هي تختلف عن الدول اللي هي الدول المتقدمه. فكمان مره احنا بنقول انه يا عمي تعالوا اليوم انه احنا نحط رؤيه، نحط استراتيجيه اللي هي لجهاز التربيه والتعليم لعشر سنوات مع طواقم اللي هي طواقم مهنيه، مش شرط يكون سياسيين اللي قرروا في استراتيجيه جهاز التربيه والتعليم. اذا احنا ما نضعش عمليا خطه، انت راح تشوف انه جهاز التربيه والتعليم راح يستمر في الوضع اللي هو موجود
1: ويصير اسوأ للاسف.
0: إذا أنت بتطلع على نتائج الامتحانات العالمية، أنا بقارنش بين جهاز التربية والتعليم في إسرائيل وبين الدول المتقدمة، وحكيت عن الاختلاف اللي موجود، لكن اليوم إحنا لازم نسعى لكل ما يتعلق إنه جهاز التربية والتعليم فيه له التأثير الكبير على بناء المجتمع وعلى بناء اقتصاد الدولة. فإذا إحنا بنحكي هيك، تعالوا يا عمي نتعلم من الدول اللي هي الدول الرائدة اللي فيها جهاز تربية وتعليم قوي، نحاول نشوف عمليا إيش إحنا ممكن نأخذ من هناك واللي يكون فيه له تأثير كبير وأثر كبير على جهاز التربية والتعليم في إسرائيل. نتعلم من نجاحات الآخرين، وهيك أنت تستطيع في النهاية وضع خطة ملائمة لقيادة جهاز التربية والتعليم بصورة اللي هي بصورة مهنية. اليوم النقطة المركزية اللي تقف والتحدي الكبير كل ما يتعلق بقضية الذكاء الاصطناعي وأبعاده على جهاز التربية والتعليم، فهذا بأثر كثير على كل ما يتعلق بقضية استكمال المعلمين، هذا كل ما يتعلق يعني بأثر كثير على كل ما يتعلق بقضية تعامل الطلاب مع المهام اللي تعطى لإلهم. يعني أنا شفت معطى اللي كان لوزارة التربية والتعليم خاصة في الوظائف اللي عمليا تعطى للطلاب واللي الطلاب بيقدموها، شفنا أنه قسم كبير من الطلاب بيعتمدوا على قضية الـ AI والذكاء الاصطناعي في كتابة الوظائف.
1: نعم.
0: بدناش الطلاب يستغلوا الذكاء الاصطناعي بالاتجاه اللي هو الاتجاه السلبي، إحنا بدنا يستغلوه بشكل مهني وشكل موضوعي اللي يأثر في النهاية على إنجازاتهم وعلى تحصيلاتهم بشكل إيجابي. فأمام جهاز التربية والتعليم في إسرائيل في كثير تحديات. أول إشي قضية الفروقات الكبيرة اللي موجودة. النقطة الثانية إعداد وتأهيل المعلمين. النقطة الثالثة كيف أنت عمليا ممكن اليوم يعني البنية التحتية للمدارس اللي هي مثلا إذا أنت بتقارن البنية التحتية للمدارس اللي في الجنوب مع المدارس اللي في المركز، هاي كمان نقطة اللي هي نقطة مهمة جدا. فأنت اليوم في النهاية لازم تكون في عندك خطة مدروسة اللي هي مهنية
1: فعلا.
0: أستاذ عبد الله خطيب، في 2035 لوين إحنا بدنا نوصل فيه؟
1: أستاذ عبد الله خطيب، وصلت الصورة، شكرا كنت معنا، وبندعيك تبقى معنا لتستمع للمحور الجاي اللي بتعلق بالذكاء الاصطناعي. فيعطيك ألف عافية وشكرا.
0: شكرا جزيلا،
1: هلا بيك. وعلى سيرة الذكاء الاصطناعي، في الأنظمة التي تدير المال والأمن والمركبات قد لا تبدأ الكارثة من خلل تقني بل من اتفاق جماعي على الخطأ. دراسة جديدة تحذر من أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يميلون إلى القطيع. فماذا يحدث حين تتعلم الآلات التردد أقل وتتبع بعضها أكثر وبسرعة لا يوقفها بشر؟ رحبوا معي بالدكتور لؤي عبد الله، مدير ومؤسس شركة إكسبيدا لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ومحاضر كبير في أنظمة المعلومات في كلية عمك إسرائيل. تحياتي دكتور لؤي.
2: أهلين، يا هلا أخي هانس.
1: يعطيك العافية، هلا بيك. دكتور لؤي، كيف يمكن لسلوك القطيع عند وكلاء الإيجنس الذكاء الاصطناعي يؤثر في استقرار الأسواق، خصوصا لما أنظمة متعددة عم تتخذ قرارات متشابهة في اللحظة نفسها؟
2: صحيح انه الانظمه متعدده، ولكن في شغله صغيره هون احنا سمعناها وهي موجوده كمان عند البشر.
1: نعم.
2: انه كل وكيل ذكاء اصطناعي بشوف شو باقي الوكلاء حكوا عن هاي، اللي مثلا اذا نحكي عن سهم في البورصه او في الاسواق، اذا نجي بناخذ هذا، فشفنا سهم اجى وكيل ذكاء اصطناعي اول قال انه انا بقول انه هاي هذا السهم خطر.
1: نعم.
2: لازم ابيع. الوكيل الثاني هو بشوف شو قال الاول، بس هو بيقدر يقرر لحاله. الأول ما قال له قرر هيك، وهي التجربة اللي عملوها الباحثين البريطانيين يعني اللي قبل فترة اللي انتشرت، فهن قالوا إذا إجوا فرجين الوكيل الذكاء الاصطناعي وقلنا له إنه اللي قبلك قال هيك بس أنت قرر لحالك، فاكتشفوا إنه مع الوقت وكلاء الذكاء الاصطناعي بميلوا للقطيع أو بميلوا للأغلبية، فكل الممكن يجمعوا على إنه هذا السهم خطر مع إنه هذا خطأ.
1: نعم.
2: وهون الخطورة.
1: طب بالأوضاع الحالية هاي وبناء على اللي أنت إسا تفضلت فيه، هل إحنا عم نخلق كفاءة رقمية أكبر أم تركيز خطير بحول الخطأ الواحد لأزمة نظامية؟ والحكي مش بس على الجانب الاقتصادي والمالي، بكل القرارات اللي ممكن يعني نعتمد بالذكاء الاصطناعي، نعتمد فيها على الذكاء الاصطناعي.
2: نأخذ مثال يمكن من عالم الصحة شوي.
1: نعم.
2: يعني موازي للأسواق ونفهم الحالتين شو الإمكانيتين، والموضوع موضوع هندسي يعني البحث يشير المهم جدا كيف نرتب وكلاء الذكاء الاصطناعي. فلو أجينا في الحالة الأولى قلنا في عنا صورة أشعة وبدنا نعطيها لوكيل ذكاء اصطناعي يقول لي هل في مرض ولا فيش مرض عند هذا
1: الإنسان. نعم، تشخيص.
2: تشخيص. فلما نيجي نعمل تشخيص، الحالة الأولى كل وكيل من وكلاء الذكاء الاصطناعي فينا 10 بيشوف الصورة وبيقرر. بس بيشوف شو غريه حكى.
1: نعم.
2: فهون بناخد 10 إجابات. أما الحالة الثانية إذا نقول إحنا بدنا نوفر علينا، فكل وكيل ذكاء اصطناعي بيشوف الصورة وبيشوف شو الوكيل اللي قبله حكى عن هاي الصورة. فتعملنا هاي الحالة، فكل وكيل صار يشوف شو اللي فيه قبل، فممكن نقع في هذا المطب إن وكلاء الذكاء الاصطناعي كلهم يحكوا إنه في مرض مع إنه فيش مرض، كله مبني على التحليل اللي عمل الوكيل الأول. وهون بتيجي الخطورة تبعت الموضوع. فإحنا نحكون على هندسة وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهذا ممكن يشكل خطورة بكتير محلات إذا ما ننتبه لها. إحنا بنبني شغلنا 1000 وكيل ذكاء اصطناعي، إن فكرنا حالنا أخذنا 1000 إجابة مختلفة، بس طبيعة الحال إحنا مخذين إجابة واحدة بإجابة الأغلبية.
1: وإحنا بنعرف إنه في طبيعة ما يسمى التحيز أو البايس بالآخر، يعني أغلب البيانات بالآخر يعني فيها توصيف معين مرات لجمهور، لجغرافيا، لرؤى معينة، وبناء عليه فالذكاء الاصطناعي بالآخر بيتحيز للأغلبية أو لطبيعة المحتوى اللي هو موجود بكم هائل على الشبكة.
2: صحيح، البايس التحيز موجود في عالم الذكاء الاصطناعي، ولكن احنا نحكي عن نقطه مختلفه شوي. اما البايس ممكن يتعزز بهاي الطريقه، يعني اذا
1: هذا اللي كنت اسال عنه، هل بيتعزز اكثر ولا بيقل اكثر؟
2: لا مو بالضبط، ممكن يتعزز بهاي الطريقه، لانه اذا اول كم وكيل ذكاء اصطناعي كان عنده بايس لجمهور معين، فان رحين ياثروا على باقي وكلاء الذكاء الاصطناعي اللي حتى لو ما كانش عنده بايس بالاساس تحيز، رح يصير في عندنا التحيز هذا.
1: وهل أصبحنا يعني بحاجة لوضع تطوير أطر رقابية ممكن تكون هندسية تقنية أو أخلاقية لضمان تنوع قرارات الأنظمة الذكية؟ شو هي هاي الأطر؟ كيف ممكن نختبرها أصلا لن يعني نخلي شوي هيك رقابة بشرية فعالة من دون تعطيل الابتكار التقني؟
2: من جهة أنه إحنا بحاجة لنعمل حوكمة لكل هذا الموضوع ونعمل قوانين. الموضوع ما بصير يضل هيك، وإذا بيجي نفكر فيه يعني إيش ممكن يكون له أبعاد كبيرة، مثال الصحة، مثال السيارات ذاتية القيادة يعني أوتونوميوس، بمعنى إنه تخيل لو في عندك أنت كل في عندك وكيل ذكاء اصطناعي كل واحد مربوط بكاميرا من كاميرات السيارة.
1: نعم.
2: وكل واحد بيشوف شو التاني قرر، إذا واحد قال فيش قدامي خطر فممكن يأثر على البقايا كل اللي يقولوا فيش قدامي خطر لأنه هم مربوطين ببعض. فالموضوع إذا بيبقى بهاي الطريقة من دون ضبطه قانونياً وزائد
1: وبشرياً
2: بشامية بالبشر اللي بدي يحط بالآخر بالضبط، إن يكون في بروتوكولات واضحة ممكن الإشي يفاجئنا في محلات غير متوقعة ويعمل شغلات إحنا مش متوقعين. إحنا مفكرين إحنا عم نعزز الإشي، بل يبين بالعكس إحنا عم نضعفه ومنروح على اتجاهات اللي إحنا ما كنا بدنا إياها.
1: وعلى المدى البعيد الكل بيحكي عن أن أنظمة الذكاء الاصطناعي بالذات الوكيلية راح تزيد الإنتاجية، تخفض التكاليف، ولكن كمان الشعور العام أنه ممكن تضخم الفقاعات والدورات الاقتصادية، وبالأساس الإشي اللي أنت استفضلت فيه المخاطر الرقمية بصورة يمكن صعب احتوائها. لأي مدى هذا الإشي حقيقي؟
2: طب أنا بتطلع عليه هذا كتحدي وكفرص طبيعة الحال، لأنه تحدي ففي فرص. هاي التحديات اللي عم تطلع أمام الذكاء الاصطناعي هاي عم تفتح فرص أمام ناس جديدة اللي يفوتوا هاي التخصصات ويبدوا يتعلموها. يعني اليوم حتى مختصين في علم الاجتماع اليوم في هذا الموضوع صار لازم يدخل

0: حتى الباحثين لعلم الموضوع يعني باحثين في علم الاجتماع والسلوك. فالفكرة هون إن الذكاء الاصطناعي مظبوط رايح يجيب توفير كتير ويعمل شغلات جديدة، بس هو راح يتطلب كتير مجهود من فئات مختلفة ويفتح أسواق كتير جديدة لأسئلة بحث ما كانتش موجودة وتخصصات اللي صرنا بحاجتها،
1: بين يعني تطور وبين ابتكار وبين فرص جديدة ومخاطر جديدة. الدكتور لؤي عبد الله مدير ومؤسس شركة إكسبيدا لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ومحاضر كبير في أنظمة المعلومات في كلية عينك إسرائيل، يعطيك ألف عافية وشكرا على هاي الإيضاحات والإضاءات.
0: شكرا شكرا
1: لك، العافية، هلا بيك. فعلا التطور بيخلق فرص وبنفس الاشي بيخلق مخاطر جديدة، يعني ربما بيقلل من مخاطر قائمة ولكن بيخلق مخاطر جديدة وتحديات جديدة. وهيك وصلنا للتحدي تبعنا، نهاية هذا العدد البرنامج الاقتصادي. اعمل حسابك، المساحة الاقتصادية في ذات الشمس. بدنا نشكركم لحسن استماعكم، نشكر فريق العمل خليل حداد وهاب عويس. أطيب الأمنيات مني أنا هنس شقور من إذاعة الشمس، نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة وآمنة وبداية سنة دراسية جديدة موفقة لجميع الطلاب وطبعا أهليهن. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قراء. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
3: مصلحتك بدها بنك بيفهم بالأعمال. بنك بيعرفك، بيفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هذه قهوة تعودنا عليها.
2: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني
6: عالشمس دائماً.
5: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين، للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا. كيف نحضر حالنا لسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM 6.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الثانية في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قال مصدر لبناني في تصريحات صحفية أن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية يهدف إلى تأخير مسار المفاوضات، مشيرا إلى وجود تأخير في تحديد آلية التحقق والجهات المشاركة فيها وربط ذلك بالانتخابات الإسرائيلية. وقال إن إسرائيل ترفض وجود قوة دولية في الجنوب وتسعى إلى تواصل مباشر مع الجيش اللبناني، مؤكدا وجود ضمانة أمريكية بأن لا يكون لبنان ورقة تفاوض بين واشنطن وطهران. وفي ملف حزب الله أشار المصدر إلى أن بيروت بعثت رسائل للتشاور دون تلقي رد. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قالت الخارجية الإيرانية أن العقوبات الأمريكية والإقصاء الاقتصادي إجراءات غير قانونية، معتبرة أنها تعرض صحة وسبل عيش ملايين المدنيين للخطر وتنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان. ودعت طهران الدول إلى الامتناع عن تطبيق العقوبات الأمريكية، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بحماية سيادة القانون وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت الخارجية أن الشعب الإيراني سيستخدم جميع إمكاناته للدفاع عن البلاد في مواجهة ما وصفته بالهجوم العسكري والاقتصادي الأمريكي والإسرائيلي. قالت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين ومصادر إيرانية أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي لا يزال يسيطر على مقاليد الحكم ويدير شؤون البلاد من وراء الكواليس في ظل تعافيه من جروحه ومخاوف أمنية تمنعه من الظهور العلني. وبحسب المصادر يعقد خامنئي اجتماعات مع كبار المسؤولين ويتلقى التقارير الرئيسية ويتخذ القرارات المهمة، بينما فوض صلاحية واسعة لعدد من المسؤولين. وأضافت رويترز أن نفوذ الحرس الثوري ازداد منذ بداية الحرب ولا يزال دوره محوريا في التخطيط الاستراتيجي داخل هرم السلطة الإيرانية. في واشنطن، نقل الرئيس ترامب لموقع أكسس أن مضيق هرمز مفتوح، مؤكدا أن الولايات المتحدة تحقق التفوق فيما وصفها بمعركة هرمز. وأشار ترامب إلى أن الإيرانيين لا يرغبون في عودة الولايات المتحدة إلى مهاجمتهم وأن ذلك خلاصة الأمر على حد وصفه. فيما يتعلق بملف الضفة الغربية، قال وزير الدولة للتعاون الدولي في إيرلندا إن بلاده تسعى إلى موقف أوروبي موحد تجاه ما وصفه بتصعيد إسرائيل والمستوطنين في الضفة الغربية. وأكد أن إيرلندا تعترف بدولة فلسطين وتدعم حل الدولتين، داعيا الاتحاد الأوروبي للتحرك لتحقيقه وفرض مزيد من العقوبات على المتورطين في الاستيطان، بما في ذلك فرض عقوبات على بضائع المستوطنات. وأضاف أن إيرلندا ستستضيف الأسبوع المقبل اجتماعا لبحث قضية ملف الضفة الغربية. في الضفة الغربية، أفادت مصادر صحفية بأن مستوطنين بلباس الجيش الإسرائيلي منعوا مواطنين من أداء صلاة الجمعة في خربة طانة التابعة لأراضي بيت فوريك شرق نابلس. وقالت المصادر أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت المنطقة الشرقية من البلدة ومنعت المواطنين من الوصول إلى مسجدين في خربة طانة. وفي سياق متصل، قالت مصادر محلية أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت مواطنا وزوجته من بلدة عريف جنوب نابلس بعد مداهمة منزلهما والعبث بمحتوياته وتخريب ممتلكاتهما. وأضافت المصادر أن القوات نفذت عمليات اقتحام وتفتيش واسعة طالت عدد من المنازل في البلدة وتسببت بأضرار في ممتلكات المواطنين.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الطقس خلال ساعات النهار حارا مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بنحو 4 درجات مئوية قبل أن تنخفض بشكل ملموس يوم الأحد بالتزامن مع أمطار غزيرة وعواصف رعدية وتساقط البرد وسط تحذيرات من تشكل السيول والفيضانات. في القدس 34 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى 32، طبرية 37، الناصرة 33، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 30، في النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: في الأول من أيلول يفتح العام الدراسي أبوابه من جديد، ويعود مئات الآلاف من الطلاب إلى مقاعد الدراسة بعد سنوات لم تكن عادية على جهاز التربية والتعليم. ولعل هذا العام يكون الأول منذ نحو 3 سنوات الذي يمكن أن نتحدث فيه عن محاولة لاستعادة قدر من الاستقرار في هذا الجهاز بعد سنوات طغت عليها الحرب والأزمات الأمنية، بدءا من 7 أكتوبر مرورا بالمواجهة في الشمال وصولا إلى الحرب مع إيران وما رافقها من تعطيل واضطراب ترك أثرا عميق على الطلاب وعلى المدارس وأيضا على الطواقم التعليمية. لكن الاستقرار إن تحقق لا يعني أن التحديات انتهت أو قد انتهت. في مجتمعنا العربي تحديدا تراكمت فجوات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، فجوات تعليمية اجتماعية ونفسية في ظل نقص الميزانيات والبرامج من جهة، والحاجة إلى إغلاق الفجوات التي اتسعت خلال فترة الحرب، إلى جانب قضايا مزمنة أخرى تتعلق بسياسة أو سياسات التمييز في توزيع الموارد، مكانة التعليم اللامنهجي، البنى التحتية، ظروف المدارس، وأيضا دور السلطات المحلية. وهنا يطرح السؤال نفسه، هل مسؤولية النهوض بجهاز التربية والتعليم تقع فقط على عاتق وزارة التربية والتعليم والسلطات المحلية وإدارة المدارس، أم نحن الأهل، ونتحدث تحديدا هنا عن دور العائلة في هذا الموضوع، وأيضا عن لجان أولياء الأمور الطلاب، الهيئات، المؤسسات العاملة في مجال التربية والتعليم، وتحديدا لجنة متابعة قضايا التعليم. هنا نملك عشية افتتاح العام الدراسي خطة عمل واضحة للتعامل، أو هل نملك حتى للتعامل مع هذه التحديات، أم أننا ندخل عاما دراسيا جديدا بآليات هي نفسها ننتظر أن تحل أو تحل المؤسسات الرسمية كل هذه القضايا. في طاولة الجمعة اليوم نناقش واقع جهاز التربية والتعليم في مجتمعنا العربي عشيات افتتاح العام الجديد. نحاول أن نفهم ما هي الفجوات التي خلفتها سنوات الحرب، ما الذي يمكن فعله لإغلاقها، ما هي مسؤولية كل طرف من وزارة التربية حتى السلطات المحلية مرورا بإدارة المدارس، لجان أولياء الأمور، وصولا إلى الهيئات المهنية الشعبية التي تتابع قضايا التعليم. مرحب معي هنا في الاستوديو بضيوفي وأيضا من سيرافقوننا معنا في طاولة الجمعة. معكم أنا أدهم حبيب الله، في الإعداد ياسمين عابد، ونرحب بالمربية آيات أبو حمد مديرة مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية في الناصرة. مساء الخير، أهلا ومرحبا فيك. وكمان منرحب بالسيدة الدكتورة هديل كيا، رئيسة لجنة متابعة قضايا التعليم، وأيضا فادي تراد، عضو الاتحاد القطري لأولياء أمور الطلاب، رئيس لجنة أولياء الأمور في سخنين. أهلا وسهلا فيكم. بس بدنا نطلب منكم طلب، تقدموا على المايك عشان هيك نسمعكم وتسمعونا
1: أكثر من هيك. هيك صار
0: خلاص، صار ممتاز هسه. طيب طبعا يعني أول شيء احنا بنحكي على افتتاحية عام سنة دراسية جديدة، وخلينا نبدأ معك آيات. يعني طبعا الكل مشتاق أول شيء تكون سنة اعتيادية عادية طبيعية، لأننا في السنوات الأخيرة طبعا رفقها حرب، وكانت يعني ربما تفتح لا تفتح السنوات. هاي المرة في استقرار واضح،
2: نشكر الله أنه على قليلي إحنا عم نحكي على واقع اللي نتأمل أنه يكون واقع آمن، واقع ثابت. إحنا اليوم في صدد افتتاح سنة دراسية، بداية جديدة، بداية نمو جديدة. أنا دايما بقول هاي البدايات هي مش بداية أول أيلول أو نقول أول المدرسة، لا، إحنا عم نحكي على مرحلة نمو جديدة اللي فيها تكليف كبير إحنا كمدراء مدارس في بناء أجندي وواقع

0: تعليمي تربوي نافع جيد، وأيضا يعطي ويقدر يقدم لكل طالب ويحيك لكل طالب البدلة المناسبة له حسب قدراته وحسب احتياجاته الشعورية أولا بعد اللي مرقناه كله، والتعليمية أيضا.
1: بهاي النقطة يعني قبل ما نتوسع أكثر في النقاشات عمليا، يمكن قديش مهم جدا أنه عن جد تكون الافتتاحية المرة بعيد عن الحرب، بعيد عن الجواء التوتر، بعيد عن عدم الاستقرار في مدرسة فيش مدرسة.
2: نحن على أهبة الاستعداد لافتتاح العام الدراسي مع طلابنا ومعلمينا، ولكن أرى كلمة الاستقرار كلمة كبيرة جدا لا تليق بالوضع القائم، ولا أيضا بما نتوقع مع هذا العام الذي يمتد لتراكمات كثيرة من السنوات الماضية، والتي حملت فيما حملت الفاقد النفسي العاطفي الحسي والتربوي التعليمي الكبير. لا يمكن لنا أن نرى شيئا مغايرا للحقيقة، الحقيقة التي علينا أن ندركها وأن نتعلمها، ولكن رغم هذه الحقيقة القاسية نحن بكل محبة وبكل سرور نفتح أبواب المدارس ونستقبل أبناء مجتمعنا، أبناء شعبنا، ليكونوا هم الواقع الجديد والمستقبل القادم بإذن الله.
1: فهذه عمليا من جهة الأهالي وتحديدا أولياء الأمور، كيف بالاستعداد لهذا اليوم أو للأسبوع الأول من المدرسة؟
3: إحنا كلجان أولياء أمور قطرية في الدولة ومحلية في جميع القرى والمدن العربية من آمن عشان يكون شفافية، كل شيء يعرض على الطاولة، فأنا بتشرف إن أنا قاعد على الطاولة. اليوم طبعا هاي فرصة كمان نتمنى لطلابنا أبنائنا مديري مديرات المدارس بعودة آمنة إن شاء الله رب العالمين بواحد تسعة، وإحنا كمان كنا شريكين في حلول قسم من المشاكل عشان ما نستنى لواحد تسعة ويكون في مشاكل وعدم دخول طلابنا اللي هي بفرحة بواحد تسعة.
1: بهاي النقطة عمليا لا شك بأنه السنوات اللي مرت تركت أثار سلبية على الطلاب، لاحظتوها؟ وهل يمكن القول عمليا بأنه أغلب التعامل كان خارج سياق التعليم، كان أكثر على الموضوع النفسي، على الموضوع الجانب الآخر، بسبب هاي الأثار اللي تركتها خلينا نقول الحرب، عدم الاستقرار كمان؟
0: أنا بقول دايما من هاي المحن إحنا بنقوى، اللي بكسرش بقوي. فاليوم إحنا نجيد إحنا وطلابنا، أنا بقدرش أقول بشكل قاطع، ولكن نسبيا إحنا نجيد مهارة التأقلم. اليوم إحنا عم نحاول دايما نتأقلم مع الأشياء الموجودة والمفاجآت الموجودة.
1: تأقلمنا ولا طبعنا؟
0: لا، أنا بحكي على التأقلم مع الأشياء الموجودة من ناحية تربوية وتعليمية. أنا لا أتحدث بأمور اللي أنا ما بقدر أعطي إجابات عليها. أنا جاي من هون من الحقل التعليمي وأناقش وأحاور فقط فيما أفهم وما أعرف وما أدرك وما أعمل. فأنا كمديرة مدرسة أولا في عنا جهوزية معينة لازم تكون، من أهم الجهوزيات الموجودة وإحنا ندير بالنا أولادنا بقلب هاي المدارس ونحاول نقلل الضرر الموجود عن طريق بناء خطط عمل، توحيد لغة موحدة بين البين وبين البيت وبين المدرسة، بناء طالب اللي هو مفكر وباحث وعنده المهارات الشعورية والمهارات التعليمية والمهارات الاجتماعية اللي بتمكن كنون ينخرط بهذا المجتمع ويكون صاحب حصاني وانتماء ومحبي للمجتمع، لأنه كتير بهمني أنه يكون طالب متداخل اجتماعيا، طالب بهمه شو بصير بالشارع العربي بالشارع النصراوي، بهمه جدا كيف يقدم هذا المحل، يكون بشراكة حقيقية مع العمل التربوي البلدي العربي، مهم جدا. عشان أبني شخصية طالب من هالنوع لازم يكون في عندي أجندة تفكيرية وتفكير وتطبيق وخطط عمل وكادر مدرسي معزز عنده احترام للأجندة القيمية، لأجندة العمل تبعته، للرسالة تبعته، عشان يقدر يقدم الإشي، لأنه فاقد الشيء أدهم لا يعطي.
1: طيب كيف ممكن عمليا نحكي أو نطبق هذا الواقع ونغير اليوم من داخلنا؟ لما احنا بنحكي على تقارير بس في خلال اسبوعين تتحدث عن فجوات كبيرة في داخل الجهاز التربية والتعليم بين مستوى المعلم العربي والمعلم اليهودي، تقرير اخير كان في تقرير اخر على موضوع الرياضيات، لما بنحكي على تفاوت كبير في الميزانيات

0: في المدارس اليهودية والمدارس العربية.
1: هذا هو الواقع الذي بدأت بتوصيفه. التقارير كثيرة وهي تعكس جانبا الجوانب السوداوية للأسف حاضرة، وبدأنا بمعرفتها بقوة في هذه الأعوام الأخيرة. كيف نتعامل مع هذا الواقع؟ أنا لست مع التأقلم. التأقلم هو جزء من القبول، هو الرفض. نحن نرفض أن يكون هذا الواقع في مدارسنا، وعلينا أن نتعلم كيف نواجه هذه التحديات، ونواجه هذه التحديات بقوة، بقوة المعرفة أولا، وبقوة الإبداع والمبادرة. وأنا أعول هنا كثيرا على معلمي المدارس، وأعول أيضا على مديري المدارس وعلى لجان الأولياء، وكذلك الأمر على
0: يعني شو بتقصد عمليا لما تحكي على المواجهة؟ مواجهة من ضد من؟
1: مواجهة التحديات بمعنى أن نفهم هذه التحديات من أين مصدرها، هذه التحديات من أوجدها، هذا التمييز العنصر الحاضر، هذه المطالبات والمساءلات الكثيرة التي كانت من أعوام طويلة. ما ينقص المدارس لم يعوض. مدرسة بلا منطقة محصنة بلا ملجأ، هل تغير واقع الحال؟ مدرسة مع معلم مستصعب ولا يعني يجيد التعليم، هل تغير واقع الحال؟ لا. أنا أعرف أن التغيير هنا لا يأتي من عالم المدرسة، يأتي من وزارة التربية والتعليم، ولا يأتي أيضا من السلطة المحلية. سؤالي أنا، هل تغير هذا الواقع؟
0: لماذا نراهن كثيرا على وزارة التربية والتعليم في كل شيء؟ يعني
1: لأنها
0: نكون وضع قائم.
1: سؤال جميل جدا، لأنها المظلة الأولى المسؤولة عن المدارس، كل المدارس، المدارس العربية والمدارس غير العربية. سؤالي أنا، ما هو التغيير الذي حدث في هذه السنوات الأخيرة؟ هل ما طالبت به لجنة متابعة قضايا التعليم وأيضا اللجنة القطرية رأيناه في مدارسنا؟ هل رأينا خطط جديدة وبرامج جديدة عضوية؟ أنا أتحدث هنا عن ملكات جديدة في المدارس تدخل إلى البرنامج المدرسي، لا أتحدث عن مسكنات أوجاع وعن حلول ارتجالية بدون فحص. ليس هذا ما نحتاج.
0: طيب، من هاي النقطة عمليا فادي، لا شك بأنه دور الأهالي له جزء وأهمية كبيرة عمليا في دور، يعني حتى بناء هذا الشرح، خلينا نقول التعليمي والتواصل مع المدارس. السؤال إلى أي مدى لجان الأولياء هي شريك حقيقي في عملية التربية والتعليم؟ خلينا نقول أكثر في التربية.
2: طيب، لجان أولياء الأمور دائما تؤمن بالشراكة والشراكة الحقيقية، ولكن للأسف في بعض المدارس أخي الكريم هناك انتقاء بالشراكة. يعني السلطة، إحنا هنا بنحكي عن مثلث اللي لازم يكون مثلث متساوي الأضلاع ما بين الأهل، المدرسة والسلطة المحلية. يعني مدير المدرسة لما بده الأهل فبشركهن، ولكن بانتقاء. ولكن الشراكة الحقيقية إنه نبلش مع بعض من 1/9 ل 30/6 بهاي الشراكة. لازم إحنا نبني البرامج مع بعض، لازم نكون
0: هذا مش موجود
2: في قسم من المدارس، غير موجود بالمرة. ولكن في أمور نعملها، يعني في أمور سنة وفي أمور فرض. إحنا ما بدنا هذا الفرض على مديري المدارس، إحنا بدنا الإشي يمشي باتفاق وتوافق. ولكن لسؤالك كمان للست هديل، إحنا عمالين بنشوف هيك استطلاعات اللي إحنا بنشعر فيها بالإهانة للمعلم. المعلم له مكان ومكانه وسيبقى كذلك. إحنا بنحترم جدا المعلم، المربي، المدير، لأنه
0: الإهانة من من؟
2: الإهانة بهاي الاستطلاعات، إنه إحنا بنقول إنه معلمين المدارس ما بيعرفوا، بنحطهم بتوازي مع مربين آخرين ما بيعرفوا القراءة، ما بيعرفوا بالفيزياء، ما بيعرفوا كذا. المعلمين لهم قدرات كطلابنا، في فروقات ما بين المعلمين، في فروقات بين الطلاب، في فروقات بين الأولاد نفسهم اللي بيكونوا لنفس الأب والأم. فرجاء يكون، يعني أنا بعرفش منين هاي الاستطلاعات، ولكن إحنا ممنوع تغييب دور المعلم وإهانته، لأنه إحنا دائما منحبه، حاطينه هو رسول على الأرض.
0: طبعا دور المعلم مهم، ولكن بالعودة إلى نقطة أساسية، إلى أي مدى اليوم هناك صعوبة بأن يكون الشخص مثلا أو أن يتبوأ منصب مدير مدرسة اجتماعيا سياسيا؟ يعني الظروف تغيرت، خلينا نقول حتى الانعكاسات الاجتماعية على المدرسة، نوعية الطلاب اختلفت عن سنوات سابقة، اليوم نحن في عصر الـ AI، الذكاء الاصطناعي، يعني هذه التحديات ليست سهلة اليوم على واقعنا، على واقع التربية والتعليم.
3: احنا في واقع جديد مليان بالتحديات، مليان بالتغييرات السريعة المتواترة اللي احنا منفوت بإشي منفيق بإشي تاني. هذا التغيير كلياته بده رؤية تربوية ثاقبة واضحة تحط في مركز الصورة أهمية وإعطاء وتعزيز التعلم والتعليم بطريقة صحيحة، إعطاء الطالب احتياجاته الشعورية. أيضا إحنا مرقنا فترة كتير صعبة، الأولاد في قسم كبير من طلابنا وأولادنا ومعلمينا عندهم شعور بصعوبة معينة بعدم التأقلم، ولكن إحنا لازم نكون مبدعين، لازم نزيد من ثقة الطالب بنفسه، ثقة المعلم بنفسه، اختيار البرامج المناسبة، اختيار المبادرات التربوية والتداخل الاجتماعي المطلوب، تعزيز قدرة الطالب على الاختيار والإبداع والتطور والتقدم والبحث. بهمني جدا لغة الحوار وبناء الحوار البناء اللي بين الناس، لأنه هذا احنا بنعرف انه دوائر التأثير الكبرى هي للمدارس. انا بآمن من محلي كمديرة مدرسة انه في دوائر تأثير كبيرة. التحدي الأكبر هيثم
0: دوائر التأثير اليوم قديش مشاركة الأهل كثير
3: مهمة؟ انا بدي احكي عن هذا الموضوع. انا مثلا بجيب تجربتي الشخصية اولا، كتير براس سلم الأفضليات تبعنا كيف نخلق تشابه بين لغة البيت ولغة المدرسة. كل مكان الفجوة بين لغة الشارع، لغة البيت ولغة المدرسة أقل، كل مكان دائرة التأثير تبعت المدرسة في الحي اللي إحنا موجودين فيه أو في المنطقة اللي إحنا موجودين فيها أكتر.
0: يعني
3: لغة وحدي، اهتمامات وحدي، تداخل بين الأهل والبيت. يعني أنا هنا أحترم ما يقول أستاذ فادي، ولكن أنا من الناس اللي موجودة بهذا المحل واللي بآمن أنه دور الأهل لازم يكون بحب ورضا. جدا مهم تداخل برضا وبحب وبسلاسة وبدون ضغط. إحنا مجتمعات مش متعودة على الحوار ولا متعودة على الرأي الآخر، فعشان نقدر إحنا نوصل للمحلات الصح لازم نذوت هاي الأفكار بالأول عندنا كمدرسة مع معلمينا مع طواقمنا وبعدين مع طلابنا ومع أهالينا.
0: طيب بهاي النقطة عمليا بدي أحط شوي جانب الوزارة، وبدي أخذ أكثر كمان موضوع التربية. يعني اليوم لا شك أنه إسرائيل دولة عنصرية، في فجوات تربوية، فجوات ميزانيات، مش رح نناقش فيها لأنه هاي مش رح، يعني كلنا
3: حقيقة
2: واقع أمر واقع.
0: السؤال هون أنا اللي بدي أسأله عمليا، إحنا شعب في نهاية المطاف له يعني ميزاته الخاصة الاجتماعية التعليمية التربوية. بداية أليس علينا أولا النظر إلى داخل البيوت وترتيب الأمور داخل البيوت، وليس من وظيفة المعلم، وظيفة اسمه معلم يعلم ليس يربي، يعني التربية في نهاية المطاف بلش من البيوت. مشاركة الأهل في المدرسة هي جزء أساسي. قبل يومين كان عندنا برنامج هون أنه كل أب وأم بيصطحبوا أطفالهم في اليوم الأول للروضة. طب في المدارس الابتدائية والإعدادية إحنا عمليا نشوف مش الأهل بيجوش على المدرسة، هذا واقع صعب كمان، جزء من يعني جزء من مشاكلنا اللي عم بتصير في داخل
2: المدرسة. مين بدك يجاوبك أخ أدهم؟
1: المسؤولية مسؤولية جمعية، التربية والتعليم هي مسؤولية جمعية، ولا يمكن لشريك من شركاء هذه المسؤولية أن يلقي هذه المسؤولية على غيره. هي وظيفة المعلم، وظيفة المدير، وظيفة ولي الأمر، وظيفة رئيس السلطة المحلية، وظيفة الجميع. ولكن كلما كان العمل متشابكا أكثر، كلما كان التعاون أقوى في داخل المدرسة، لكان عمل أولياء الأمور في تربية أبنائهم في البيت أقوى، وعمل المعلم في صفه في المدرسة أقوى. وأنا هنا أريد أن أعود إلى كلمة القوة، القوة في التربية والقوة في التعليم. علينا أن نربي جيلا قويا. الجيل القوي قد لا أغير الأم والأب في البيت، ولكن المدرسة هي المسؤولة عن بناء الأم والأب المستقبليين بعد سنوات. المدرسة أي نعم هي المسؤولة، هي المكان الذي ينطلق منه هذا الجيل الجديد. طبعا لا

0: أسمح لنفسي أن أقول ولي الأمر الأم والأب في هذا المكان بإمكانهم أن يتركوا.
1: المدرسة هي التي تربي؟
0: المدرسة تربي والمدرسة تعلم، ولكن مرة أخرى بشراكة تامة وبتعاون مع الأهل مع أولياء الأمور. اليوم زيارة الأب أو زيارة الأم للمدرسة، حتى لو كانت هذه الزيارة لا دقائق ليس إلا، تمنح المعلم كذلك الأمر، تمنح الطالب دعما ودعما كبيرا. هذه الشراكة معناها حب وطيبة وخير، وأنت عدت إلى المجتمع، عدت إلى شعبنا، شعبنا الذي يعيش الأمرين في هذه البلاد من 48 حتى اليوم. ولكن هذا الشعب هو شعب قوي، استطاع أن يصمد رغم كل الظروف القاسية، واستطاع أن يربي هذه الأجيال الحاضرة الجيدة قبل غير الجيدة، استطاع أن يربي الطبيب والمعلم والفنان والنجار والبناء. إذن هذا الشعب مرة أخرى رغم كل الظروف القاسية السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي تحيط به، يعلم أن المدرسة وتربية الأبناء وتعليم الأبناء هو المواجهة الحقيقية. طيب، في وجه هذه التحديات.
1: في هذه النقطة فادي، هناك دائما يعني أصوات تسمع حتى في داخل الشارع حول تقصير يعني أولياء أمور الطلاب. يعني إذا كانت هناك مشكلة مع الطالب يتم يعني خلينا نقول ما بتشوف الأهل اللي جايين على المدرسة، بتحكي على احترام المعلم، يمكن وجهة نظرك، بس في نهاية المطاف واضح في تقصير كبير جدا في هاي المعادلة، في معادلة مشاركة الأهل في تواجدهم في مسار التعليم وخلال فترة التعليم. ما بعرف، يمكن الحياة تغيرت بهاي الفترة، وجزء أساسي يعني عملية اللي عم نشوفه اليوم نوعية طلابنا.
2: لا، النوعية ما تغيرت أخي العزيز، في تغييرات اللي هي بكل مجتمعنا اللي إلى تأثير سلبي على ما يدور بالمدرسة. يعني اليوم ما يحصل في الشارع عمال ينعكس على المدرسة وليس العكس. ولكن بالنسبة للأهل أخي العزيز، الأهل في أهل متدخلين ومتدخلين بكثير من الأمور. إحنا دائما كلجان أولياء أمور نطلب من الأهل إنه يزوروا مدارسنا، يسألوا عن طلابنا. ولكن رجعنا للشق الأول اللي هو شغلة الشراكة. يعني في مرات مديري المدارس المعلمين مش كثير بيحبوا شراكة الأهل، عشان أكون واضح.
1: طب هي السنة على فكرة،
2: على فكرة
1: السنة كمان وزارة المعارف حددت، يعني حتى
2: بتقدرش تمنع، بتقدر تحدد البداية. وزارة التربية والتعليم تتطلع على قشور معينة وبتتطلعش على الأمور الأساسية. وزارة التربية والتعليم تعمل بدون رؤية مع ألف، تعمل برؤية مع تاء مربوطة اللي هي لا لا لا لا شهر لجمعة، ولا مرة طلعت بخطة بعيدة الأمد، وهي تعملنا احنا معها بفترة الحرب، وتعملنا مع وزارة التربية والتعليم حتى في فترة الكورونا. للأسف يعني أنا بدي أسأل سؤال، لا يعقل أنه وزارة التربية والتعليم تتغير حسب سياسة الوزير. في تعليم، في خطة لطويلة الأمد، هاي الخطة لازم تكون مدروسة من عدة جهات، لا يمكن أن تتغير حسب تغيير الوزير. اليوم ممكن الوزير يجي يغير شغلي فنتين لأنه شايف في رؤية معينة فيها، رؤية مع تاء مربوطة هاي المرة، لأنه بدها تكون قصيرة الأمد لأنه دائما تتغير الوزراء عندنا هون. ولكن التربية والتعليم هي شغلة ثابتة، هي لا يمكن أن تتغير بكثير أمور، ولكن في ممكن يعني تجديد فيها. اليوم أخي العزيز الأهل لين دور ودور كبير، ولكن للأسف
1: مشاركوا كفاية.
2: انطيني أوصل الفكرة صح. لا يمكن أنه دايما يعني باللوم إحنا نلوم بس الأهل. يعني أنا بدي أسألك سؤال أخي العزيز، اليوم إذا الولد بيجيب 100 الإنجاز للمدرسي، ولكن إذا الولد مشكلجي للأهل، لا لا يعقل. احنا اليوم
1: من قال ان هذه المعادله هي اصلا صحيحه؟ من طرحها؟
2: انا لا لا لا بس مع هاي المعادله اخي العزيز، لما اليوم الولد يجيب تحصيل علمي جيد فهو انجاز للمدرسه، ولكن لما الولد يكون مشكلجي تحصيله العلمي متوسط، لا الاهل مهتموا فيه.
1: تقييمك خلينا نختقيبه من
3: انا اول شيء انا بالنسبه لإلي بقدر اقول وبوافق جدا انه مسؤوليه هي مسؤوليه،
2: وما اعطانيش اكملها.
1: لا
3: بس انا فهمت
2: ولا انه المسؤوليه جماعيه ونحن بنفس السفينه. طبعا
3: اول شيء انا بآمن انه هاي المسؤوليه مسؤوليه جماعيه على نجاح الطالب وعلى عدم نجاح الطالب. مسؤوليه اللي فيها زي ما تفضلت ست هديل شراكات اللي هي لازم تكون مبنيه على اساس متين،

0: وإلها هدف واحد، مصلحة الولد، مصلحة البيئة المحيطة للولد، نصنع مكان مشترك مع بعض. أنا بحب كتير كلمة صناعة المكان، تشكيل هذا الحيز الآمن، المناخ الداعم الآمن للولد بشراكة الأهل.
1: بنفع
0: ولكن
1: سؤال.
0: تفضل.
1: حكينا على جزئية الأهل، يعني في نهاية المطاف كل الأمور متشابكة لازم يكون فيه.
0: طبعاً.
1: بس كمان في اليوم، يعني أنا بسمع أصوات، يعني إحنا كلياتنا عم نعيش، كل عنده أولاد وعنده طلاب، وهاي حديث اليوم عن المدارس والتعليم بالذات اللي عنده بيئة فيها وزارة التربية والتعليم من 28 بلش يسمع شو بدي يكون بواحد 9. في حديث اليوم قبل. حتى على إنه نوعية المعلمين اليوم كمان اتغير، يعني عمليا بسبب سياسة الوزارة في ضعف في جودة المعلمين اللي بالآخر بنعكس كمان على الطلاب.
0: عشان هيك من الأهداف الكبيرة تبعتنا هيثم إنه نعزز عملية التعليم والتعلم، نعزز قدرات ومهارات.
1: وين بدخل دورك أنت هون كمديري؟
0: بالتوجيه، بإعطاء المساحة للمعلم بإنه يطلع يتعلم.
1: ما عندكش مشكلة عندنا معلم تقول له أنا عم بشوف ضعف؟
0: طبعاً طبعاً بالوضوح، بالاستكمالات المختلفة اللي ممكن المدرسة تستثمرها وتجيبها لعندها، باختيار نوع الاستكمال المناسب. أنا قلت لك المدارس وظيفتها إنها تخيط بدلة مناسبة لكل ولد. إذا ما كانش المعلم والكادر التعليمي على عنده هاي الكفاءة، فكل هاي مع هذا التعليم كلياته بنحط على جنب. مهم جدا معلم مع كفاءات، معلم مع استكمالات، معلم مع مهارات، لأنه فقد الشيء لا يعطيه. منفعش أنا أجي أعطي الطالب مهارة مثلا إسا في عنا الاي اي او الذكاء الاصطناعي، بنفعش انا اجي اعلم الولد ذكاء اصطناعي وانا افتكر الى ذا.
1: يعني
0: مجبوره اكون محتلني كمعلمي كمديري ايضا عشان اقدر اواكب هذا التطور وهذا التقدم، والا بصفي على جانب.
1: طيب اليوم انا عمليا تعرفوا شو، رحتوا على نقطه مهمه جدا انا عم بفكر فيها. اليوم اعطيت وظيفه لطالب، شو يعني الطالب يروح على الاي اي بعطيه الوظيفه جاهزه عمليا؟ قديش اليوم احنا بدل ما تعرفوا شو، انا سمعت انه في السويد على سبيل المثال فيش اي اي، رجعوا على الطبشورة،
2: عادوا إلى الكتاب الورقي. الدول الإسكندنافية وكذلك الأمر في أمريكا، العودة إلى الكتاب الورقي وإبعاد الحواسيب من عالم المدرسة.
1: المدرسة قادرة اليوم على اتخاذ مثال، ما بدي لوح إلكتروني، ما بدي عمان أكون كثير AI، المدرسة قادرة؟
3: مع الأهل قادرة.
0: أنا بشوفش إنه المدرسة قادرة، لأنه هاي سياسي موجودة وهي برنامج موجود موجهة. إحنا وظيفتنا بالأساس كناس عاملين في قلب هذا الحقل، شئنا أم أبينا، إنه نمشي مع هاي السياسة، نطورها ونقدمها.
2: إحنا
0: تابعين
2: للوزارة،
0: بالآخر
2: دعوني أذكر
1: مشغل وزارة،
2: مشغل هي الوزارة، ولكن مع هذا دعونا نواجه هذا الجديد اللي عرفته الدنيا في عام 76، وصل إلى بلادنا قبل عامين 3 أعوام ليس إلا، فاجأوا المدارس، نحن مع الذكاء الاصطناعي سنعلم الطلاب الذكاء الاصطناعي. أنا صدقا ضحكت أمام الجميع، قلت لهم الذكاء الاصطناعي من 76 موجود، وأعرف الذكاء الاصطناعي من أعوام كثيرة من العالم العربي وكذلك الأمر من العالم الغربي. أين بلادنا من هذا الجديد المفاجئ لعالم المدرسة؟ هذا يقول أننا يعني في مكان بعيد جدا عن التربية والتعليم، وفي مكان بعيد جدا أيضا عن هذا الجديد. هذا جانب. الجانب الآخر، وأنا أريد هنا واسمحوا لي أن أذكر جانبا ورديا أراه وبقوة من أعوام قليلة مع لجنة أولياء الأمور القطرية، هذا الحضور النوعي. صحيح قد يبدو للبعض قليلا ومتفاوتا من بلدة إلى أخرى ومن مدرسة إلى أخرى، والدعوة واضحة من لجنة متابعة قضايا التعليم، وكذلك الأمر أيضا أراها من السلطات المحلية، نريدكم معنا، نريد لجان الأولياء معنا في عالم المدارس وفي عالم التخطيط المدرسي. مرة أخرى، نحن في الأعوام الأولى لهذا العمل الجديد. كان في عنا طبعا زيارات للأهالي وكان في دعم ولكن ليس بالشكل الذي يعني نراه مرضيا. أنا أريد أكثر من هذا لأن الأوضاع صعبة وصعبة.

0: من المدرسة؟ لا، يعني نحن ندرس مناهج مبنية على أسس مواد تعليمية على الطالب أن يتمكن منها ليصبح معلما. السؤال، هل هذا نراه كافيا لتربية ولتعليم جيلا جديدا؟
1: ولكن هذه عندي سؤال إليك، هذا المنهاج موجود من قيام الدولة والمعلمين اتعلموا في نفس المنهاج وفي الجامعات وفي دار المعلمين وغيرها. عمليا الكفاءة اليوم اللي بنحكي عنها هي الكفاءة الثقافية موجودة عند المعلمين، هي مش وظيفة المدرسة، مش وظيفة. يعني عم بتذكر المعلم أيام زمان لما كان يفوت على المدرسة، معلم الرياضيات كان يفهم جغرافيا وتاريخ وفن وكثير أمور، كان ينطل للأولاد هو يشرح الرياضيات يحكي لهم شعر لمحمود درويش، هي مش بس
2: وأحمد شوق.
0: صحيح، هذا ما حملناه من تاريخنا المشرف الذي يريد الآخر أن يشوهه.
1: اليوم جاي المعلم على وظيفة، يعني جاي في عندي معاش بواحد الشهر زائد كذا،
0: انتماء
1: للأسف هذا الوضع. وإذا بيطلع ولد شاطر بهذاك الصف، يعني بسموها في العمي فتح، ممكن معلم اللي هو ما اسمخد شهادة يضيع معه.
3: وافق.
0: الانتماء للراتب الشهري هو الانتماء الكبير للأسف اليوم، وهذا ليس ما نريد. لهذا نعود دائما للتربية القيمية التي نريدها في حصصنا ونريدها في مدارسنا، ولكن لا مكان للتربية القيمية كثيرا في البرنامج المدرسي، لأن الموضوعات المفروضة والتي وصلت إلى المدارس لا تحاكي هذا المجال، حتى وإن رأيناها في إطار آخر، إطار البرامج.
1: بحب أحكي لكم، بتقدروا تعقبوا طبعا كل واحد الثاني وينطي ملاحظة، بس خليني أخذ من فادي سؤال. يعني أنت حكيت على جانب أنه بنحب نكون شركاء، حلو، في موضوع مثلا الفعاليات في فترة،
2: لا مش منحب، لازم نكون،
1: لازم، ممتاز، يعني مع التأكيد. السؤال، طيب خلينا نقول في قصر من المدرسة في هذا الموضوع أو عدم تعاون في بعض الأحيان في بعض المدارس، لا من عمي مش إحنا، بس ده سألك سؤال، وين السلطات المحلية اللي لازم يكون في إلها دور أكثر من 60% أو 70% بعد الظهر في فتح نوادي اللي كانت زي أيام زمان، في فتح مشاريع، في يكون في دورات، في بيوت شبيبة، الأحزاب اللي كانت عمليا كمان لها دور كبير. احنا مش كل شيء مدرسة مدرسة مدرسة مدرسة، المدير لجهاز التربية همه، يعني همه بكفيف عنده 300 طالب في في في على أكتافه في اليوم وأكثر.
2: طيب أنا بدي عشان ما أنساش النقاط اللي بدي أحكيها أخي العزيز، أول شغلة أولادنا إحنا تغيروا، ولكن للأسف المعلمين ما تغيرت.
0: جميل،
2: فأولادنا تغيروا، فلازم هنا يكون عن جد استكمالات للمعلمين، لأنه حتى أنا بدي أعطيك مثال على أرض الواقع من أولادي. أنا عندي 4 أولاد، في فرق جيل، البنت الكبيرة 22، بس عندي الولد بصف رابع 9 سنوات، يختلف كليا عن أخته، فعشان هيك اليوم هذا بده تربية ثاني، حتى من ناحية عاطفية من ناحية اجتماعية. اليوم احنا أولادنا بتحديات وتحديات كبيرة وتغيروا، ولكن للأسف منظومة التربية والتعليم لم تتغير، وكمان المعلمين لم يتغيروا، ولم، يعني كيف انت حكيت، في اجتهادات شخصية من المعلمين أو قسم كبير من المعلمين عشان يتقدموا من ناحية تعليمية. بالنسبة للسلطة، أنا دائما ببداية كلامي قلت لك أنه إحنا منحب نكون شركاء، برجع للمثلث، المثلث هو الأهل، المدرسة، والسلطة المحلية. اليوم في التعليم المنهجي وفي التعليم اللامنهجي. اليوم السلطة المحلية هي مسؤولة عن التعليم اللامنهجي، ولكن للأسف ما بعد المدرسة لا يوجد أي إطار لأولادنا. يعني إحنا إذا ما نرجع شوي سنوات أخي العزيز، كنا نحمل الطابة نفوت على أي مدرسة ونلعب فيها، ولكن نعم بالزمن الجميل. اليوم أي، للأسف اليوم الأهل اللي ما بفوت أولادنا على دورات مدفوعة، لا مكان لأولادنا ولا لطلابنا، والإشي بأغلب قرانا ومدننا العربية لا يوجد أي إطار ما بعد المدرسة، وهذا للأسف هو يعني السبب الرئيسي. ومسؤول أنا عن كلامي، لما نفش أطر الولد بدي يقعد على الدرج، وبصير لقمة سهلة وسائغة إنه يروح العالم اللي منحبش يكون فيه.
1: تعقيبك.
3: عشان هيك التوجه الأفضل برأيي كمديرة مدرسة فتح أبواب المدارس وتحويلها إلى مدارس جماهيرية اللي ممكن تعطي إمكانية إنه الولد يقضي وقت أكتر.

0: في هذا الإطار الآمن.
1: أنت عاملي هذا النموذج عندك في المدرسة؟
0: أنا بلشت بهذا النموذج السنة. كان في عنا دورات في عطلة الربيع جديدة، في عنا شغلات جديدة اللي أنا أخذت على عاتقي، وأنا والطاقم طبعا مش أنا لحالي، لأنه أنا عندي طاقم رائع بيشتغل بالروح بالدم معي، فهني تواجدوا في هذا المحل. كنا إحنا موجودين مع هذول الأولاد بقلب هاي الدورات. كمية الأولاد اللي شاركت في قلب هاي المحلات رهيبة، ما توقعنا.
1: كان في مشاركة
2: متعطشين،
0: لأنه متعطشين بالضبط أستاذ فادي. الإشكالية كانت إنه هذا الولد عم بلاقي إطار آمن، إطار بحاكي واقعه، بعطيه إنه يملي وقت فراغه بطريقة صحيحة وبطريقة آمنة وطريقة اللي ممكن يستفيد منها لقدام بإبداعاته بأفكاره بعطائه بانتمائه، فهذا كتير مهم. فأنا برأيي دائما في حلول اللي ممكن إحنا عن جد نبتكرها ونشتغلها، ولكن لما منلاقي عن جد شركاء من الطواقم، طواقم نفسها في طواقم اللي بتقدر تشارك، أكيد ست هذه اللي بتوافقني، في طواقم تعليمية بعدها بخير، في طواقم تعليمية عم تشتغل، في مدراء مدارس ومعلمين مدارس رائعين. طيب. أنا متفائلة جدا يعني، وعندي أمل كبير في تغيير الحال لأحسن حال.
1: إذا في إشي تفاؤل أنا كثير مبسوط يعني أسمع عنه، بس بدي مجبور أطلع لفاصل إعلاني لأنه كثير الوقت دهامنا بسرعة متريحناش طبعا، لازم نطلع لفاصل الأول بعدين منواصل فاصل. إذن واصلوا إياكم بعد قليل في طاولة الجمعة.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: حملة الكربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكم إلا تعبوا الشنطة ب 350 شكل وبطلع لكم تقحطوا لتربحوا الهدية. سكوترات ودراجات كهربائية، لابتوب، تلفزيون ودايسون، نينتندو، بلاي ستيشن وتليفون.

0: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد. أديداس بفروعها باكا الغربي، سخنين، دير الأسد وشفا عمر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
4: الشنطة
5: موجودة،
4: المقلمة
5: موجودة،
4: المي
5: موجودة،
4: الزوادة
5: فيها عمك؟
4: أكيد فيها عمك.
5: هيك تمام لأني بحبها.
6: بالزوادة عمك لأني بحبها.
5: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
7: المدارس راجعين مع حملات الكينغستور. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام، واحد ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، واحد ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بريوس 750 جرام، واحد ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 مل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9. خاضع لشروط الحملة والانضمام. مجموعة المشهداوي
8: بيقولوا
9: هاي القهوة جديدة،
8: وبيقولوا
10: هذه القهوة تعودنا عليها.
8: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك

0: إذن عدنا بعد الفاصل الحديث حتى تحت الهواء وأيضا يخص التربية والتعليم، هذا أكثر ما يهم اليوم مجتمعنا، لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي نعيشها ونمر بها، لا سيما الظروف ليس فقط السياسية إنما أيضا ما يحصل في الشارع، يعني كساد ذلك على داخل المدرسة. وهنا عمليا يعني لربما قد ننتقل إلى هذا الموضوع، يعني و كمديرة مدرسة عمليا لا يمكن تجاوز لربما أخطر ما يمر به المجتمع العربي حتى الفلسطينيين في الداخل، قضية الجريمة والعنف التي لها انعكاسات لربما على الطلاب، على حديث الطلاب، على حديث الشارع. كيف يمكن التعامل مع هذه الآفة؟ وهل أيضا لديكم خطة وتحدثتم عنها أيضا حتى على العام القادم؟
1: أولاً تعزيز العطاء، تعزيز الانتماء، تعزيز القيم. اليوم الطالب مش بحاجة للمعرفة، بحاجة للمهارات والقيم مع المعرفة. القيم هي لازم تكون من خلال حتى النصوص التدريسية اللي بدنا ندرسها بقلب الحصص، لازم تكون بتحكي قيم، بتشدد على أهمية القيم، بتعزز انتماء الولد وعطاء ومحبته لغيره وتقبله للآخر. لا يعقل نبني جيل بس بعرف، لا، إحنا بدنا جيل
2: بيفهم
1: بيعرف بحاور بناقش بيقبل، عنده لغة للتعبير يقدر يعبر فيها عشان ما يلجأ إلى العنف. كل ما إحنا عودنا الولد بأساليب المحاورة والحوار والإصغاء والاهتمام، إحنا من ربي ولد جاهز لأنه يكون إنسان أولاً، يصنع المكان تبعه، يخطي القرارات الصحيحة تبعته، يتعامل مع غضبه بشكل مزبوط عن طريق التعبير تبعه، إن كان شفهياً أو كتابياً، يعرف يجيب حاله للمكان الصح بالوقت الصح. كل هاي مهارات من خلال التجارب الحياتية اللي بعيشها الولد داخل المدرسة. المدرسة هون اليوم كتير صرح مهم جداً بتأثيره، بتأثيره بكون المعلم أو المدير أو البالغ هو مثل وقدوة لهذا الولد. كل ما كنا إحنا نحكي لغة واحدة فيها الاحترام والمحبة والتقدير، حب المجتمع، حب الشارع، الانتباه لمصلحة الولد، بعدنا عم نقول تحت الهواء إنه نقدر نمشي بشارعنا بأمان. عشان نبني لازم نتكاتف، وعشان نرجع بنرجع للكلمة الأساسية اللي إحنا بنقولها، بناء شراكات حقيقية، مش شراكات لفظية فقط بس بالكلمة، إنما بالفعل، بين لجان الأولياء، بين مؤسسات البلد، مؤسسات العربية على اختلاف أنواعها، بين القيادات العربية. بيهمني أضيف كمان نقطة، إحنا في عنا تغييب للقيادة في قلب المجتمع، ما عنا قيادة اجتماعية ومجتمعية. لازم نبلش نبني معلم قائد، مدير ريادي قائد،
0: بس القيادة تبنى ولا القيادة عملية؟
1: أنا بآمن جدا تعزز وتبنى. نعم، أنا بقول إنه القيادة هي أسلوب حياة،
0: بلكي بيخافوا،
1: ما أنت بدك تعوده، بدك تعطيه المجال والمساحة ومساحة الأمان إنه يجرب. الولد إذا جرب والطالب إذا جرب ممكن يتطور، ولكن إذا كان عنده هذا الحاجز هو بيضل محله، فوظيفة المدرسة إعطاؤه هاي الفرص.
0: من هاي النقطة عملياً قديش اليوم من الهيئة التدريسية أو كل هذا الجهاز ممكن يكون خايف كمان من المتغيرات الخارجية؟
3: وليس فقط خائفاً، إنما أيضاً ملاحقاً. المعلم الملاحق، المعلم الممنوع عن التعبير عن رأيه في ظل هذه الظروف السياسية الأمنية القاسية، كيف سيربي طالباً قوياً يعبر عن رأيه؟ هذا الواقع هو واقع المدارس العربية اليوم، وأنا يعني أقول هذا الكلام على دراية بمشكلات كثيرة حدثت مع معلمين، وما حدث مع معلم تحول إلى درس أمام زملائه الآخرين الذين ازداد خوفهم أيضاً، وليس هذا فقط، ابتعدوا عن موضوع القوة والتعبير والقيادة وما إلى ذلك. ومن هنا أنا أقول للجميع، حاجز الخوف علينا أن نكسره، لن نسمح لأحد أن يكسر المعلم الفلسطيني في مدارسنا، لن نسمح ولا بأي شكل من الأشكال. اليوم بناء هذا المجتمع هو مسؤولية للجميع، وعلى هذا المجتمع أن يبقى قويا كما نعرفه. أعرف أن الملاحقات كثيرة، وأعرف أيضا أن التقييدات كثيرة وكثيرة جدا، ولكن رغم كل هذا علينا أن نعود إلى قوتنا وإلى

0: مبادراتنا القوية وإبداعنا لنعلم الطلاب ولنعلم المعلمين أن يبقوا بقوتهم التي نعرفها.
1: فادي في نقطة العنف والجريمة عملية أنه في ثقافة اللباس، خلينا نقول
2: اللباس الأسود.
1: ليش اليوم عمليا أنت بتدعو أولياء الأمور بصفتك، ليس فقط يعني في صفة رسمية، دعنا نقول في لجنة أو في عضو في اتحاد كأب، اليوم عمليا أنه كل أبوه لازم يقف على باب المدرسة يشوف ابنه قبل ما يفوت شو لابس أو لما يطلع من البيت شو لابس؟
2: طيب أخي العزيز، أنا بأكثر من قبعة، وبدي أنا أسأل أحكي معاك بأكثر من قبعة. أنا رئيس لجنة أولياء الأمور العامة في سخنين والناطق الرسمي للجان أولياء الأمور القطرية بسخنين. أنا جدا شريك وشريك حقيقي بكثير أمور. طبعا لجان أولياء الأمور تغير عملها من 6 سنوات لليوم. يعني ما قبل 6 سنوات كنا احنا يعني بلا مؤاخذة كيف نحكي بلغة العامية، نمسك سطل الدهان وبدنا ندهن الصف وبدنا نجيب لوح وبدنا نبلط. لا اخي العزيز، لجنة أولياء الأمور تغيرت مفاهيمها حتى، يعني عندنا في باقة متنوعة، في عندنا الطبيب، في عندنا البسيخولوج، في عندنا العمل الاجتماعي، في في في. فاليوم احنا لازم نكون شركاء حقيقيين في الميزانيات، في ترتيب الأمور، في البرامج وإلى آخره، وهنا الشراكة الحقيقية. لموضوع العنف والجريمة، احنا كمان يعني انا بشكل شخصي بسخنين، انا كنت اول انسان انا ولجنة أولياء الأمور المدرسية اعلنت الاضراب المفتوح بسبب العنف والجريمة واطلاق الرصاص اللي كان مستشري قبل فترة بسخنين، واعلنت اضراب مفتوح اللي هو صار زي كرة الثلج وتحول من قرية لقرية ومدينة لاخرى. اليوم احنا لا نسمح بأي مدرسة بسخنين أنا بحكي كيس، لا نسمح، وأنا يعني مسؤول عن كلامي، إنه يفوت بأي بنطال إن كان ممزق أو كان لابس بنطلون لا يليق بالدخول فيه لأي مدرسة. إحنا في عنا اللباس الموحد لكل مدارس سخنين، والبنطال كمان المدير أو في اتفاقية معينة بكل المدارس ممنوع يكون ممزق، ممنوع حتى يكون في عليه شحطات معينة. بيجي بنطلون سادة لون أزرق أو أسود، والبلوزي طبعا هي بلوزة المدرسة وعليها شعار المدرسة. موضوع العنف والجريمة أخي العزيز موضوع كبير جدا، إذا لم نتدارك الأمر ونكون عن جد شركاء حقيقيين، لأنه إحنا عن جد بنفس السفينة. المجتمع العربي علاقته لازم تكون كعلاقة اليد بالعين، إن دمعت العين تألمت اليد، وإن دمعت العين إن تألمت اليد دمعت العين، وإن دمعت العين مسحت اليد. إحنا اليوم بعلاقة لازم نكون قوية، ولازم الأمل يجمعنا والألم يجمعنا، لأنه إحنا بنفس القارب بنفس السفينة إن لم نتدارك الأمور في وضع كريتي في مجتمعنا العربي.
3: أنا بدي أعقب وأضيف أستاذ فادي إنه الشارع للأسف ما عنده شروط قبول، كل واحد بيقدر يكون بالشارع، ولكن المدارس لازم ترسم حدود واضحة بالنسبة لللباس الموحد، للتصرفات اللي لازم تكون، للممنوعات، للمرغوبات، للأشياء اللي صح والأشياء اللي غلط. هذا مسؤولية كمان المدارس مع الأهل بالشراكة التامة، عشان هيك كل الوقت أنا بقول بلغة واحدة. لا يعقل أنا أنادي الولد في لغة والأهل ينادوا في لغة أخرى، هيك إحنا منضيع الولد. فمهم هاي الشراكة في الوحدوية، وحدوية اللغة، وحدوية الحال، وحدوية المصلحة. يهمني كمان أقول كمان شغل كتير مهمة، إنه إحنا لازم نطرح البديل لهذا الطالب. نطرح البديل المدرسي اللي ممكن هو يكون مبسوط فيه.
1: انتهى الوقت للأسف يعني، وأعتذر منكم هديل كيال، فادي تراد، وأيضا آيات أبو أحمد، شكرا جزيلا لكم على المشاركة. دهمنا الوقت بسرعة، ثواني معدودة، أشكركم جزيلا الشكر. اللي هنا وصلنا إلى نهاية طاولة الجمعة، أشكركم على حسن الاستماع.
2: حبيب تعمل استطلاع أخي أدهم، إذا في ولد بروح مبسوط على المدرسة.
4: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. يافا جينز.
5: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم

0: زيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
3: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كونفليكس مع عسل تلمة 448 جرام، 1 ب12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، 1 ب24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام، 19 شيكل و90. لبنة بيريوس 750 جرام، 1 ب14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل، 3 ب10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
4: مجموعات المشهداوي.
5: فجرها علماء كل نوع نحيف، والآن حواسيب نقالة ديل لينوفو وغيرها بأسعار ممنوع ذكرها. انتوا بس وصلوا على علماء كل نوع نحيف ومش راح تصدقوا الأسعار. عبر الويز علماء كل نوع نحيف بتشرفونا.
6: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
7: البروف، بروفيسور بالنكهات والطعمات، برجر بريميوم، تورتيا وتشيكن لكل العيلة، كل واحد وطلبه. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
8: البروف بفش غلك.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
10: بيقولوا
11: هاي القهوة جديدة،
10: وبيقولوا
12: هذه القهوة تعودنا عليها.
10: بيقولوا
13: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
14: عالشمس دائما.
15: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل، عودة للروتين للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا. كيف نحضر حالنا للسنة الدراسية الجديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.
16: هنا إذاعة الشمس
17: 101.98.1 FM 6.
16: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قال مصدر لبناني في تصريحات صحفية أن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية يهدف إلى تأخير مسار المفاوضات، مشيرا إلى وجود تأخير في تحديد آلية التحقق والجهات المشاركة فيها وربط ذلك بالانتخابات الإسرائيلية. وقال إن إسرائيل ترفض وجود قوة دولية في الجنوب وتسعى إلى تواصل مباشر مع الجيش اللبناني، مؤكدا وجود ضمانة أمريكية بأن لا يكون لبنان ورقة تفاوض بين واشنطن وطهران. وفي ملف حزب الله أشار المصدر إلى

0: بيروت بعثت رسائل للتشاور دون تلقي رد. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قالت الخارجية الإيرانية أن العقوبات الأمريكية والإقصاء الاقتصادي إجراءات غير قانونية، معتبرة أنها تعرض صحة وسبل عيش ملايين المدنيين للخطر وتنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان. ودعت طهران الدول إلى الامتناع عن تطبيق العقوبات الأمريكية، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بحماية القانون وميثاق الأمم المتحدة. وقالت الخارجية أن الشعب الإيراني سيستخدم جميع إمكاناته للدفاع عن البلاد في مواجهة ما وصفته بالهجوم العسكري والاقتصادي الأمريكي والإسرائيلي. قالت وكالة رويتر عن مسؤولين ومصادر إيرانية إن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي لا يزال يسيطر على مقاليد الحكم ويدير شؤون البلاد من وراء الكواليس في ظل تعافيه من جروحه ومخاوف أمنية تمنعه من الظهور العلني. وبحسب المصادر، يعقد خامنئي اجتماعات مع كبار المسؤولين ويتلقى التقارير الرئيسية ويتخذ القرارات المهمة، بينما فوض صلاحيات واسعة لعدد من المسؤولين. وأضافت رويترز أن نفوذ الحرس الثوري ازداد منذ بداية الحرب، ولا يزال دوره محوريا في التخطيط الاستراتيجي داخل هرم السلطة الإيرانية. في واشنطن، نقل الرئيس ترامب لموقع أكسوس أن مضيق هرمز مفتوح، مؤكدا أن الولايات المتحدة تحقق التفوق فيما وصفها بمعركة هرمز. وأشار ترامب إلى أن الإيرانيين لا يرغبون في عودة الولايات المتحدة إلى مهاجمة، وأن ذلك خلاصة الأمر على حد وصفه. فيما يتعلق بملفات الغربية، قال وزير الدولة للتعاون الدولي في إيرلندا إن به تسعى إلى موقف أوروبي موحد تجاه ما وصفه بتصعيد إسرائيل والمستوطنين في الضفة الغربية. وأكد أن إيرلندا تعترف بدولة فلسطين وتدعم حل الدولتين، داعيا الاتحاد الأوروبي للتحرك لتحقيقه وفرض مزيد من العقوبات على المتورطين في الاستيطان، بما في ذلك فرض عقوبات على بضائع المستوطنات. وأضاف أن إيرلندا ستستضيف الأسبوع المقبل اجتماعا لبحث قضية ملف الضفة الغربية. في الضفة الغربية، أفادت مصادر صحفية بأن مستوطنين بلباس الجيش الإسرائيلي منعوا مواطنين من أداء صلاة الجمعة في خربة طانة التابعة لأراضي بيت فوريك شرق نابلس. وقالت المصادر أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت المنطقة الشرقية من البلدة ومنعت المواطنين من الوصول إلى مسجدين في خربة طانة. وفي سياق متصل، قالت مصادر محلية أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت مواطنا وزوجته من بلدة عريف جنوب نابلس بعد مداهمة منزلهما والعبث بمحتوياته وتخريب ممتلكاتهما. وأضافت المصادر أن القوات نفذت عمليات اقتحام وتفتيش واسعة طالت عدد من المنازل في البلدة وتسببت بأضرار في ممتلكات المواطنين.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الطقس خلال ساعات النهار حارا مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بنحو 4 درجات مئوية، قبل أن تنخفض بشكل ملموس يوم الأحد بالتزامن مع أمطار غزيرة وعواصف رعدية وتساقط البرد وسط تحذيرات من تشكل السيول والفيضانات. في القدس 34 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى 32، طبرية 37، الناصرة 33، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 30، النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.

0: السلام الله عليكم أيها السيدات والسادة، أجمل تحية رياضية لكم أينما كنتم. اليوم الجمعة 28 من شهر آب أغسطس، نحن وإياكم في مجلتنا الرياضية. ليليان حاج في الهندسة الإذاعية والإنتاج، وراء الميكروفون معكم نبيل سلامي. والخبر المركزي ربما هذا اليوم هو قرعة بطولة الأندية الأوروبية، مباريات نارية، مواجهات صعبة قاسية جدا بين الفرق الأوروبية الكبرى. وقبل قليل أيضا سنكون مع القرعة، ولكن أيضا قبل قليل جرت قرعة اليوروليج، وانتبهوا فريق بئر السبع الذي ودع بطولة الشامبيونز ليج سيلعب في الليغا الأوروبية في اليورو ما يسمى، وسيلعب مع يوفنتوس، انتبهوا، سيلتا فيجو، بورنموث، إلكمار الهولندي، باشيكتاش التركي، وأونيون سان جولواز الفريق البلجيكي الذي صدر لفريق كريستال بالاس النجم العربي ابن حيفا عن الخلايلي. سنكون مع أخبار الفرق العربية أيضا، وأخبار معسكر كرة القدم جبهة حبيبة المتواجد حاليا في سان مارينو، وكذلك سنتحدث عن الكاراتيه وزيارة رئيس رابطة الكاراتيه الأستاذ وهيب طه إلى إيطاليا، ومشروع كبير هناك تم التخطيط له أيضا. إذن اليوم أيضا هنالك عدة مباريات تكون في الدرجات المختلفة. انطلق أيضا الدوري في الدرجات الدنيا خاصة من مباريات الكأس، وجرت اليوم عدة مباريات وكانت فيها نتائج. شباب أم الفحم درجة أولى فاز على باقة الغربية 3-1، نشر فاز على شعنان 5-1، كأس دولة طبعا. الشباب طمرة انتبهوا 0-6 أمام نوفا جليل، أبوال الخضيرة خسر في ملعبه أمام ديمونة 3-1، تعادل بين إزور ومحن يهودا. كرميل فاز اليوم ومباراة جارية حتى الآن أمام مكابي نجدات، ومكابي شباب طمرة أيضا 0-0 حتى الآن، شباب الطيرة أو نادي شباب الطيرة، نادي رياضي أو نادي كرة القدم آسف، طيرة يلعب الآن أمام فريق نادي رياضي كفر سابا بالنتيجة 0-0 في هذه اللحظات. فريق الخوة عرابي حاول التملص من مباراة كأس الدولة، ولكنه لعب اليوم أمام بيطر حيفا خسر بالنتيجة 3-1، مما يؤكد عدم جاهزية هذا الفريق. نحن إلى قرعة اليوروليج، ولكن بداية إلى قرعة الشامبيونز ليج. كابتن زاي أرملي المتواجد في البرتغال اليوم، سلامات كابتن زاي.
1: سلامات أبو فارس لك لجميع المستمعين.
0: إيش الجد، مين أحسن اللي أسألك سؤال زاي، بتعرف من أولها بدأ صعب عليك، المونديال ولا بطولة الأندية الأوروبية؟ مين أكثر أمتع؟
1: صراحة نبيل هاي بتيجي في وقت، يعني المونديال هو بيجي كل مرة بالأربع سنين ودائما بنشتاق له، دائما بنحاول نجدد الشغلات،
0: صعب نختار
1: البرازيل وألمانيا وكل الشغلات هاي، لكن بطولة أوروبا هي كل سنة وتعرف كلنا بنستنى بالشغلة هاي بدون أدنى شك. يعني
0: لكل أنا بقول إنه يعني الشامبيونز متميز إنه هاي الفرق اللي بتلعب هي دائما معها بسموه بالعبراني الأوسف، يعني مجموعة من نجوم العالم مش بس من نفس الدولة بنفس المواطنة. يعني بتلاقي مثلا ريال مدريد على سبيل المثال أو مانشستر سيتي لاعبين، ومش شرط يكونوا إنجليز أو ذاك،
1: من كل العالم،
0: من كل العالم نجوم عالميين، فدائما هنا الإثارة والنزعة الوطنية بتكون أقل عملية، بتكون أكثر رياضية أكثر للنادي، يعني
1: أكثر فرق، أكثر للفرق للأندية.
0: أيوة صحيح.
1: أنت ما بتشجع لا إسبانيا ولا البرازيل ولا بتشجع النرويج ولا بتشجع إسرائيل،
0: طلع الإثارة الإثارة كبير. يعني أنا بحكي معك والآن يعني من القرعة اللي الآن جارية عمليا، القرعة بتقول طلع أنه محمد أبو فني اللي بيلعب مع كريستال بالاس، القرعة أجابته مع محمد صلاح مع فريق طرابزون سبور. تخيل أنت عنان ومحمد صلاح مواجهة
1: بدون أدنى شك. هاي اللقاءات كانت موجودة كل الوقت نبيل،
0: أي أحلام
1: نجوم بالضبط. يعني بالنسبة لأبو فني هذا حلم كبير إسا مع أشهر لاعبين العالم اللي كانوا في في في في, في الدوري الإنجليزي.
0: تخيل زاهي إنه محمد أبو رومي وزاهي أحمد بين الشين والزين كان 10-15 ثانية، لو تأهل بير السبع كان بده يلعب بير السبع مع برشلونة. تخيل أنت، تصور انت مع برشلونه يعني
1: طلع، يعني انت تعرف نبيل انه بير السبع بالزمانات لعب مع برشلونه،
0: بذكر صحيح السبعه
1: خسر خسارات اليمه يعني بكميه اهداف مجويني، لكن احنا بنحكي على الماضي. اليوم بير السبع افضل واحسن وقدر يوقف مع فرق بتادي كانت افضل منه، بس هو قدر يستغل القدرات الهائله اللي كانت عنده.
0: انا قلت
1: بير السبع فريق مرتب،
0: انا قلت انه بير السبع انظلم، يعني كان ظلم بالنتيجه، كان ممكن يتقدم بالنتيجه، لكن بالاخر بالتغييرات والاصابات يبدو التعب والارهاق بدا على الفريق وكان بين مرهق الفريق. برشلونة مع السيتي وباريس، ريال مع أرسنال والإنتر، هاي كلها نهائيات من أولها دور المجموعات. زاهي
1: هي نهائية دور المجموعات، هي بنهاية الأمر تعرف
0: ليغا
1: بالضبط، يعني اللي بقدر يجمع أكثر نقاطه بنتقل للمراحل القادمة للبيوت وللإنجازات اللي راح تكون للفرق كلها هاي السنة، خصوصا

0: مثلا ريال مدريد اللي بعد سنتين فشل ذريع كان في ريال مدريد، بتأمل انه من مورينيو فتح الدوري بشكل جيد، وانا بعتقد الفريق مبني بشكل مظبوط نبيل، اللاعبين حتى خط الدفاع يعني صرت تشوف انه الفريق صعب على الفريق الثاني يسجل اهداف على ريال مدريد،
1: صار في صعوبة
0: خط
1: صحيح.
0: الهجوم اللي بدون امبابي وفينيسيوس وفالفيردي يعني بدون ادنى شك انه الفريق مبني مظبوط وحاضر لكل البطولات.
1: ما ذكرتش بلينجهام اللي مبين عليه نشيط جدا من كأس العالم، صار يعمل دفاع، عمل بيعمل دفاع وبمرر وبطبخ وبسجل بسجل كمان صحيح.
0: نبيل هذا اللي بده اياه المدرب مش اللاعبين.
1: نعم هذا
0: بده
1: المدرب. نعم لكن يعني
0: هاي المهم، مورينيو مسيطر على غرفه الملابس وهذا المهم في ريال مدريد.
1: ما ذكرت مورينيو ذكرت ريال مدريد، ريال مدريد يعني مش وين ما راح يكون عنده لقاءات ايضا صعبه جدا، يعني بيلعب مع الانتر مع الارسنال مع لايبزيج، باقي الفرق شوي يعني من اثينا ولاسيك لينش مش مهم، ودون شختيار هذول يعني بيفطرهم قبل ما يتغدى. لكن
0: انا بصور نبيل انه سن ريال مدريد راح يطعن كل الفرق. طبعا. انا هيك شايف الصوره من ناحيتي انا كمشجع للريال مدريد.
1: اوكي انت مشجع اوكي الموضوع. هذا بالدوري الاوروبي وبالدوري الاسباني بده اخذك، بعرفش انت اليوم انا بعرف انك زي متواجد باستجمام بالبرتغال، وامبارح بعرفش اذا تابعت لعبه برشلونه زاهي.
0: شفتها اللعبه.
1: طب ايش شفت زاهي؟ ايش شفت تا تحكي بي.
0: شفت زاهي. فريق كمان اسمعني، شفت حارس مرمى تبع اتلتيكو بولباو اللي قدر يطلع حوالي 10 جوال واخذ افضل لاعب في الملعب.
1: صحيح. انا يعني مش معقول هاي الانتنسيفيوت هاي اللي كانت في المباراه، كل دقيقه هجمه، كل دقيقه عندك ممكن هدف، طابات بالعارضه بالقائم، الحارس أبدع. هذا هذول يمكن أفضل حراس اثنين اليوم بالعالم تعرف يا زهي، إن كان تبع برشلونة حراس منتخب إسبانيا مش شويين هذول شويين.
0: بالضبط. أنا بعتقد نبيل كمان من برشلونة وريال مدريد راح يكون السنة فرصة لأجمل لحظات تاريخ كرة القدم.
1: حاسس لك بدها تعود أيامات ميسي ورونالدو.
0: رونالدو بالضبط، يعني هاي اللي شعر فيه إنه الفريقين هذول السنة فيش تهاون، فيش تهاون بين برشلونة وريال مدريد، فيش تهاون بكمية الأهداف اللي راح تسجلها برشلونة أو ريال مدريد، راح تكون أشياء حلوة مركزة من قبل الفريقين.
1: واللي عجبني واللي لفت نظر امبارح زايدة، بعرفش ده كمان انت بتوافقني معا، وذاك الفريق ما طلعش هجمات مرتدة لم يسمح له، ولكن شفت ان الدفاع برشلونة مع الشباب الصغار برضو متماسك ونشيط وبدافع.
0: أكيد أكيد أكيد نبيل، يعني بدون أن شك أنا بقول لك الفريقين متحضرين بشكل جيد السنة، كان ريال مدريد وبرشلونة متحضرين بشكل جيد من ناحية دفاعية، حتى لبطولة أوروبا، حتى لبطولة الأبطال في أوروبا هو راح يكون بالأساس الأفضلية للفرق الإسبانية. أنا
1: كمان بقول
0: هيك شايف الأمور.
1: أنا شفت إنه رودري امبارح لما فات بالستينات، وشفت إنه في إله شخصيته في الملعب زاهي، يعني كيف أوجه تعليمات ووزع المدافعين، قال إن أنا موجود هنا، أنتوا تخافوش أنا الموجود هنا، تخافوش على أي واحد. اثنين
0: قائد نبيل.
1: اثنين أنا إذا مش غلطان أنا امبارح شفت أنيستا بيلعب بالملعب بنص الملعب. شفت أنيستا امبارح؟
0: أنيستا؟
1: كان امبارح باللعبة بالملعب.
0: امبارح كان باللعبة. على الملعب؟
1: عرفت مين؟
0: هو الأصدق على على مين؟ على حدا تاني.
1: بيدري. الحركات اللي عملها، تحرم الكرة، كيف كان يعمل بهلوانيات؟ أعتقد يعني تماماً، يعني أنا شفت لما استبدل آخر خمس دقائق الجمهور كله وقف.
0: إذا إبله.
1: بالضبط. شيء مش طبيعي.
0: ما تنساش نبيل كمان رافينيا اللي بالأساس يعني حتى فشلوا في منتخب البرازيل.
1: صحيح.
0: هذا اللاعب في برشلونة الواضح. بنتعش من أول وجديد وبصير يعطيك لقطات وسرعة وأهداف.
1: يمكن امبارح يعني أعطى جواب إنه إحنا مش بحاجة، يعني إحنا برشلونة هيك بقول إنه بطلنا بحاجة لتوب سكورر يعني مهاجم صريح، لأنه بيقدر يلعبها هو.
0: عادتها برشلونة فش عنده مهاجم نبيل.
1: لا نعودونا على مهاجمين يعني إنه الكل
0: لأن الكل بيهاجم والكل بيسجل أهداف.
1: صحيح.
0: هاي كل القضية يعني
1: زاهي، يعني بيرس سبع يوفنتوس سلتا فيجو بورموث، أنا أعتقد أنه يعني أنا هاي القرعة وبدك تلعب بشكل انتنسيف يعني مكثف على أسبوع بعد أسبوع وطيران، أنا أعتقد أنه بيرس سبع اللي كنا مرشحينه يمكن يكون بطل كمان مرة هذا الموسم بعد المباراة اللي قدمها الكبيرة، أنا أقول أنه هذا قد يؤثر عليه بسيرته بالدوري ويفتح مكابة الأبيب عماله بضعف شايف لك هبوع لتل أبيب فريق

0: كثير متمكن وجامد وعنده شخصيته بالملعب
1: بدون أدنى شك نبيل، لأنه السنة يعني تعت نقول هيك إنه بير السبع مكابي تل أبيب وبطل القدس، ما هبول تل أبيب ومكابي حيفا حتى مكابي نتانيا، هيول الفرق هن اللي رح يكون بالسداسية الأولى في الـ في الـ في البلاي أوف الأعلى.
0: هذا واضح.
1: مين رح يأخذ البطولة؟ أنا برشح السنة إنه في أمل كبير يكون لحظ كبير لبول تل أبيب، لأنه فريق مرتب. نعم. فريق منظم. نعم. فريق بجيب نتائج منيحة وعلى الملعب بتشوف فريق اللي مدرب بده
0: بالضبط.
1: بالضبط.
0: أنا يمكن ملاحظ، يمكن زي ملاحظة بتوافقني عليها، أنا بيرا شفت مباراته وآخر مباريات كمان، يمكن يبدو لي وكأنه ما في عنده مهاجم تارجت هدف، يعني ما في عنده رأس حرب اللي يعني ترجم، يعني بيلعب بالعرض كتير ما بيلعب بالعمق، ما فيش عنده هداف يعني مثلا لوبيز امبارح، هذا فيرمين أو مثل أيامات ليفاندوفسكي. يمكن ناقص هذا الفريق لاعب تسعة صريح، هيك حاسس أنا،
1: لأنه كان في ألفاريز بالصورة.
0: لا أنا بحكي عن هابوال تل أبيب، بحكي عن هابوال تل أبيب.
1: هابوال تل أبيب، هابوال تل أبيب بدون تشك هو النقطة الحاسمة اللي هو تسعة. اللي هو بتاعت نقول
0: المهاجم الصريح
1: بقلب ال 16، بقلب ال 16 بيقدر ينهي لك اللعبة.
0: مزبوط.
1: وهذا الشيء ناقصه للفريق يعني. نعم. بعتقد مع إنه كمان مرة فريق بسجل أهداف، فريق بصل لفرص، فريق اللي عنده
0: حارس مرمى يعني أعتقد الأفضل في البلاد.
1: الافضل في البلاد. فعشان هيك انا بقول انه بول تل أبيب الامكانيه الوحيده انه هو مرشح قوي للبطوله هاي السنه، مع انه في مكابي تل أبيب.
0: لا بتصور مكابي تل أبيب ضعف مكابي تل أبيب، زي حرر عدد لاعبين، ابو فرق كمان سهل، بضل بيطار القدس، وبول تل أبيب ممكن يدغدغ البطوله. انا بتخيل انه بير السبع لن يصمد امام هذا الضغط الهائل اوروبيا ومحليا، هيك باعتقادي يعني.
1: في هناك نبيل في كمان حديث عن عده لاعبين راح ينضموا لمكابي حيفا بالاساس.
0: سمعت اللي ممكن على الأجنحة، خاصة الأجنحة.
1: بالضبط يعني على أجنحة، وكمان ما ننساش كمان أنا باعتقادي راح يكون في مش راح يكون هؤلاء المهاجمين الموجودين حاليا عم بدوروا على مهاجم بأفضل بكتير من موجود في مكابي حيفا. مهم جدا الدفاع، حتى الدفاع عم بتحسن أكتر.
0: مزبوط.
1: لكن بدون أدنى شك الامور بمكابي حيفا راح تاكل وقت حاليا، ما بعرف راح نعطيهم شانس لخمس لعب نشوف كيف النتائج.
0: زي اذا جابوا نتيجه مع مكابي تل أبيب بتكون افتتاحيه كثير ممتازه، هذا بيشحن الفريق المعنويات وبزيدوا الثقه، وبكون مكابي حيفا فريق قمه وبقارع فرق القمه، وما فيش شيء منهي عمليا، الكل بيأشر على انه مكابي حيفا مرتبه رابعه او خامسه. انا استبعد ذلك، قد يعود الى نفس هذا الفريق مع جمهوره.
1: وكمان مرة نبيل برجع بقول انه التعب الموجود فيه مكابي تل أبيب ما تعبته مكابي حيفا.
0: ايوه برافو.
1: مكابي حيفا ما كانت باوروبا. مزبوط. حضرت الفريق زي ما لازم، كان في عنده اصابات مزبوط وكل شيء. انا بعتقد الفوز في هالمباراة على مكابي تل أبيب، لانه بعد المباريات هاي راح يكون عندنا كريات شموني ومن عارف
0: راح يفتح الشهية. انا متاكد. نعم نعم
1: اكيد. واي كل نتيجة اللي بتزيد عن غلب واثنين وثلاثة واربعة وخمسة هي لصالح مكابي حيفا في البطولة هاي السنة.
0: حضرت لك شيء مباراة بالبرتغال اثناء زيارتك ولا لسه عندك المباراة؟
1: صراحة اليوم. عم بطلع على لزبون
0: ريو. لا لاعب برا مع ريو افي وين
1: بالاسف طلع بالضبط، لانه بالمباراه خارجيه مش حقدر اكون. انا منتقل اليوم، انا موجود في لزبون، بكره انا منتقل على بورتو، بنشوف كيف بنقدر نلاقي لعبه هناك.
0: هسه بفتش لك على لعبه زي بكره. انت بكره ببورتو؟ بكره بالشمال.
1: بكره بالليل.
0: بكره بالشمال. بورتو. لابد انه يكون في هناك مباريات زاهية. انا يعني بدي اختار لك لعبه يعني اللي تقدر تشوفها بكره في بورتو، اذا انا مش غلطان بكره زاهي الارمله في بورتو، المدينه الثانيه اللي في البرتغال. انت في بورتو بكره، كمان بورتو لعبه برا للاسف الشديد مع اكاديميك مع بورتو، اذا مباراه خارجيه الساعه 10، اذا في بلد مجاور هناك بنقدر ندلك عليها فيما بعد. انا اشكرك كابتن زاهر.
1: سلامات. سلامات نبيل. انا نعم. انا موجود في منطقه برتغال اللي هي جميله جدا نبيل.
0: بدون شك.
1: اللي بحب يزور البرتغال ما بيخسر شيء،
0: وشعب لطيف.
1: نعم.
0: 100%
1: من كل العالم نبيل، اي لغه موجوده هون بتحكي ما حدا بيسالك،
0: في طخ هناك، في
1: ولا حدا بيطلع عليك.
0: زي سلامات عزيزي، استمتع. شكرا شكرا. سلامات. نطلع لفاصل اعلاني ثم نعود ومنتابع، ابقوا معي.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة.

0: الآخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام، 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بيريوس 750 جرام، 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
3: مجموعة المشهداوي.

0: نوفا.
1: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
2: أديداس بفروعها باكا الغربية، سخنين، دير الأسد وشفا عمر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء.
3: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.

0: القصد الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربح حملة، اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني
3: عالشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.

0: أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين والمستمعات، أحييكم أجمل تحية. نحن إلى فقرة أخرى تقودنا إلى مخيم كرة القدم للحياة المشتركة. انتبهوا للعنوان وللاسم، مخيم كرة قدم للحياة المشتركة. هذا المخيم تجري أحداثه وفعالياته ونشاطاته طبعا بإشراف وبرعاية من جيفات حبيبة في سان مارينو. مدير المخيم الذي يشارك الآن وبث مباشر من سان مارينو هو الأستاذ زكريا محميد. أستاذ زكريا سلامات.
1: مرحبا، يعطيك العافية.
0: أهلا عزيزي، أهلا. يعني بعد في قضية الشراكة وقضية الحياة المشتركة، يعني بعد في شوية نور في آخر هذا النفق، أليس كذلك؟
1: هذا الأمل بصراحة. أنا بشتغل في هذا الموضوع أكثر من 20 سنة في جماعة حبيبة بمركز اليهود العربي. وهذا الأمل للأسف، يعني إحنا كلنا بنشوف إنه حتى مدارسنا المدارس العربية اليهودية كل حدا بيعلم لحال، في بعد، في تطرف، في عنصرية، في تمييز بالمجتمعين. فللأسف كنا تعال نجرب كرة القدم كأداة وسيلة إنه نقدر نكرب بين المجتمعين، لو إيش شوي وقليل ولكن نحاول. وهذا اللي إحنا نسويه،
0: كرة قدم من أجل السلام. هذا المخيم يقتصر على طلاب من عنا عرب ويهود فقط من هنا ولا من كل أنحاء العالم؟ كيف يصير؟
1: لا، في البداية كان عنا مخيم كرة قدم في جبعات حبيبة عن طريق برنامج نركل العنصرية والعنف من ملاعب كرة القدم، وعن طريق المركز اليهودي العربي في جبهات حبيبة، اللي كان في عنا 50 طالب شاركوا قبل أسبوعين من المجتمعين، 25 طالب من

0: العرب و25 طالب من اليهود. بعد 4 أيام اللي كانوا متواجدين مع بعض أيضا مع مبيت مع ورشات في كل ما يتعلق في موضوع الحيز العام المشترك والحياة المشتركة. كمان كان معهم فعاليات تربوية وترفيهية, كان كمان في كانوا في بركة سباحة مع بعض, كانوا في الباولينج مع بعض, كانوا مقسمين بغرف مشتركة بالإضافة إلى ورشات بكل ما يتعلق في موضوع الحياة المشتركة. من 50 طالب بكى عنا في خطة أو في تخطيط مستقبل لمخيم من أجل السلام في سان مارينو اللي شاركنا فيه قبل 4 سنوات. وللأسف بعد 7 أكتوبر حرب توقف حرب الإشي حرب والكورونا. فتوقف الإشي. فالثاني عودنا ورجعنا البرنامج المخيم.
1: وإيش بيعمل الطلاب هناك؟ بأي جيل هذول الأولاد؟
0: إحنا في إنا 18 طالب اللي هم من مواليد 2012 لل 2014 اللي في عندهم برنامج اللي بنناه من يوم ما وصلنا من يوم الأحد. في عندهم بيلعبوا كرة قدم تدريب في الصباح. بعد الظهر في عندهم ورشة في أو ورشات في كل ما يتعلق في حياة المشتركة والتعارف على الثقافات, وأيضا في عندهم ورشات في تقوية اللغة العبرية واللغة العربية اللي منقسم المجموعتين. الطلاب العرب بتعلموا كل ما يتعلق في موضوع كرة القدم في اللغة العبرية لأنه في عنا صعوبة لدى الطلاب العرب في موضوع اللغة العبرية, فكنا عن طريق المخيم هذا كمان منحسن اللغة العبرية تبعتهم. بعد حبيبة سباقة في موضوع تعليم اللغة أكيد العبرية للطلاب العرب أكيد. فهذا الهدف بالإضافة إلى كل موضوع سان مارينو كدولة.
1: أوكي. أعطيني فكرة أستاذ زكريا, كيف التفاعل ما بين الأولاد العرب واليهود في ظل على خلفية ما جرى في البلاد من 3 سنوات 4 سنوات؟ كيف بتشوف التعامل والمعاملة؟ هل غيرت مفاهيم؟ هل نفست الأنفس؟ يعني خففت كيف بتشوف العلاقات بين الشباب هذول؟
0: ولا حدا بيقدر ينكر أنه من بعد 7 أكتوبر الوضع ازداد سوءا. أنا أكون صارحين. البعد والخوف وعدم التوقف,
1: عدم الثقة وعدم الثقة, نزع الثقة
0: بالضبط أدى إلى البعد بين المجتمعين, بين طلاب العرب وطلاب اليهود, بين المجتمع العربي واليهودي. وسائل الإعلام للأسف واليهودي إحنا بنشوف التحريض من قبل المجتمع اليهودي واضح على كل ما يتعلق في عربي في مواطن فلسطيني اللي بيسكن في دولة إسرائيل. إحنا من كل من جهة إحنا نشجع إنه ابننا وطلابنا يتعرف على الهوية العربية الفلسطينية, ولكن من جهة ثانية يتعرف على المواطنة الإسرائيلية. فإحنا شفنا بهاي الأشياء لو بالقليل إنه نستطيع إنه نجمعهم. في صعوبة, في تخوفات من قبل الأهل من المجتمعين, المجتمع العربي كمان والمجتمع اليهودي. ولكن
1: جمعتوا الأهالي مع بعض هناك أنتوا في جبهة حبيبة كمان, اجتمعوا الأهالي شافوا أولادي من هون ومن هون.
0: أنا حكيت جملة قبل يومين, كنا التقينا مع لأنه في هذا البرنامج بده تمويل. التمويل قسم منه من جبهات حبيبة وقسم منه من وزارة الصناعة في سان مارينو ووزارة الرياضة. فحكيت أمام مدير عام وزارة الصناعة قلت له اللي بيسووا أولادنا الصغار هذولا للأسف إحنا الكبار أولاد الكبار
1: نعجز عنه,
0: مجتمع اليهود والعربي مش ناجحين. فكنا تعال نحاول. أنا حسب رأي الأهل اجتمعنا معهم قبل أسبوعين كان في قبول من قبل الأهل, معظم الأهل اللي وافقوا بعثوا أولادهم لسببين. السبب الأول في ثقة في كل ما يتعلق في عمل جبعات حبيبة على مدار سنوات طويلة, أيضا في ثقة في المدربين لأنه إحنا أخذنا فرق كرة قدم اللي هي قائمة من المجتمع اليهودي والمجتمع العربي. سواء من طرعان بلشنا, من معاوية, من الفحم, من
1: من كل المنطقة. يعني الأولاد هذول الأولاد عند كل المجموعة الموجودة من أي منطقة هذول؟
0: من بلشنا في عنا طرعان 3 طلاب, في عنا الفحم طلاب 2, كفر قرع, جات, كركور, بردس حنا, الخبيرة, حريص, في عدة يعني بعدة مدارس لكرة القدم اللي احنا بتواصل مع أمات اللي هم بيعملوا هذا الاشي اللي هم مدربين كرة قدم في مدارس لكرة القدم من المجتمع اليهودي والعربي. ولحسن حظنا في عنا كانوا طلاب 2 اللي طالب اليهودي والأهل اليهود كانوا لي في عنا طالب عربي كمان, ده كان كسنا طالب عربي. شو رأيك نحاول نضم طالب عربي اللي ما كانش في المخيم؟ فعن طريق الأهل اليهود هذا الطالب وصل. فاتضح لي إنه العلاقة الطلاب 2 العربي واليهودي جدا قوية, والطالب العربي بيحكي لغة عبرية بشكل كامل يعني مسميها سفره تام, والطالب اليهودي كمان في علاقة يعني كل الوقت أكثر الوقت هم مع بعض. واللي فهمته من الأهل كمان العلاقة هاي من أرتت من داون أب يعني من الكبل الطلاب تسوت العلاقة. ولكن إحنا دائما نسعى للأفضل. أنا بقولش الإشي كل شيء كامل. إحنا بنمر يوم يوم في عنصرية تميز. أنا بالصدفة كمان معلم مدنيات في مدرسة إعدادية وإحنا بنشعر الأشياء, أما نتأمل الخير دائما, نسعى للخير
1: لطلابنا. رائع. إمتى راجعين على البلاد؟ إمتى راجعين؟
0: إحنا يوم الأحد الصبح بنكون. اليوم في عنا بالصدفة البرنامج راح يكون, إحنا هسه أجوا فاتوا على أماكن يتسروا شوي في دكاكين كرة القدم. في على الساعة 6 في عنا لقاء مع رؤساء دولة سان مارينو بعد ما التقينا مع مدير عام وزارة الصناعة.

0: معه، فالفكرة كثير كانت يعني مشجعة، فاليوم إلنا لقاء وشكر يعود لعدة أشخاص. في إلنا شاب اللي هو بعلاقة في مركز سان مارينو مع المسؤولين في سان مارينو اللي بيحاول دائما يساعدنا في التمويل، عشان هيك هو بعلاقة جيدة مع الوزارات وعشان هيك الإشي نجح.
1: نعم استاذ زكريا تحياتي لك للشباب هناك، بلغ تحياتنا وان شاء الله انه بتغير
0: رايك. بدي اقول جمله لو سمح لي، انا بدي اتذكر من هون من سان مارينو الاهالي الطلاب العرب واليهود، لانه مش مفهوم ضمن اهالي طلاب عرب ويهود 18 طالب قبل المدرسه افتتاحيه الثلاث ايام
1: اليوم الاحد، صحيح
0: ويرسلوا اولادهم معنا، فبدل على ثقتهم في المدربين ثقتهم في البرنامج. فمن هون انا بودي لهم شكر كبير للاهالي من المجتمع اليهودي والعربي، وشكر كبير لكل حدا ساند وساعد في هذا البرنامج.
1: رائع جدا،
0: كرة قدم من أجل السلام،
1: هذا ما نريده نحن يا أستاذ زكريا. كل احترام لك، بلغ تحياتنا عزيزي. شكرا شكرا,
0: شكرا جزيلا. إلى اللقاء.
1: سلامات. إذن معسكر مخيم كرة قدم للسلام من تنظيم يعني تحت إطار جبهة حبيبة التي دائما تعنى بالتعايش بين الشعبين، تجري أحداث هذا المخيم في سان مارينو، دويلة صغيرة في وسط إيطاليا أعتقد. درجة عليا غدا جولة ثانية، اتحاد ابناء سخنين سيلعب عند الساعة 8 في استاد الدوحة امام مكابي بتحتيكفا، رمت جان ابويل بئر السبع، هابويل بتحتيكفا يلتقي ابويل القدس، كريات شموني امام طبرية، وبيتار القدس امام مكابي نتانيا. الدوري الاسباني تتواصل مباريات الدوري غدا جولة ثالثة، ليفانتي امام بيتيس، ريال سوسيداد امام اسبانيول، واشبيليا امام اتلتيكو مدريد. في ايطاليا ايضا جولة ثانية، فيورنتينا سيلتقي فرونينيزي، ومونسا امام اودينيزي، ساسولو امام تورينو، واليوفي امام بارما. دوري الانجليزي جولة ثانية حافل سيكون، ليفربول امام نوتنغهام فورست، بورموث امام ايفرتون، كوفنتري امام هول سيتي، وتوتنهام امام نيوكاسل. الدوري الالماني البوندسليغ اليوم جولة اولى، البطل سيلعب اليوم مع حامل الكاس اعتقد نعم شتوتغارت، سيحل ضيفا في الاليانز ارينا امام فريق البايرن ميونخ. غدا ألبرسبرغ الصاعد إلى الدوري الألماني الأول يستضيف باير ليفركوزن، كولن أمام هوفنهايم، ماينز أمام بادربورن، لايبتسيغ أمام بروسيا مينشنغلادباخ، أونيون برلين سيلتقي مع فرانكفورت، وبروسيا دورتموند أمام هامبورغ، مباراة عمالقة كانت في الماضي ولا زالت. في الدوري الفرنسي مباراة كثير مهمة راح تكون أعتقد اليوم، ستجمع فريق ليل، ليل سيلعب ببطولة الأندية الأوروبية، انتبهوا لأنه ممكن خلص مرتبة ثانية أعتقد في الدوري، وليل سيلعب أمام فريق باريس سان جيرمان. في إنجلترا اليوم جولة ثانية عند العاشرة، نصيحة أنكم تحضروا المباراة، عنان خليلي سيواجه اليوم، نتمنى أن يكون في التشكيلة الأساسية، سيلعب كريستال بالاس أمام مانشستر سيتي اليوم عند العاشرة. مجموعة مباريات العاشرة ربع، ميلان مع فينيسيا، أن كثير مباريات هذا المساء في الدوري، في الدوريات المختلفة يعني الشاشة التلفاز راح تكون حافلة. نخرج الآن إلى فاصل الإعلاني ثم نعود ونواصل.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني
3: مع مكتبة المعتز الجيبي، مش ممكن تهتز، أكبر مهرجان قرطاسية وتنزيلات مجنونة مش راح تشوفوها غير عنا، مكتبة المعتز كفرمندا بجانب بنك لأمي.
4: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ، نشتري اربع منتجات من كنور بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل، محدد لاول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.

0: حملة حملة
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لا تقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط وربح. خاضع لشروط الحملة.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.
3: الله يحملك إياه صار شاب
4: خلي لك أولادك طبعا صار زلم وبرتكن عليه
3: فيش أحلى منك تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم
4: بس استنوا شوي هني مش كبار كفاية لدرجة نقدر يعبروا الشارع لحالهم

0: تحديد عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس الثالث من أيلول سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيسة 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
1: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
2: فجرها علماء كل نوع نحف، والآن اشتري شاشة LED ضخمة ذكية 85 إنش شامل ستاند وتوصيل مجاني فقط ب 2990 شيكل. لا يصدق، عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
3: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسي يعني عتيد.
4: بيقولوا
5: هاي القهوة جديدة،
4: وبيقولوا
6: هذه القهوة تعودنا عليها.
4: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.
9: وهذه عودة. إذن كنا في سان مارينو وحول مخيم كرة قدم هناك برعاية جبعات حبيبة وحكومة سان مارينو. استمعنا إلى الأستاذ زكريا محميد عن نشاط هذا المخيم والمجموعة العربية اليهودية تحت عنوان كرة قدم للسلام. نحن إلى موضوع آخر يقودنا إلى الكاراتيه. عاد إلى البلاد مؤخرا المدربان الأستاذ وهيب طه ورياض حسنين من معسكر الصيف التقليدي عمليا الذي شاركوا في أحداثه أيضا في مدينة مانتوفا الرائعة، الذي هذا يعتبر يعني بنظر المدربين حدث كبير. الحدث الأكبر هو كان أنه المعلم المعروف عالميا دينو كونتاريلي أهدى حزامه والذي يحمل اسمه للأستاذ وهيب طه، المدرب المعروف في المجتمع العربي ابن كابول. أستاذ وهيب يسعد مساك عزيزي.
10: مساء الخير أستاذ نبيل.
9: أهلا عدتم إلى البلاد. أعتقد هذه الزيارة كان لها طابع خاص هيك اللي حاسه أنا واللي شعره.
10: صراحة طبعا يعني أنت عارف كل زيارة لها طابع خاص، لكن الحدث اللي ذكرته أنت يعني بداية المقابلة هو حزام المعلم.
9: يعني هذا يعني إيش بيعني لك حزام المعلم؟ أنت بتسموه المعلم اللي هو كبير مدربي العالم، هو يعني إيش يعني معلم بنظركم أنتوا جماعة الكاراتيه؟ مش خلينا نفهم.
10: يعني المعلم هو القائد، هو المنارة، هو الإنسان المفكر، هو الإنسان اللي يمكن بيسهر الليالي على أساس أنه دائما إحنا طلابه والمجموعة اللي تابعة له أنها تحاول تتقدم في مشروع الكاراتيه. يعني
9: كمان مرة، إيش يعني تابعين له؟ إيش هو اتحاد، هو جمعية، هو مؤسسة؟
10: طبعا اسمه الكاراتيه بالعالم موزع في اتحادات معينة، يعني كل دولة أو كل يعني حق هذا أنه يكون في اتحاد لأشخاص أو مجموعات معينة. الاتحاد هو بيكون اتحاد دولي معترف فيه من قبل الدولة يعني. وبس ولكن كل اتحاد له عمله الخاص.
9: نعم. المعسكر ايش كان فيه نشاطات؟ ايش شمل هذا المعسكر؟ تدريبات،
10: يعني تعليمات؟ دائما حدثنا اخي نبيل بخصوص المعسكرات انه دائما معسكرات تدريبية طبعا، والاهداف هي تقنيات جديدة واساليب عمل جديد. ولكن انا اقول لك يعني هاي المرة بعتقد انه لازم نتحدث في اشي اكبر من هيك. يعني الاشي هو هلا لك على مستوى الناحية الإنسانية بالمعسكر.
9: كيف؟
10: يعني إحنا أنا بعرف وأنت بتعرف والكل بعرف إنه إحنا بدأنا نعيش في عالم يزداد فيه الانقسام أخي نبيل، ويعني بدل ما تبنى جسور تواصل عم تبنى بين الناس حواجز. وإحنا في هذا الكورس يعني اللي كنا فيه رغم اختلاف اللغات والدين والثقافة والعادات ما كانش سبب للابتعاد، بالعكس كان سبب فرصة للتفاهم بين بعض. وهذا أمر يعني احنا نفتقر له. خلينا
9: استاذ وهيب

0: بهاي المعسكرات بكونوا بيشاركوا كمان من انحاء العالم ولا يقتصر فقط عليكم انتم من البلاد؟
1: طبعا طبعا الكورس هو يعني كانت الدوره من من من, من البلاد عندنا، ايطاليا، البرتغال، فرنسا، المانيا، مصر، وكان في عندنا دول و اللي هي تابعة للاتحاد اللي اشتركت في هذا المعسكر. وصراحة يعني بأحلى ما فيه كان انه التواصل معنا كان تواصل بشكل ممتاز من خلال لغة الاحترام اللي كانت بيناتنا. التعامل هو كان بيناتنا مبني على احترام الانسان وقيمته. اخي نبيل، فمن هون انا يعني بقول لك انه ارى جوهر الكارتيل الحقيقي انك تبني جسر تواصل بينما الآخرين يعني يبنوا جسور يعني خلينا نقول لك انقسام، خلينا
0: انقسام.
1: فكان كثير جدا حلو، وكان هذا التواصل يعني له قيمته.
0: فهذا التواصل انت تقليدي عمليا تقريبا بالسنة مرة اذا مش مرتين، يعني انت بتغادر
1: لا فينا لا اشي اسمه سمر كامب هو بالسنة يعني مرة
0: مخير صيفي،
1: بس في خلال السنة عندنا تقريبا كل شهر او كل شهرين في عندنا دورة استكمالية يعني اللي انا راح اكون واحد من المشتركين في جميع الدورات اللي راح تكون من خلال البرنامج ان شاء الله.
0: هذا المدرب اللي اهداك الحزام، حزامه ايش يعني للعالم الكاراتيه؟ يعني ايش يعني عالميا؟ ايش معناه يعني؟ هذا نادر مثلا؟
1: والله بصراحه اخي نبيل هاي اللحظه كانت لحظه
0: مؤثرة.
1: مفاجئه ومؤثره جدا بالنسبه لي. يعني لما معلمي اهداني حزامه ما شعرت اني انا استلمت بس حزام. انا استلمت امان كبير جدا.
0: واي واي واي واي واي
1: يعني حزام المعلم بقول كثير، حزام المعلم بيحمل سنوات من رحلته وتعبه وخبرته ووفائه للكاراتيه. الامر يعني ما كانش بسيط اني احط الحزام على خصري وانا اتمرن خلال
0: يعني الدورة. افهم استاذ يعني هذا يعني تقدير لشخصيتك لعطائك، يعني هذا يعني ايش يعني ما بتكرر عمليا؟ يعني ممكن يهدي حزامه كان لاخرين ولا انت يعني خص نص اعطاك اياه؟ خلينا افهم.
1: والله من بعد ما انا بحثت وبتعرف احنا مجموعه مدربين كبار يعني هذا المعلم باقي الحاله بقول لك انا اثق فيك واستمر في المشوار وزي ما انا علمتك علم غيرك.
0: وهي زي
1: فهي ما اعتبرت انا مسؤوليه جدا كبيره يا استاذ نبيل. فالامر صح مفرح ولكن بنفس الوقت هو ملان بالمسؤوليه
0: والتحديات
1: اللي تقع على
0: لمن يستمع اليك. اول ما احنا مش اول مره من نحكي معك عندنا في البرنامج، ونحن دائما بحب أنا ألقي الضوء على هذا الفرع من الرياضة، يعني لا نكتفي فقط بكرة القدم، لكن يعني اللي بيعرفش وهيب طه صار لك سنين عمليا، أعطيني فيها خلي المستمع يعرف عمي مين يحكي. إحنا وهيب طه مش مجرد مدرب أو مسؤول بكرة بالكاراتيه، أنت صار لك عشرات السنين اللي بعرفهم ولا لا؟
1: وهيب طه أحد
0: بس الناس يمكن يستغرب
1: أحد مدربين الكاراتيه اللي يعشق رياضة الكاراتيه صراحة. أنا يعني بالنسبة لي برنامج الكاراتيه هو طريق حياة يعني، هو جزء مهم جدا بحياتي لأني بشوف فيه يعني مسار اللي هو ببني بشكل كامل شخصية إنسان اللي آمن في بس في العمل. وبالذات هاي الدورة يعني فهمت انه اعظم ما يكون ما يمكن ان يتركه المعلم لتلميذه هي قيمة.
0: انا مش يعني اول مرة بسمع منك هذا الكلام استاذ وهيب، صرت انا حكي معك عدة مرات في الموضوع، بشوف انك دائما بتنطي البعد الانساني كثير بهذا النوع من الرياضة ورياضة الكاراتيه، بتأكد عليها دائما في كل لقاء طبعا تقريبا.
1: على شغله استاذ نبيل يعني الدورة كان لقاء، كانت فيها لقاء بين إنسان وإنسان، وأثبتت إلي إنه اللي بيجمعنا هو في عمقنا الإنساني أكبر بكثير من اللي بفرقنا. يعني لما أنت بتتواجد مع شعوب مش نفس لغتك مش شرط إنه هو يفهم لغتي عشان يفهم شو في داخل.
0: لغة الرياضة لها مكان.
1: فتواصل التواصل مع كل مع عدة فئات من العالم وعدة لغات وعدة ديانات، ولكن الاحترام المتبادل وإيماننا في الرياضة نفسها يعني بيجعلك إنسان إنك تآمن أكثر وتستمر في المشوار وتستمر في الطريق. فهذا أمر صراحة إذا ما كانش فيه بعد إنساني بالمشروع فصدقني أخي نبيل ما هو شيء.
0: أكيد أنا حاسس
1: أنا أعتقد إنه كل رياضة فيهاش بعد الإنساني هذا اللي بنحكي عليه،
0: مش رياضة،
1: هي بتظلها ناقصة صراحة.
0: أنا بوافقك هذا أستاذ وهيب، يعني جدا الحديث ممتع معك و لا بس ما ذكرتين ليش كم سنة صلك بهذا الكار؟
1: أنا تقريبا 45 سنة.
0: تفضلوا يا جماعة 45 سنة
1: نكرس حياتك. أقول لك يعني دائما في رغبة للعلم و...
0: كل احترام
1: يعني لا وأشعر أنا يعني كل ما تعلق الإنسان في التعلم أدرك إنه ما بيعرفه اللي بيعرفه قليل
0: تليل. نعم نعم ما بيخلص هذا علم وما بيخلص العلم زي ما بيقولوا المدرب.
1: فبتأمل إني أكون على قدر من المسؤولية.
0: أكيد لا لا أنت قد المدرب والمعلم نسميك المعلم الأستاذ وهيب طه. أنا أشكرك على هذا الحديث.
1: شكرا
0: لك ويعطيك ألف عافية يا عزيزي. تحياتي إلى اللقاء. سلام. كرة القدم، نعود إلى كرة القدم. امبارح كانت عدة مباريات، أيضا جولة كأس دولة جرت عدة مباريات وسجلت نتائج غريبة ربما لعدم جاهزية الفرق بهذا الفترة من الموسم. بتطلع على كأس الدولة وكأنه مجرد مباراة تجريبية، يعني فحص إمكانيات وقدرات. امبارح مكابي عصفيا في مباراة خارجية على كشافة حيفا فاز 7-0. من يقوم بتدريب فريق عصفيا هو الكابتن شبل لالا. أخي شبل سلامات يا كابتن.
2: علينا أخي نبيل.
0: أنا بعذرك لأنه صوتك يعني بالقوة أجبرناك أنك تتحدث معنا، لابد من كلمة عن عصفيا ولا صوتك مبحوح. ما بعرف إذا من مباراة الأمس كان عمليا 7-0 فزتوا على فريق، الفريق هذا بأكد هاي النتيجة وإن كانت كأس دولة إنه فريقه جاهز هذا الموسم في عصفيا؟
2: طلع أخي نبيل الحقيقة إحنا حضرنا فريق زي ما أنت بتعرف إنه الأهداف تبعته إنه الارتقاء للدرجة الأولى. وعملنا زي ما بقولوا شهر ونص تدربنا قبل وحضرنا حالنا، عملنا معسكر تدريبي. ونتأمل هاي السنة إنه نقدر نصعد الدرجة الأولى، ليش مش راح يكون سهل في فرق هاي السنة. الدوري الدرجة الثانية مش هوين بالمرة. في أكثر فرق من أنا ديك السنة كمان دربت هذا الدوري. هاي السنة راح تكون سنة صعبة، ولكن مكابي عصفيا حطت هدف وإن الله راد نقدر زي ما بقولوا نحققه.
0: عززت الفريق؟ أنا أفهم كلامك إنه فريق معزز ولا من كوادر محلية الاعتماد هناك عندك؟
2: لا أنت زي ما بقولوا إحنا فريق معزز، ولكن فيه كمان كوادر محلية زي تقول مزجنا بين اللاعب الأسفاوي اللي هو اللاعب اللي بيجي من برا. أما عندنا في آسفيا للي بيلعب في آسفيا وبيعرف آسفيا، آسفيا فيش عندها أنت من برا وإحنا إحنا كلنا أهل في البلد. وبتأمل إنه زي ما بقولوا هاي الطبخة في الآخر تقدر تعمل اللي الأهداف وصل للأهداف.
0: أكيد أكيد. نجوم مثلا ولادي عصفيا يا أخي وين راحوا؟ عصفيا كانت دائما ولادي، كانت كرة القدم عندكم واجهة للمجتمع العربي، ماتت كرة القدم للأسف الشديد، والآن يقول أنه بتعود للحياة إن كان عندكم أو في دائرة الكرمل تقريبا. ولكن السؤال، في التفاف جماهيري بعصفيا، مجلس محلي أنا عارف، تمويل، كيف تدبر أموركم؟
2: طلع انت بتقدرش اليوم في كرة القدم، احنا في عالم كرة القدم انت بتقدرش تولد لعيبة لما الفريق الكبار تبعك في الدرجة الثالثة او ايش، بتقدرش يعني انت اللي زي ما بقولوا الاقل اشي لازم تكون في الدرجة الاولى. يعني انت بتشوف انه الفرق اللي في الدرجة الاولى او في الدرجة الممتازة هي الفرق اللي بتولد لعيبة، لانه هذا اشي طبيعي. عسك إلها سنين في الدرجة الثالثة او في الدرجة الثانية يعني ما كانتش فريق اللي هو في الدرجة
0: صحيح.
2: في درجات أعلى. إجا الأخ أنس منصور. أنت بتعرف كمان أنه كرة القدم بدها مصاري، بدها تمويل.
0: أكيد.
2: إجا الأخ أنس واستثمر في كرة القدم، هذا أحسن مشروع حسب رأيي بنعمل في عصفيا، لأنه كرة القدم العصفوي أنت بتعرف ناش نقعد نعد لعيبة الدرجة العليا اللي هني من عصفيا. عصفيا بتتنفس كرة قدم. زي ما بقول استثمر في الفريق، احنا موجودين اليوم وحط هدف انه يصعد من الدرجة الثالثة للثانية، حققوا هذيك السنة وهي السنة هو حابب انه يطلع للدرجة الاولى. بتأمل انه مع بعضنا نقدر نصنع هذا الهدف. واذا احسي فيها زي ما بقولوا كانت موجودة في الدرجة الأولى سنة سنتين ثلاثة راح تبلش تولد لعيبة زي ما كانت. ولكن احنا جربنا نجيب كل لعيبة عصفيا اللي لعبت برا. انا شخصيا اتصلت لها تلفون من اي درجات كانت واعطيت زي ما بيقولوا الحق يختاروا انه يلعبوا في عصفيا. والاخ ابو مالك ما قصر في زي ما بيقولوا في الاموال. وفي اللي اختار انه يضل في الدرجة الأولى وانا بتفهمه، وفي اللي اختار انه يجي. عندنا لاعبين من عصفيا زي ما بتقول ايمن علي أو أيمن عطشي اللي هو جبناه من نوفا قليل من الدرجة الممتازة، لاعب في الدرجة العليا وفي الدرجة الممتازة،

0: اللي زي ما بقولوا حب المشروع وإجا عليه عندنا أمير وهب ابن زي ما بقولوا سيدو بركات سيدو أحمد وهب وبيو بركات لاعب مميز اللي كان في شبيبة بير السبع وأكل هواي صعبي وإسا رجع لحسن حظنا وحسن حظه رجع مكابي عيسي فيها وزي ما بقولوا كل لعبة عم بيجيب جول وعم بيلعب ومبسوط وكم فين لعيبة عزيز عمر العال وتلاس أنا فريق اللي هو وأبو علي المدافع ان فريق اللي هو فريق كثير كثير زي ما بقول مبني في طريقه حلوه وبتامل زي ما بقول انه
1: قضيه الملعب استاذ شبل كابتن شبل مؤهل مصادق عليه عندكم ملعب لانه في مشاكل بكل ملاعب المجتمع العربي تقريبا قاعده مصادق ما بعرف كيف الوضع
0: الحمد لله هذا الموضوع احنا عندنا الملعب تقدم في طريقه ملحوظه يعني الملعب عندنا في ارضيه الملعب جيده جدا الملعب صادقوا عليه يوم عندنا يوم الثلاثاء القريب لعبة كاس وعندنا يوم السبت لعبة زي ما بيقولوا راح نفتتح الدوري في البيت وبتأمل وأنا متأكد لأنه اللعبة امبارح كان فيها في حيفا كان فيها كثير مشجعين من عسفيا أنا راح أتأمل إنه راح يكون زي ما بيقولوا كرنفال يوم السبت في عسفيا.
1: كابتن شبل لا يعني انا بعذرك على الصوت وبدي اشكرك لانه يعني بالفعل انك جاوبت معنا بدي اتمنى لك النجاح حبيبي
0: الله يسعدك
1: الله خلينا اياك واكيد راح نتواصل معك على مدار العام وعلى دار الموسم اتمنى لكم النجاح شكرا شكرا الله خليك شكرا لك عزيزي من الاخبار الرياضيه وتنقلات بعد شي يومين ثلاثه ماكسيموم ينتهي سوق التنقلات الميركاتو الصيفي في الدوريات الاوروبيه اخبار هيك موقف حسام حسن مدرب منتخب مصر من عدم تجديد تعاقده مع المنتخب في اشكاليه هناك في مصر على ذكر مصر عمر مرموش نجم ايضا لا انا استغرب مانشستر سيتي يتخلى عنه وعمر مرموش انتقل لفريق توتنهام نجم ارسنال البرازيلي مارتينيلي صفقه مدويه مع فريق الهلال السعودي الحديث انه قد تغلق هذه ويتم يعني انتهاء من وضع الخطوط اللباسات الأخيرة على صفقة انتقال مارتينيلي لصالح فريق الهلال السعودي بقيمة انتبه 65 مليون أكيد أجره راح يكون بين 10 إلى 15 مليون مارتينيلي يبحث عن المال على الرغم من أنه أرسنال هو بطل أندية أوروبا ولكن فضل أنه يلعب في الدوري السعودي كما يبدو بسبب العرض يعني مغري جدا اللي وصله من فريق الهلال السعودي بمناسبة يعني في ظاهرة بالسعودية الدولة تخصص ميزانية هائلة جدا خاصة للأربع الأندية الكبرى اللي هن أهلي جدة واتحاد جدة النصر تبع الرياض والهلال هذولا ما فيش عندهم يعني حدود الدولة بتدعم الدولة بتضخ مصاري لهذول الأندية وعشان هيك يعني بميزوهن في الدوري السعودي وبأخذوا أموال طائلة جدا لذلك بنشوف أنه في صفقات مدوية بتتم في الدوري السعودي مارتينيلي إذن يتوجه إلى فريق هكذا يبدو لفريق الهلال نذكر بفوز يوم أمس مباراة يمكن أسميها استثنائية خاض فريق برشلونة يوم أمس ضد فريق أتلتيكو بلباو مباراة بتأكد على أنه برشلونة ربما أقوى من العام الماضي يا جماعة جوردون القادم من نيوكاسل رائع جدا يمال كان رائع جدا الحظ خانه بالتسجيل رافينيا ثعلب مش طبيعي ورودري كان ملك لما فات في الدقيقة 63 الجمهور وقف وحيا هذا النجم القائد صاحب الكرة الذهبية أفضل لاعب في أوروبا وأفضل لاعب كان في المونديال يبدو أنه الصراع في الدوري الإسباني هذا الموسم سيكون شرسا إلى أبعد الحدود قضية ألفاريز بعدها تروح مكانها أنا أعتقد أنه حرق نفسه بالنسبة لجمهور أتلتيكو مدريد خلاص ممنوع يضل يلعب هناك ربما يتنازل أيضا عنه لأنه مبالغ طائلة بتطلبها فريق أتلتيكو ما بعرف قضيته خلال يومين نقدر نعرف نحن بهذا أعزائي نأتي لختام هذه الجولة الرياضية مجلتنا الرياضية كانت اليوم بإنتاج وهندسة الزميلة ليليان حاج كنت أنا معكم نبيل سلامة أشكركم على المتابعة فاصل إعلاني ثم أخبار الساعة الرابعة مع الزميل أدهم حبيب الله نهاركم سعيد نلتقي غدا إلى اللقاء

0: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قراءة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
3: البروف كل واحد بيلاقي اللي بيدور عليه. بتحب الأكل البريميوم؟ موجود. بتحب الأكل الصحي؟ برضو موجود. بدكو وجبات أطفال مع ليجو؟ كله عنا عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
4: البروف بفش غلك. يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي. عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
2: يافا جينز.
5: أنهيتم 12 سنة تعليم، مستقبلكم المهني يبدأ مع كلية HLP. انضموا إلى إحدى المهن الأكثر طلباً في سوق العمل، حشاف سخر بخير. تعلموا حشاف سخر بخير بإشراف نقابة مدققي الحسابات في إسرائيل، فقط في HLP، الكلية المتخصصة في المحاسبة، الضرائب والإدارة المالية. الدراسة باللغة العربية وجاهياً أو عن بعد. HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
6: يلا بلو بينجوين عنا جمالنا بأكبر حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا لا
7: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: الشنطة
9: موجودة،
8: المقلمة
9: موجودة،
8: المي
9: موجودة،
8: الزوادة
9: فيها عمك؟
8: أكيد فيها عمك.
9: هيك تمام، لأني بحبها.
10: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
9: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
11: بيقولوا
12: هاي القهوة جديدة،
11: وبيقولوا
13: هذه القهوة تعودنا عليها.
11: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافي عيليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
14: عالشمس دائما.
15: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا. كيف نحضر حالنا للسنة الدراسية الجديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.
16: هنا إذاعة الشمس
17: 101.98.1 FM 6.
16: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الرابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. حذرت إيران الولايات المتحدة من أن سياسة الضغوط التي تنتهجها حيال لا تجدي نفعا، كما جاء في كتاب وزير الخارجية عباس عرقجي. ودعت طهران واشنطن إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين. يتواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث أعلنت مصادر لبنانية عن تنفيذ الجيش تفجيرا في بلدة طلوس في قضاء مرجعيون، فيما نفذت تفجيرات أخرى في بلدة مركبة في جنوب لبنان. في غزة ارتقى 3 مواطنين إثر قصف طائرات الجيش الإسرائيلي بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس في جنوبي القطاع. في السياق، أعلنت مصادر طبية عن سقوط ضحية في قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية في حي الصبرة في مدينة غزة. بدوره، حذر الممثل الأعلى لمجلس السلام في

0: في غزة ملادينوف من أن عدم الالتزام بخريطة الطريق يهدد بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار، في إشارة منه للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. أعلنت طواقم الإطفاء ووحدة الإنقاذ الخاصة عن تخليص طفل بعد انتشاله من مياه بحيرة في مدينة تل أبيب، وتم تخليص الطفل وهو في حالة صعبة، وتم نقله إلى الطواقم الطبية لاستكمال العلاج. أعلن اتحاد مدن طبرية عن قضاء آلاف العائلات عطلة نهاية الأسبوع على شواطئ البحيرة، كما أوصى الاتحاد بالإكثار من شرب المياه والوقاية بسبب درجات الحرارة التي ستصل إلى نحو 40 درجة مئوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 21، الجليل الأعلى 21، طبرية 24، الناصرة 23، حيفا والساحل 24، في يافا وتل أبيب 24، النقب 22 درجة، في إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: إذا بدكم تبنوا مستقبل مهني بعالم المحاسبة، البداية الصحيحة هي إدارة الحسابات بكلية HLP، دورة إدارة حسابات بإشراف نقابة مراقبي الحسابات. التعلم عنا غير، مش بس بتتعلموا نظري، بتطبقوا عملي وبتكتسبوا خبرة حقيقية من أول يوم. اتركوا تفاصيلكم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
3: أديداس بفروعها باكا الغربي، سخنين، دير الأسد وشفا عمر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء.
4: اقحط واربح، اقحط واربح.
5: حملة الكربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكم.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: بيقولوا
2: هاي القهوة جديدة،
1: وبيقولوا
3: هذه القهوة تعودنا عليها.
1: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
4: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس الثالث من أيلول سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيسة 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
5: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
6: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
7: حملة كبسولات نخلة في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
0: كبسولات نخلة الأصلية. اكبس وغني.
8: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام، واحد ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، واحد ب 24 شيكل و90. جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بيريوس 750 جرام، واحد ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام. مجموعة المشهداوي.
0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
9: الشمس دائما.
10: دخلي قولي لي كيف ممكن نثبت أن الأرض كروية مش مسطحة؟
11: والله علمي علمك.
10: طيب قديش إحنا البشر بنسالك أواعي بالسنة؟
11: شو بعرفني؟ علمي علمك.
10: طب دخلي هاي الرموز اللي على المصاري إلها معنى؟
11: سؤال حلو. والله علمي علمك.
10: هي هي كل شيء علمي علمك علمي علمك. فيش عندك جواب لأي شيء؟
11: كل الأسئلة والأجوبة عنا بعلمي علمك. برنامج ببسط العلوم كل أحد من السبعة للثمانية معي ابتهال حسن.
10: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
11: علمي علمك.

0: بيقولوا
1: هاي القهوة جديدة
0: وبيقولوا
2: هذه القهوة تعودنا عليها
0: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت قهوة عربية مهيلة على ذوقك وخلي ذوقك يختار
3: اي بليس ماك تريند ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم اي بليس محلك لاجهزه ابل خاضع لشروط الحمله
4: كبسولات نخل الاصليه اكبس وغني
5: أوفر عودة للمدارس وأضخم تشكيلة قرطاسية بس بمكتبة المعتز كفرمندا مثلاً رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط مع مكتبة المعتز جيبتك مش ممكن تهتز

انزلك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: الأهل الأعزاء، تركتوا طول اليوم إلى العمل، الاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
2: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، تشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
3: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز، كفر مندى، الشارع الرئيسي.
4: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار الخامسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. ونبدأ من التطورات اللافتة في جنين، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف جوا سيارة في المدينة في تطور أمني لافت أسفر عن ارتقاء 3 أشخاص، أحدهم يصنف كقائد تشكيل مسلح بحسب بيان الجيش. في السياق ذاته تشهد المدينة تعزيزات عسكرية إسرائيلية لافتة مع فرض طوق أمني حول المنطقة المستهدفة. أيضا الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن عن احتجاز قوات الأمن الإسرائيلية لطاقمه بعد وصولهم إلى موقع المنزل المستهدف في محيط المدينة. بالإضافة لذلك نحن نتحدث عن تطورات لافتة، انضم إلي الصحفي حافظ أبو صبرا. مساء الخير حافظ، تطورات أمنية لافتة في جنين، لا سيما نحن نتحدث عن استخدام الطيران الحربي الإسرائيلي.
1: لأول مرة منذ أذار 2025 يلقى الطيران الحربي الإسرائيلي غارات الضفة الغربية بالتحديد في جنين. المستهدف موقع مركبة ودراجة نارية كما يظهر في الصورة. عدد المستهدفين غير معروف، الإعلام العبري يتحدث عن 3 فلسطينيين. الهلال الأحمر وصل إلى الموقع قبل وصول الجيش الإسرائيلي وعثر على جثمان لشهيد فلسطيني وضعه داخل مركبة الإسعاف. القوات الإسرائيلية وصلت، قامت باحتجاز الجثمان واحتجزت الطاقم. الهلال الأحمر يقول بأن طاقمه محتجز وأن وسائل الاتصال التي معهم تم مصادرتها من قبل الجنود الإسرائيليين. هذا فيما يتعلق بالحدث في منطقة حرشة السعادة. على مقربة هناك حي خروبة، حصار لمنزل، اطلاق رصاص وعمليات تفتيش في المنازل المحيطة بهذا المنزل. وفي حي الجابريات كان هناك اقتحام لمنزل واتخاذ أحد المواطنين كدرع بشرية وعملية تفتيش في المنازل المجاورة من هذا المنزل. هذه الأحداث الثلاثة في منطقة في محيط مخيم جنين، حرش سعادة، حي خروبة، ومنطقة حي الجابريات، بالإضافة لمداهمة بعض المنازل في منطقة

0: حي البساتين القريب من حوش السعادة.
1: نعم، فقط ننوه عمليا حافظ الصور التي تريدنا صور أولية تظهر عمليا الآن سيطرة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية على المنزل المذكور عمليا في منطقة حرش السعادة في مدينة جنين. بالإضافة إلى ذلك، يعني نحن لربما حتى الآن يعني هناك تساؤلات، دائما كان يعتمد الجيش من خلال عملياته على التوغل البري، دعنا نقول، أو عمليات الاقتحام، ولكن لماذا هذه المرة يعني استخدم عملية الطائران؟ هل يعني لربما هي رسائل على تغيير قد يكون يعني في سياسة إسرائيل القادمة عمليا في جنين أو في الضفة الغربية؟
0: يعني التغيير إن كان يجب أن يحدث فيجب أن يحدث عندما يكون هناك حالة تشبه الحالة التي كانت سائدة في الضفة الغربية قبل عام من الآن، قبل البدء بعملية الأسوار الحديدية. واليوم الضفة الغربية يقول الفلسطينيون بأن صفر رصاصة تطلق صوب الإسرائيليين وحتى المستوطنين الذين يعني باتوا ينفذون هجمات أرهابية وفق الفلسطينيين لم يتصدى لها أحد إلا بصدور عارية، لأنه ليس هناك أي أسلحة في ملاحقة أي مظاهر مسلحة من قبل الجيش الإسرائيلي. ومن هذا المنطلق يعني مستغرب استخدام الطائرة في هذا التوقيت، سيما وأنه الإعلام العبري كان يتحدث عن أن الجيش الإسرائيلي يحذر من مغبة انفجار الضفة الغربية بسبب هجمات المستوطنين، فيأتي الجيش الإسرائيلي اليوم ويصعد بهذا الشكل.
1: وهذا قد يأخذني عمليا إلى بيان الآن صادر عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يقول قواتنا نجحت في إحباط مخططات المسلحين في جنين. ونتنياهو عمليا خلال الجلسة كانت يعني في تقييم الأوضاع الأمنية في مركز القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، بينما كان زمير يحذر، هو كان يتحدث يعني عن مشهد آخر في الضفة الغربية لربما يرتبط بما تم التصريح عنه الآن وأيضا ما حصل قبل قليل
0: على أرض الواقع. إن كنا سنتحدث عن جنين بشكل خاص، فجنين اليوم تحت سيطرة إسرائيلية كاملة، يعني لا مجال للحديث عن غير ذلك. اليوم الجيش الإسرائيلي في شوارع جنين يعني يسرح ويمرح ويتنقل بكل أريحية. المستوطنون حتى على الشوارع المحيطة في جنين، يعني أنا الآن في طريق إلى جنين أمشي بالقرب من قرية عنزاوة، أمامي سيارات مستوطنين وخلفي سيارات مستوطنين. هذا المشهد يعني أنا لم أدخل جنين منذ شهرين بسبب عدم حدوث أي أحداث طارئة أو عاجلة. هذا المشهد قبل شهرين لم أكن أشاهده، هذا كله حدث خلال 60 يوم الأخيرة مع عودة المستوطنين لصامور، لجنين، لكديم، وبدء بإنشاء مستوطنات أخرى في محيط جنين وداخل المدينة. ومن هذا المنطلق باعتقادي وباعتقاد كثير من الفلسطينيين الذين رصد جزء من آرائهم خلال آخر ساعة بعد حدوث هذا القصف، أن الأمر يتعلق ب رسائل للشارع الإسرائيلي، رسائل للمستوطنين، محاولات لحصد أصوات أفقدتهم إياها تطلعات الرأي الأخيرة. وهذا يتعلق بكل الضغوطات التي تمارس من وزراء اليمين المتطرف على الجيش الإسرائيلي.
1: نعم، وهذا ينعكس عمليا ورسائله
0: التي يريدها للفلسطينيين في الضفة.
1: نعم، وهذا عمليا ينعكس على الإشادة من قبل نتنياهو بالغارة على جنين، ويصفها عمليا حتى بالمبادرة والهجوم. وبالإضافة إلى ذلك، يعني نحن نرى عمليا بين جنين التي كانت لربما في مشهد هادئ نسبيا خلال السنوات الأخيرة بعد قيام الجيش الإسرائيلي هناك بعمليات واسعة النطاق تحديدا في المخيمات. وبالأمس عمليا أيضا التقارير تحدثت عن رفض الجيش الإسرائيلي حتى السماح بعودة المهجرين من المخيمات الفلسطينية في طول كرم وجنين، نتيجة يعني لربما سياسات متبعة، هذا لربما قد ينعكس خلال الفترة القادمة. حافظ، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عمليا على هذا النقل وهذه الصورة، شكرا جزيلا لك. شكرا. إذن هذا هو الواقع في جنين. نحن نتحدث هنا عن قيام سلاح الجو الإسرائيلي باستهداف جوي لسيارة في المدينة في تطور أمني لافت أسفر عن ارتقاء 3 أشخاص على الأقل دون تحديد هويتهم. ولكن بحسب بيان الجيش الإسرائيلي نتحدث عن قائد تشكيل مسلح، وهناك حديث يعني عن قائد يعني يتبع لكتائب القسام. وبالإضافة إلى ذلك، الهلال الأحمر تحدث عن احتجاز قوات الأمن لطاقمه في داخل المنزل، نحن نتحدث عن منزل بالقرب من مخيم جنين في حرش السعادة كما يطلق عليه، وهو الحرش المتاخم عمليا لهذه المدينة في تطور أمني لافت. واستمعنا إلى ما قاله الصحفي حافظ أبو صبرة. الأحوال الجوية.
2: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال، الأرخص والأوفر في البلاد.
1: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 21، الجليل الأعلى 21، في طبرية 24، الناصرة 23، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 24، في النقب 22 درجة، أما في إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لا تقحطوا تربحوا هدية.

0: حمسوا كل قحطة ربحاني خط وربح خاضع لشروط الحملة.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز. أكبر مهرجان قرطاسية وتنزيلات مجنونة مش راح تشوفوها غير عنا. مكتبة المعتز كفر مندا بجانب بنك لأمي.

0: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قراءة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: الله يحمي لك إياهن، كبروا بسرعة.
3: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
2: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
3: بس استنوا شوي، هن مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
6: المدارس راجعين مع حملات الكينغستور. كورن فليكس مع عسل تلما 448 جرام، 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بيريوس 750 جرام، 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
7: مجموعة المشهداوي.
8: لا لا لا لا لا،
9: حملة الكل ربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكم إلا تعبوا الشنطة ب 350 شكل وبطلع لكم تقحطوا لتربحوا الهدية. سكوترات ودراجات كهربائية، لابتوب، تلفزيون ودايسون، نينتندو، بلاي ستيشن وتليفون.

0: كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو لياس أعرى. نشتري 10 أبوات من كبسولات النخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.

0: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو الياس آرا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
4: يافا جينز
5: يلا
6: بلو بينجوين،
7: عنا جمالنا
8: بأكبر حملة صيفية
9: مع بعض.
10: لا لا لا لا لا
11: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني ابحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
12: هنا إذاعة الشمس
13: 101.98.1 FM.
12: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار السادسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على قيس البيطاوي قيادي سابق في حركة حماس واثنين من مساعديه بتوجيه استخباراتي، وذلك في غارة جوية استهدفت منزلا ومركبة في حرش السعادة في محيط المدينة. في السياق ذاته تشهد مدينة جنين تعزيزات عسكرية إسرائيلية لافتة مع فرض طوق أمني حول المنطقة المستهدفة. كما أعلن الهلال الأحمر عن إفراج الجيش عن طاقمه بعد احتجازه دون نقل أي ضحية أو جريح. كما أشاد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالعملية بقوله إن قواته نجحت في إحباط مخططات المسلحين في مدينة جنين. إلى التطورات في غزة، أعلنت مصادر طبية عن إصابتين برصاص قوات الأمن الإسرائيلية في مواصي خان يونس. كما أعلن الإسعاف الفلسطيني عن سقوط ضحية في قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية في حي الصبرة في مدينة غزة. في السياق ارتقى 3 مواطنين إثر قصف طائرات الجيش الإسرائيلي بلدة القرار شمال شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع. يتواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث أعلنت مصادر لبنانية عن تنفيذ الجيش تفجيرا في بلدة طلوس في قضاء مرجعيون، فيما نفذت تفجيرات أخرى في بلدة مركبة في جنوب لبنان. أعلنت واشنطن عن فرض عقوبات جديدة على إيران. بدورها قالت الخزانة الأمريكية أنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات التي تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات لتهريب النفط. كما تعهدت الخزانة بقطع كل شريان اقتصادي متبق لطهران وإنهاء تهديد النظام الإيراني بشكل كامل. في السياق قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن سياسة الضغط التي تنتهجها واشنطن لم ولن تجدي نفعا. كما دعا عراقجي واشنطن إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في إسلام أباد. أقرت الطواقم الطبية بوفاة طفل يبلغ من العمر 6 أعوام بعد غرقه في بحيرة في مدينة تل أبيب. وفي وقت سابق أعلنت طواقم الإطفاء ووحدة الإنقاذ الخاصة عن تخليص طفل بعد انتشاله من البحيرة، وتم تخليصه وفي حالة صعبة تم نقله إلى الطواقم الطبية لاستكمال العلاج. أعلن اتحاد

0: مدن طبرية عن قضايا آلاف العائلات عطلة نهاية الأسبوع على شواطئ اتحاد البحيرة، وأوصى الاتحاد بالإكثار من شرب المياه والوقاية بسبب درجات الحرارة التي ستصل إلى نحو 40 درجة مئوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 21، الجليل الأعلى 21، طبرية 24، في الناصرة 23، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 24، في النقب 22، أما في إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار السابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على قيس البيطاوي قيادي في حركة حماس واثنين من مساعديه بتوجيه استخباراتي، وذلك في غارة جوية استهدفت منزلا ومركبة في حرش السعادة في محيط المدينة. في السياق ذاته تشهد مدينة جنين تعزيزات عسكرية إسرائيلية لافتة مع فرض طوق أمني حول المنطقة المستهدفة، كما أعلن الهلال الأحمر عن إفراج الجيش عن طاقمه بعد احتجازه دون نقل أي ضحية أو جريح. بدوره أشاد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالعملية بقوله إن قواته نجحت في إحباط مخططات المسلحين في مدينة جنين. إلى التطورات في غزة، أعلنت مصادر طبية عن إصابتين برصاص قوات الأمن الإسرائيلية في منطقة مواسخ يونس، كما أعلن الإسعاف الفلسطيني عن سقوط ضحية في قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية في حي الصبرة في مدينة غزة. في السياق ارتقى 3 مواطنين إثر قصف طائرات الجيش بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع. يتواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان. أعلنت مصادر لبنانية عن تنفيذ الجيش تفجيرا في بلدة طلوس في قضاء مرجعيون، فيما نفذت تفجيرات أخرى في بلدة مركبة في جنوب لبنان. أعلنت واشنطن عن فرض عقوبات جديدة على إيران. بدورها قالت الخزانة الأمريكية أنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات التي تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات لتهريب النفط، كما تعهدت الخزانة بقطع كل شريان اقتصادي متبق وإنهاء تهديد النظام الإيراني بشكل كامل. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن سياسة الضغط التي تنتهجها واشنطن لم ولن تجدي نفعا، كما دعا عراقجي واشنطن إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في إسلام أباد. أقرت الطواقم الطبية بوفاة طفل يبلغ من العمر 6 أعوام بعد غرقه في بحيرة في مدينة تل أبيب، وأعلنت طواقم الإطفاء ووحدة الإنقاذ الخاصة عن تخليص طفل بعد انتشاله، وتم تخليصه وهو في حالة صعبة، تم نقله إلى الطواقم الطبية لاستكمال العلاج. أعلن اتحاد مدن طبرية عن قضاء آلاف العائلات عطلة نهاية الأسبوع على شواطئ اتحاد البحيرة، وأوصى الاتحاد بالإكثار من شرب المياه والوقاية بسبب درجات الحرارة المرتفعة والتي ستصل إلى نحو 40 درجة مئوية. أحوال الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 21، الجليل الأعلى 21، طبرية 24، في الناصرة 23، حيفا والساحل 24،

يافا وتل أبيب 24، في النقب 22 درجة، أما في إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس دمتم بخير، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام. الثامنة في إذاعة الشمس، إليكم نشرة الأخبار. أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على قيس البيطاوي قيادي في حركة حماس واثنين من مساعديه بتوجيه استخباراتي، وذلك في غارة جوية استهدفت منزلا ومركبة في حرش السعادة في محيط المدينة. في السياق ذاته، تشهد مدينة جنين تعزيزات عسكرية إسرائيلية لافتة مع فرض طوق أمني حول المنطقة المستهدفة، كما أعلن الهلال الأحمر عن إفراج الجيش عن طاقمه بعد احتجازه دون نقل أي ضحية أو جريح. بدوره أشاد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالعملية بقوله إن قواته نجحت في إحباط مخططات المسلحين في مدينة جنين. إلى التطورات في غزة، أعلنت مصادر طبية عن إصابتين برصاص قوات الأمن الإسرائيلية في منطقة مواسخ يونس، كما أعلن الإسعاف الفلسطيني عن سقوط ضحية في قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية في حي الصبرة في مدينة غزة. في السياق، ارتقى ثلاثة مواطنين إثر قصف طائرات الجيش بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع. يتواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان. أعلنت مصادر لبنانية عن تنفيذ الجيش تفجيرا في بلدة طلوس في قضاء مرجعيون، فيما نفذت تفجيرات أخرى في بلدة مركبة في جنوب لبنان. أعلنت واشنطن عن فرض عقوبات جديدة على إيران. بدورها، قالت الخزانة الأمريكية أنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات التي تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات لتهريب النفط. كما تعهدت الخزانة بقطع كل شريان اقتصادي متبق وإنهاء تهديد النظام الإيراني بشكل كامل. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن سياسة الضغط التي تنتهجها واشنطن لم ولن تجدي نفعا، كما دعا عراقجي واشنطن إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم

0: موقعة بين البلدين في إسلام أباد. أقرت الطواقم الطبية بوفاة طفل يبلغ من العمر 6 أعوام بعد غرقه في بحيرة في مدينة تل أبيب، وأعلنت طواقم الإطفاء ووحدة الإنقاذ الخاصة عن تخليص طفل بعد انتشاله، وتم تخليصه وهو في حالة صعبة، تم نقله إلى الطواقم الطبية لاستكمال العلاج. أعلن اتحاد مدن طبرية عن قضاء آلاف العائلات عطلة نهاية الأسبوع على شواطئ اتحاد البحيرة، وأوصى الاتحاد بالإكثار من شرب المياه والوقاية بسبب درجات الحرارة المرتفعة والتي ستصل إلى نحو 40 درجة مئوية. أحوال الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 21، الجليل الأعلى 21، طبرية 24، في الناصرة 23، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 24، في النقب 22 درجة، أما في إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس دمتم بخير، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.